Mosaïque FM.

0: الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: الصبحية معكم انتوما. يسبح الخير يسبح النور. اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتوما تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكند على إذاعتكم موزايك فام الأولى. يلا كل عدا والعويد الصبحية نعديوها مع بعضنا. كفما أي حاجة أبعثوا هنا على الباج متاعنا موزايك فام ولا الباج متاعنا صباح الخير ويكند باي موزايك فام. من عز النوم حتى احنا نقيموكم وتغنيها السيد فيروز. نهاركم طيب نهاركم أسعد ليالي.

0: الستة 29 دقيقة. يا صبح الخير يا صبح النور، نسلموا ونصبحوا على كل مستمعينا، ولا نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 4 أكتوبر 2026، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكافف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار كالعادة، والعويد ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: ميديو صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح.

رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا ساعتنا الثانيه كالعاده والعويد نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا لنا كيفاه طقسنا باش يكون اليوم وفي بدايه الاسبوع. عندنا زاده اخبار الابراج نسمعوها من عند فاطمه في دقيقه حظ. نجيو للموسيقى تونسيه زينه يا بنت الهنشير يغنيها الفنان الكبير راحل علي يحيى. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. والوزير يضيف على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. مندوب حماية الطفولة بالقصرين يتعهد بملف وفاة الطفل بالمدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة، إضافة إلى تكفل بوضع الطفلة المتسببة في حالة الوفاة وبقية التلاميذ، وذلك بالاشتراك مع مندوبية التربية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن وبقية الهياكل المتداخلة في الجهة. وكانت النيابة العمومية بالقصرين أذنت بفتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة طفل داخل المدرسة المذكورة، كما تقرر إبقاء الطفلة المتسببة في الحادثة في حالة صراحة بعد الاستماع لها، في حين أثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفل ناجمة عن كسر بالعمود الفقري. في تطورات الشأن الدولي، صحيفة يدعو تحرينوت العبرية تفيد بأن جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة يدوية خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أمس أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا على أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض. وزير الخزانة الأمريكي صرح لموقع إكسيوس أن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر وفق تعبيره. وفي الختام، وسائل إعلام رسمية تفيد بأن زعيم الكوريا الشمالي كيم جون أون أشرف صباح اليوم برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. وكانت كيم يو جونغ شقيقة زعيم الكوريا الشمالي أعلنت أمس أن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح.

0: دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الفاش.

0: معنا سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور. يصبح الخير.
1: نهارك زين ميرا، مرحبا بك.
0: نهارك اسعد الايام. نحب ناخذ فكره الطقس اليوم كيف باش يكون في بدايه الاسبوع، نحضروا روحنا.
1: صحيح، يعني حاله الطقس تقريبا قاعده تتعاود يوميا.
0: صحيح.
1: في الصباح نلاحظوا اجواء مستقره، ولكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعديه المحليه المصحوبه بامطار، احيانا تكون غزيره على غرار هذا اليوم تحديدا في ولايه الكيف، ممكن تحصل على كميه طيبه نتيجه هذه السحب الرعديه مع تساقط محلي للبرد. اماكن مجاوره معنيه صحيح، ولكن خاصه ولايه الكيف حسب ما تشير اليه كل التحاليل الاوليه، مع محافظتنا على اتجاهات الريح الجنوبيه بالشمال والوسط، وتبقى من القطاع الشرقي بالجنوب. في الحقيقه اليوم فما شويه موجه بالسواحل الشماليه خاصه بخليج تونس. بحر مضطرب، فما حاليا شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقيه السواحل. مع درجات حراره قصوى تتراوح عموما ما بين 28 و32 درجه، اقل في حدود 23 بالمرتفعات الغربيه. الاثنين كيف كيف نفس الحالة الجوية، صباحا أجواء مغيمة جزئيا، ولكن بعد الظهر ثم خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. هذا بطبيعة الحال يكون في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الرابعة تبدأ هذه الخلايا الرعدية بالتشكل، ولكن قيمتها يوم الغد أقل بكثير من هذا اليوم. القصوى ظهرا اليوم باش تكون ما بين 28 و33 درجة في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. أبعد من ذلك يوم الثلاثاء ويوم يوم الأربعاء الأفق القريب وضعيات جوية في الحقيقة ما زالت ملائمة لنزول أمطار رعدية بالمرتفعات الغربية، تشمل أحيانا يعني حسب تطورها بعض الجهات الشرقية، ولكن نأمل لكونها ديما تكون دون خسائر مادية أو بشرية. غيث نافع بإذن الله يكون أكثر شمولية في الأفق القريب، هذا اللي نتمناه، مع درجات حرارة في ارتفاع طفيف. صحيح تسخن شوية، ولكن الأهم من هذا الأمطار ما زالت تحافظ على وجودها.
0: هي درجة الحرارة معناها تسمى مرتفعة على العادي
1: مقارنة بالمعدلات العادية. قلنا في نشرية يعني أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي لكون درجة الحرارة باش تفوت المعدلات العادية، ولكن بقليل يعني بمعدل درجتين ثلاث على أقصى تقدير. ما كنا نسجله في أكتوبر باش يزيد شوية. إن شاء الله هذه زيادة يقابلها تلطيف أجواء من حيث وجود أمطار.
0: أمين يا ربي. نشكرك برشا سي سرحان رحالي على كل المعلومات. يلا توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند.
2: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوه، اللي تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: آخر ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 46 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ماميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: نهارك زين ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا لبيس والحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، النهار الجديد يعطيك فرصة باش تثبت روحك، فما قرار صغير تنجم تاخذه اليوم يحلك طريق جديد. أي ثور ماديا فما حاجة تنجم تتحسن، ممكن فرصة تخليك تحس بالأمان أكثر. وأنت يا برج الجوزاء، نحكيه معك أنت يا جوزاء هوائي، خبر حلو إلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدلك مود نهار كامل. عندك طاقة اجتماعية قوية نحبك تستغلها باش تقرب من الناس وتحل زادة ببين أجل. السرطان، الراحة النفسية هي عنوان النهار، كلمة من شخص عزيز تنجم تعمل فرق كبير، خلي قلبك مفتوح للفرحة. حتى الأسد، عندك فرصة باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زادة ترجع لحاجة كنت وقفتها. العذراء، راهو نهار اليوم، هو خلينا نقوله نهار اليوم، شوف الأمور لازمك تشوفها بطريقة أوضح. حاجة كانت معقدة راهي باش تبدأ تتفك، وخاصة إذا تتصرف بهدوء وأماني فضلك ما تستعجلش. الميزان، راهو مازال عيد ميلادك يعطيك لمعة خاصة اليوم، راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات، للتصالح مع روحك وللتفكير زادة في شنو تحب يكون عامك الجديد. فرحتك راك تستحقها، وخلي ميسالش الماضي وراك. العقرب، قوة ووضوح أكثر اليوم، تعرف بالضبط وين تحب تمشي، وما عادش عندك استعداد تضيع وقتك في حاجات الحقيقة ما تستاهلش. حتى القوس، نهارك في تفاؤل، في حركة، فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك، وممكن زيادة تكون مرتبطة بخدمة سفر وإلا مشروع. إلي جديرة، والفلوس والخدمة في الوجهة، تعبك ماشي في الاتجاه الصحيح، واليوم راهو تنجم تحس إنك أقرب للهدف متاعك. الهدف هذا أنت كنت تخدم عليه من مدة، بالصبر إن شاء الله يا ربي نحن نقوله توصل. حتى الدلو، نهارك اليوم بش يجيب معاه طاقة تغيير وتجديد، فما فكرة جديدة، شخص زيادة جديد وإلا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك. وينكملوا مع برج الحوت، نهار حلو عاطفيا نفسيا، فما احساس بالراحة بعد فترة تفكير.
2: ماميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 60 دقيقة جاني لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير فيكاند. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، الوقت يجري. يلتحق بنا زميلنا فهمي برغومي، نسمع في سبور اكسبريس. عنا زادة الطبيب البيطري سمحوني نزار براكيتي باش يكون حاضر بحذنا، وعنا فقرتنا ايكوناتيغ نجيو للموسيقى. قل لي عمل لك ايه، غنيها النهر خالد محمد عبد الوهاب. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار، واحنا نرجع لكم.
1: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تتجدد، اصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدا. اول ساعة نيتل فورتي، احلى صباح امين جارا، صباح الناس جيه الميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كنا رخيص، افرو ماك، برنامج الارض وحكايتها مع نهاد الجندوبي، ولاول مرة ميدي ماك ويكاند، اخبار الجمعة باسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وامينة بن توا ترجع برشا جديد في فورا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهوم، واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر 2026 على الساعة الواحدة صباحا تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بالمناطق التالية: معتمدية المرسى، حي بوسلسلة، برج الحوكي، حي الطابق، حي الحكام، سيدي داود، والبحر الأزرق، معتمدية الكرم، الكرم الغربي، حدائق قرطاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية، معتمدية قرطاج، حي محمد علي، قرطاج، بيرسا، معتمدية حي الخضرة، البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد، البحيرة اثنين، حي الطيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة، ومعتمدية سكرة، دار فضالة. ومن المقرر وفق بلاغ السناد استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء الموافق للسابع من أكتوبر 2026. ووفق بلاغ للشركة فإن ذلك يأتي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق الذي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملمتر تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى لتحويلها. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يؤكد أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في حالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر المنتدى في بيان عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية مع تداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث لا يزال جاريا. ودعا البيان السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة للتدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية وأطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. دوليا، موقع نور نيوز الإيراني ينقل عن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف قوله إن الأمريكيين قدموا مؤخرا مقترحات عبر وسيط، مضيفا عليهم أن يدركوا بحسب تعبيره أن عصر إضاعة الوقت وإملاء المطالب من جانب واحد قد انتهى. وقليباف يقول إن موقف إيران واضح وثابت تماما، وأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تحقيق الشروط السبعة التي قال إن إيران وضعتها بموجب اتفاقية إسلام أباد. ختاما، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يصل إلى كييف اليوم برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في بادرة دعم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ومسؤولون في الحكومة الألمانية يقولون إن ميرتس سيعلن عن حزمة إجراءات تشمل تقديم مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن تضع زيارة اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس، صباح النور. اليوم هو 4 أكتوبر 2026، يوم نجمش يكون عادي لجماهير النادي الإفريقي ما نتزامن مع الذكرى 106 لتأسيس النادي. نحكي على أكثر من قرن من التاريخ، الإنجازات، العراقة والانتماء. عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، كل العائلة الموسعة على النادي وكافة جماهيره في تونس وخارج تونس. نواصل مع النادي الإفريقي واللي تعادل البارح في المباراة الودية ضد أهلي بنغازي في ليبيا بنتيجة 0-0. باقي نحكيو مع المباريات الودية ونتائج مباريات اللي تلعبت البارح. نادي صفاقس تعادل مع واحد قبلي 0-0، الملعب التونسي خسر ضد السوداني 2-1، نجم الساحلي تعادل مع تقدم صفقة الدير 1-1، الاتحاد المنسيري تعادل مع ملحم مصوصة 0-0، الأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل مرسى بنتيجة 1-1. بالترجي الرياضي التونسي، المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو باش البارح مهامه مع الفريق وأشرف على أول حصة تدريبية. اليوم زاد باش يكون حاضر مع الفريق في المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي. البارح في التمارين كان حاضر مع مجدي تراوي كمدرب مساعد، وكان موجود مع أمين النفاتي اللي كان مساعد مع ريكي كامبونا. الاثنين التحق المدرب المساعد الإسباني بالإطار الفني الجديد للترجي الرياضي التونسي. منتخب أقل من 20 عام بشرف التأهل لكأس افريقيا بعد تعادل البارح في اخر مبارياته في دوره اتحاد شمال افريقيا ضد ليبيا 1-1، حصلت الدوره بالنسبه للمنتخب اللي ما كانتش ولا بوت 3 تعادلات وهزيمه. في الرابطة الثانية، المجموعة الثانية اليوم بيمضي 3 تنقل مباريات. النادي القربي قاف القفص جنوب الرياضية جمعية ريانا، القلعة الرياضية في مواجهة شعب القراوان، اتحاد قصور السيف، اولمبيك مدنين، مستقبل قصرين، اولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي، سبورتينج المقنين، الضيف امل بوشمة. وفي المجموعة الاولى يتلعب ماتش بين بعض بوحاجلة ومستقبل سليمان. نتائج البارح في المجموعة الاولى، جمعية مجرين والنجم الخلادي تعادلوا 1-1، 0-0 في ماتش هلال مساكن وهلال الشابة، كان المادي فاز على محيط القرقني 2-1، سيكك الحديد صفاقس ومستقبل جابس تعادل 0-0، هزيمة كوكب عقارب 3-0 قدام سبورتينج بن عروس، وفوز اتحاد تطاوين على ملعب السوسي بنتيجة 1-0. في الباسكيت، البارح فوز شعيبة القيروان على النادي الإفريقي 61-57. في الجولة الثالثة، النادي صفاقس ربح الملعب النابلي 65-53، نجم حلق الواد فاز على شعيبة المنازة 76-63، اتحاد الأنصار خسر قدام الاتحاد المنسيري 42-80، النجم الساحلي فاز على دليتي جرومبيلي 74-61. اليوم على 4 أما النادي الحنا مصوصة من يواجه النجم الرأسي. في الكرة اليد، مكان المهدية انهزم من النادي الإفريقي 20-22، نصر تبوربة انهزم قدام الترجي 24-43، جامعية الحمامات انهزم قدام النجم الساحلي 23-28، تعادل في لقاء نادي كتلة بجمال والنادي سقيت زيد 27-27، المنزل الرياضي خسر قدام سبورتينج المكنين 28-34، اتحاد منزل قديم خسر قدام بعض من الخيار 17-32. نحكيو على النيشنز ليج، البارح المنتخب الاسباني واصل السيطره نتاعو وفاز على تشيكا 3-1، كرواتيا تخسر على ارضيه ميدان قدام انجلترا 7-0. بالنسبه للمواعيد اليوم، بدايه من 8 غير بعد، اليونان في مواجهه المانيا، بلاد الغال في مواجهه الدنمارك، هولندا في مواجهه صربيا، والبرتغال في مواجهه النرويج. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فما بنات. تخليكم مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديغت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: رجعنا لكم 8:35 دقيقة وخلطنا لفقرتنا Animal World. Animal World. مرحبا بيه ومنور الدنيا ومشهور مشهور مشهور الطبيب البيطري نزار بركاتي منورنا.
1: منورة بحضورك يا ميرا.
0: شنو حوالك؟
1: صافا
0: جسنا تجري
1: أكحو.
0: خاصة خميسة عليك.
1: جست أمتي ميساج كنت في سوق الجديدة وليت منوبة نبيع في الفلالة السمتاعي في أمتي ميساج باش نقول لصغار وبرشا صغار يقولوا لي ولا كبار دكتور ونصب تبيع في الجيش إبا أنا هذيك ربيته ونعرف كي باش نحكي على الدورة كاملة حتى للبيع ما فماش خدمة النهار اللي بالحلال ما فيهاش عار.
0: أيوة.
1: دونك نشجع أي صغار مغرومين باش ينصبوا وكل كيما انا كنت صغير حتى الوليد كبير.
0: ربي يفضلك يا سيدي. اليوم نزار نحب نحكي معاك على حيوان يعني ذولي محقور من اول الدنيا هو الحمار اللي احنا معناها عنده برشا تسميات وديما كي نحكي فيه الموضوع هذا ما عادش نحب نقول حاشاكم خاطر ما فماش عليه باش نجي هي شبكمه ربي خلقها وتم بعد نحكي وحتى على لل يعني للخصال اللي عندها واحنا معناها كي كنشدوا معناها حيواناتها وذيك بيه وذيك عليه وقت عندك لبهي يقولك جحش يقولك البغل يقولك الفنش اذا انت قلتي لي مقبله ما نعرفهاش خلينا ساعه نفرق ما بيناتهم اول حاجه شكون البهيم بالضبط؟
1: البهيم والبهيمة مرته البهيم والمرته والبهيمة هو الحمار والأتان كان صدقني ربي
0: أيوة.
1: كي يولدوا يجيبوا جحش كان أذكر ولا جحشة كان أنثى
0: وش حيش وش حيشة
1: البغل هو اللي أمه في الرس معناتها الأنثى متاع الحصان أبوه بغل الفنش هو اللي أمه بهيمة وبوه احصان
0: ايوه بيه ريتا وهي هذيا البهيمه هذيا قعدنا احنا كي نحبوا نعايروا حد زعما انه ناقص ذكاء خلينا نقولوها حاشاكم يقولوا يا بهيم بيه الحيوانات الكل عندهم حاجه تميزهم مثلا يقول لك الكلب فيدال معناها مخلص القطوس يحب روحه معناها يبيعك باربع سوردي
1: انت خادمه انت السكلاب نتاعو
0: انت تخدم عنده تخدم عنده والبهيم شنو الحاجه الخصال اللي عنده يعني شنو طبيعته
1: خدام وعاقل واحنا الغالب في تونس خاصه ولا حتى في الشعوب العربيه
0: في العالم, في العالم
1: العاقل والخدام يزيدون كبولو سعد ونعطيوها على راسه
0: أيوة معناها المشكلة فينا
1: مشكلة فينا بالرسمي راهو تجي تشوف خاطر أول خصال حكيم راهو حابين صدقوا العلوم تثبت والذكاء معناتها أنه كحيوان ذكي وحكيم ضيعت محروس تفرجنا فيه الكل تصوروا هكيك اختاروا البهيم هو الحكيم معناتها الطبيب
0: اي صحيح
1: سي كو فما ام ميساج ا باسي ديغيغ سا
0: صحيح
1: هاي ثاني حاجه دونك كي نحكيوا على الحكمه برشا عبيد راه البهيم واقفوا ويضرب يضرب والبهيم ما يتقدمش
0: لطف
1: عليه خاطر فما ان دونجي في الطريق فما خطر في الطريق هذاك
0: ايوه معناها
1: ما يتعداهوش
0: حد يضرب في بهيم عارفوا راهو معناها اللي يضرب هو اللي ناقص في مخه
1: بهيم
0: راهو في مسكن اللي راكبين عليه
1: بخفتمون كنزيدك حاجه اخرى في اللي تخساج بتاع الكياسات اللي عملوهم في الاجبل وكل في العالم الكل ولا سايبوا البهيم من اول حاجات باش يشوفوا منين يهبط خاطر جينيرالمون باش معناتها عاده 100% باش يختار الطريق يسلك الطريق اللي اسلم
0: أيوة.
1: معناتها ماهوش مخطر
0: ماهوش مخطر
1: أيوة. شنو اخر من الخصال باه نحكيو دو بوان دو فيو غذاء السنين الاخيره حليب الاتان معناتها الاحمره مطلوب برشا خاطر العباد اللي عندهم ديزانتوليرونس للانواع الحليب الاخرى اكثر حليب هو يشبه الحليب الانسان داكوردو حليب الفرس والحمار من خاصه الاتان حليبها يشبه للانسان وبرشا لي برودوي كوزميتيك برشا يقدوهم به هو وحتى جبونات ديجا حتى في تونس عندنا شكون يعملوا
0: المعتاد
1: ايوه
0: ما شاء الله ريت كيفاش افكار هكا تاع دي بروجي وكل هذه حاجه عمري ما كنت نسمع بها
1: غالي حليبهم برشا
0: اي بس يستحقوا والله يستحقوا على مساكن ماكلي وعلى كيفاش المصبت معناها لطف
1: برشا مناطق هذيك يديهم هذيك ساقيهم ماهمش فيقين بالقيمه نتاعو يشيع الصغار للمكتب كان تبدا الدنيا طبعه ودنيا يجيبوا عليه الماء تجيب عليه الحطب تنقل عليه سلعتك برشا حاجات كان جيب هيم هو معناتك بالمعنى التونسي
0: بالمعنى نتاعو
1: ما يعملوهوش لك نطريه يستعملوه معناتها يعديو به السلعه معناتها معروف
0: شنو هي باش يعملوا به
1: الكنطريه يعبيو عليه السلعه هو يعدي الحدود والله معروفه معروفه
0: عمري مسمع.
1: والله ودريسي باين معناته وذكي يوريك قدرته على الذكاء, وانه دريسي شبي ما اختاروش اسمه عثور ولا حكايه عادي وعليه نو خاطر اللي بهم بالرسمي ذكي ديجا. لا اله الا الله نسيت الاسم,
0: نسيت شيء
1: نسيت صديقي هو نوجه له تحيه. مي ديجا يحكي على كيفاش اللي بهم دريسي يتخبيوا حتى من البوليسية.
0: هو مجرمين ملا ولا ما
1: لحكيش
0: ما لحكيه هذه معناها شيء كبير
1: ذكي ذكي
0: يعني طلع هو كنت الماء هو ذكي الحيوان هذا ما فقتناش بيها احنا
1: وين عشتوا
0: بيه
1: وين عشتوا هذه عندي بهيمتي الكبيره مبروكه مدام مبروكه
0: مبروكه هو
1: وبنتها بيريكا
0: شحويلهم
1: خير ونعمه اكثر ولاده بتاع بيريكا مشهوره راهو ذكي ومتابعيني واصدقائي يتفرجوا معناتها تشوف الذكي هي بواسه خاطر ما لقيتش الوقت باش نمرنها على حاجات اخرى كي نشوفوا في الخليج سنبل عندك الحمار دونك عنده كاباسيتي انه يفهم ويتعلم بصفه رهيبه
0: ويحب
1: طبعا
0: ويحب ويعقل
1: كنت نشوف امبيريكا راهي مش بواسه وراهي تدحنس والدنيا راهو اما لعبهم لعبهم مش هما بسوء نيه مخطر لازمك ترد بالك
0: لازمك تعرفهم
1: لعب البهيه مع الخرش
0: حلوة ياسر قد يعيش البهيم
1: سنوات في تقريبا في 30 سنة حاجة
0: ما شاء الله
1: يعيش بالبداية يعيش 25 20 30 انت والحالة الصحية واللهوة به حتى يوصل أكثر
0: ما شاء الله ما شاء الله والله ذي معلومات معناها قيمة تعلمناهم على حيوان كيما قلت لك معناها قعد محكور بندام بدأت قبل لا نصور خطر في برشة بلدان في العالم هكذا فما النظرة ذي الدنيا للبهيم اليوم هاو رجع معناها فما رد الاعتبار لهالحيوان هذا انا نتفكر توا هكا سنين مشيت لتوزر تحيه لكل اهالينا في جنوبنا تونسي شفت مراه يابانيه توا حتى اللي يسمعوا فيا يعرفوني على شنو نحكي مراه يابانيه دور بزوز بهيم صغار شفت محليهم وكيفاش ملبستهم وكنظافه ودور بهم قعدت بيت قلت دور بهم كل كلاب يكون حتى اعقل
1: عقلين هذايا يثبت قدرتهم انهم باش يتعلموا ومعناتها باش انهم حيوانات ذكيه باركونتر ليكزومبل اللي عطيته انا جوست ريت برشا عبيد وهي أرزاق ويختموا ريتهم يختموا بشحوشة صغار معناتها أحمرة صغار برشا تصور نهار كامل يعدي وهو
0: يصور
1: سي إكزاجيري
0: ياسر
1: فهمتني
0: لا لا ياسر
1: عارف هو مرنين واللي مستانس مي كوميم مرهق وعادة تراهم شحوشة صغار باز مازالوا يرضعوا وتراهم اللي هما أفيبلي وضعاف شي
0: يركبوا فوقهم عبيد
1: يحطوا فوقهم قفف وكل يتصوروا بهم
0: معناتها في برشا أماكن وهي راهو هذي اللي هذوما توا العادات هذي في برشا بلدان متطورة قاعدة تتنحى خاطر هي معناها كان ترمز حاجة ترمز للتخلف رد بالك راهو معناها كلمة نقولوها هي الرزاق بيد ربي ما فما 20,000 خدمة ينجم يعملها الإنسان ويدخل بها الفلوس أما وقت اللي راهو رد بالك هذيك هي شبكمة ربي حاسبنا عليها وعلى خطرها ما تدفعش على روحها وراهو أنا بالنسبة لي أنا ونعرف اللي برشا عباد تخم كيفي أنه أنت راهو كل مضرة والعذاب اللي يعني تحطها فيه كأنك أنت شديت وليد صغير يعني المخلوق اللي ما نجمش يعبر على روحه لازمك تقرا له 1000 حساب بعد ما تسألش الدنيا ما تقولش الدنيا شبيها الدنيا زعما هكا مسكره ولا
1: طبعا.
0: حاجه خثبت في روحك قاعد تعمل فماذا بين الحاجات كيما هكا ما يعجبونيش انا حتى
1: دونك جوست خاطر المصغيرات برشا في العمر الشحوشه اللي يستعملوهم
0: حرام عليه هكا
1: نختاروا احمر ما اكبر شويه
0: ومش كل يوم مش تخرج من السبيح
1: ما أكبر عنده القدرة أنه يتحمل الشيء هذيك
0: وتريف رحمة
1: ولا ربي عين الناس كل
0: ربي عين الناس الكل وتريف رحمة والرحمة بيه رحمة بيه ربي فضلك
1: ربي عزك
0: وربي خليك
1: ربي خليك أنت
0: بحذينا.
1: أنا راني مغروب بيك وقبل
0: عايشك
1: صوتك البيه يجيب البهجة على قلوبنا الكل يا ميرا فرحان لي أنا تعديت معاك
0: يا عايش كنيزة مش طلع لينا عادة
1: مرحبا بيك عايشك ربي عزك
0: يلا نرجع لكم
1: ميرسي Animal World
2: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM

0: 58 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نرحبوا برشا بضيفنا سفيان الشرفي، ناشط بالمجتمع المدني وصاحب صفحة المرسى تي في. أهلا وسهلا بسفيان.
2: مرحبا بيك أختي أميرة، يعطيكم الصحة والاستدعاء. الحمد لله، صباح النور صباح الورد
0: يا سيدي. منورنا
2: ربي يخليك.
0: والله منورنا وفرحانين ياسر ياسر ياسر، معناها هكية بالبادرة هذية اللي قايمين بها تنحكيوا عليها. هي بتكون موضوعنا السلوغان المرسى ترجع نوارة بشبابها، هي بناسها وصغيراتها. واحنا تنشوفوا لي فيديو من بعد، معناها حاجه تعمل 66. كيف احكي لنا على البادره هذه بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش على شنو قاعدين نحكي؟
2: البادره هذه انه معناها توا في الصعوبات اللي تعيش فيها بلادنا وحاله معناتها البيئيه الصعيبه برشا، وخاصه المنتزهات والجنين في الحوم. المبادره انه انا واصدقائي في المرسى الشباب ما شاء الله عليه، كل مره نبادروا باش ننظفوا جنينه باش نحسنوا فيها، بمبادره شعبيه بمشاركه الاطفال اللي يسكنوا في الحي هذاك، وبتمويل زاد الشعب اللي غادي دينار دينار 2000 5000 10000 كل قدير وقدره. نتوكلوا على ربي، نبداو بحمل التنظيف فوا جنينة، وبعد ندهنوا كل السور ونحيوا كل الحاجات الخايبة، ومن بعد كان يبدأوا كان فما تيران نعملوا هكا ديكاج، نعملوا دي جو للصغيرات. والصغيرات هما يبادروا معناها يعطيهم الصحة،
0: هما محليهم ربي. خلينا نحكي على الصغيرات، احنا توا حطينا دي فيديو، فما دي فيديو ما نجموش نحطوهم خاطر ساق علينا في نحطوا تصاور وجوه معناها صغار واطفال، هكا نحطوا تصاور من بعيد اللي ما مش يوريو ياسر في الصغيرات، ينور راهو هكا مراهقين وشباب وكل ما شاء الله عليهم، خمسة وخميسة عليهم لي توا مساسين كي نغزروا. قولك العباد توسخ، العباد توسخ، هذه توا نحس فيها حاجة هكا قاعدة جديدة قاعدة تتسرع وقاعدة تكبر في المجتمع. ولينا نشوفوا برشا برشا برشا معناها صغار يقولك ايه سيدي هيا نخرج ننظف نخرج ننظف. الفكرة سفيان كيفاه بديت؟
2: ما شاء الله، هو راو معناتها بلادنا ما شاء الله معبية بالطاقات وبالعباد الإيجابيين وبالناس اللي تحب تخدم البلاد،
0: راو
2: بالحق موجودين نساء ورجال. المبادرة كيفاش بديت؟ احنا كشباب وانا واحد منهم المرسى ما نرضاش نروح حومتي في الحالة هذيك على الحقيقة، وانا قادر

0: انك تقنع صغار وتقنع حتى كما تحكي هيك على الشباب وانت شايب بيدك معناها
1: والله اخر اخر جنينة قدينا حي الربيع الجمعة ذي ما شاء الله
0: تحية لكل اهالينا في حي الربيع سلموا عليهم
1: اي هذيك صح كانت مهمشة على الاخر والمبادرة جات من ناس صغيرات تفرجوا في الكونتوني المحتوى نتاعنا على مرسى تي في عم في برشا ديزاكسيون احنا الحمد لله تفرجوا كلموني عمي سفيان من قوتي كلموا فيا بربي هيا هيا هيا دونك تو حاجة جديدة المبادرة وليت من الاطفال ومن ولاد الشعب اللي هما نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نقدوها وقادرين باذن الله حطوا اليد في اليد قلوب صافيه ونتوكل على ربي راي فما نتيجه مزيانه مزيانه على الاخر
0: ان شاء الله
1: جيل جديد طالع ما شاء الله يحب بلاده ومتوكل على ربي باش يعمل برشا حاجات مزيانه ان شاء الله
0: يا ربي ربي يفضلكم وربي يقويكم وربي يعزكم فما حاجه ساعات واحد ما نازل يخاف منها خاطر يقولك توا هذه هاي كل الفوريا انا هجنا باش ننفوا ومن بعد نصبحوا راقدين وغدوه نرجعوا نمسخوا ونرجعوا نعملوا حتى المشكله زاد نتاع لو سيخ مشكلتنا احنا هو معناها الواقع هو معناها يعطي فينا في صورة احنا شكون هكا ولا ليه
1: تو بلي ريزو سوسيو اميرة
0: كيفاش قاعدين معناها باش تعملوا
1: يعطيك الصحة بالتليفون تو مثال نعملوا حملة اليوم ونصوروا نوثقوا كل شيء معناتها نصوروا النهار الاولاني اللي يجيو باش يخدموا باش يعاونوا يتصور ويحكي راني باش نكمل نخدم على نهار نهارين تشد توثق معناها حتى تفرجوا فيه برشا ما شاء الله نسبة مشاهدة كبيرة في المرسى وتفرجوا برشا ناس يتشد دونك تولي اوبليجا عليه باش يرجع من بعد يرجع غدوة ويكواصل هذه حاجة ثاني حاجة الناس اللي توسخ حاشاك واللي يجي ويرمي زبلة كيشوف محتوي ويشوف ناس قاعدة تصور حتى نحن في لي ميساج نعديو فيهم نقولوا راو بالمرصاد اي انسان باش يوثق ولا حاجة رانا باش نصوروه باش نهبطوه مش نفتحوهم شهر وبيه قدام الناس
0: هكا هو لازم
1: معناتها فما شويه ردع كمان معناتها
0: ما
1: عادش نحلوا في بلادنا
0: المشكله ما فماش ردع راهو على العباد اللي توسخ معناها عادي يحس روحه نورمال
1: هو كي يوسخ البلاد اون ديغي جي وسخ لك دارك راهو معناتها عمل حاجه جريمه معناتها في
0: هي دارنا احنا
1: ريحة اختي اميره راه سامحني 2026 بلادنا مازالت حشيك مسخه شويه راهي ما نجموش نقدموا في حتى شيء اون بو با افونسي في حتى دومين لازمنا نتلاو بها هذيا معناتها اون اورجونس توتال خط احمر النظافه في تونس دونك بالردع وبالفيديوهات بالتصوير وبالتشير وبالمحتوى يتفرجوا فيه برشا العبيد بدأت يرجع كل وعي واللي يوسخ اوكي واللي يخاف واللي يقول لك مشي تفضحنا وصورنا برشا كمان لوحوا في الديشي وكل شيء الحمد لله والسلطات تجاوب راهي يتفرجوا في الكونتوني برشا ناس شركاء وصدقاء يعطيك الصحة ويحبوا يخدموا كل شيء احنا نعاونوا فيهم بالمحتوى نشجعوا في الاطفال نشجعوا في ولاد الحي برشا برشا راهو ما شاء الله راهو والله جو وحدهم عم سفيان هيا هيا وحدهم تقول له جبالة تقول له اجا ندهنوا اجا نطفوا كلهم يجيوا يجريوا تحية كبيرة للحي الربيع المرسى وبرشحون في المرسى راه مش كان هما خاطر هما الاخرانيين اللي قاعدين مع بعضهم سلم عليهم واحد واحد رأي أطفال معدل أعمار أختي أميرة 13 سنة
0: ربي افهم
1: أنت معنا في السخرانة وفي الطقس ومعنا زيادة برشا كبار معنا نزار
0: شكون كتاف حاجة أخرى حاجة أخرى ريت معناها تو احنا نحكي وحتى نقولوا فما مشكلة أخلاقية وبرشا صغار ونحكوا مخدرات وكل راهو الصغير كي تعطيه حاجة يتلهى بها وتعطيه حاجة تزيد له في قيمته ويحس روحه هو معناها عنده قيمة ويعمل في حاجة محترمة ويعمل في حاجة معناها يقدم فيها للناس والناس تغزر له بعين كبيرة ما يمشيش حاشاكم معناها للسيد ويمشي حاشاكم معناها للمخدرات فهذه حاجة كيما قلت ما فيها حتى مجهود راني نحب نعمل عليك انت نحبك راجل وانت نحبك امراه ونعمل عليك وعينيك محلوله وتنظف من مسخوش ونعملوا هكا تعطيه حاجه معناها يحس روحو انفستي هو
1: بيدو
0: هكا عنده ميسيون باش يعملها ايش اقول لك الوقت يجري واحنا الوقت يداهم فينا وارجع بحذينا يا سفيان
1: مره
0: جيب لنا معناها كل مره نعملوا حاجه كيما تعملوا حاجه كيما هكا مرحبا بيكم وان شاء الله يا ربي ديما نقولها تصير عدوى على تونس كامله وهي صايره العدوى برشا برشا هكا صغار قاعدين يخدموا في خدمه يا منورينا والله منورينا منور الدنيا
1: عايش اختي عايش اختي ربي فضلك
0: ربي فضلك انت عايشك اي تبقى كل حاجه
1: اي كلمه الاخرى يعطيك الصحه نشكر اي انسان عاوننا في الحملات راي خدمه مجموعه كبيره معناتها من الناس من الصغار من الكبار نشكرهم واحد واحد والحمد لله وفي تونس الكل الشباب قاعدين في نحبوا نصلحوا بلادنا نحبوا نرجعوا تونس نظيفه وقادرين باذن الله يد في اليد قلوب صافيه نتوكلوا على ربي والمرسى ترجع نظيفه وتونس نظيفه باذن الله وميرسي بوكو على الانفيتاسيون
0: كل الدعم
1: ان شاء الله تونس بخير
0: كل الدعم وكل المحبة يلا
1: ميرسي بوكو
0: نرجعوا لكم ايكو ناتور ايكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. خلطنا ساعتنا الرابعة، ساعتنا الأخيرة عنا فيها نوتري بلوس مع أميرة العسكري. صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم، توتوبسيون مع أركان بن فضل، إدبارة الشيف مع الشيف وفيق، وعنا دقيقة حظ إعادة نسمعها من عند فاطومة، نجيب للموسيقى حبينا هو يقولها، خليها الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعوا لكم.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافون ما نيهل، لو فلاكون دان ليتر ب 4490 في عود 7690 بالكارتة وفاة متاعك. دو سيرفييت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30x50 سنتيمتر ب 12 دينار و900 في عود 19 دينار و900 بالكارتة وفاة متاعك.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
3: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي MG و فانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الأحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتلى لنا، وأكثر من 4690 شريحا، مقابل تسجيل 4177 حادثا خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية أسفرت عن 929 قتيلا و 5534 جريحا. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا، يعادل نسبة تناهز 30.75% تليها السرعة ب 777 حادثا، أي ما يعادل 21.49%، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا بما يعادل 7.83%، فقطع الطريق ب 269 حادثا، أي ما يعادل 7.44%. 12500 طفل مستفيد من خدمات الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS إلى غاية شهر سبتمبر 2026، من بينهم أكثر من 200 طفل تم تكفل بهم بموجب قرارات قضائية وفق رئيس الجمعية محمد مكديش. والمصدر ذاته يشدد في تصريحه لموزايك على أن الجمعية تعمل وفق مقاربة تقوم على التوقي والاستباق بهدف ضمان بقاء الأطفال في محيطهم الطبيعي مبينا وبين عائلاتهم ولتجنب بإيداعهم المستمر بالقرى.
7: شهر سبتمبر وصلنا إلى 12500 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقراءة فلسوس، فيهم 240 طفل جاءوا بقرار قضائي ويعيشوا في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع مع أمهات SOS في 4 قرى، اليوم قمرت وسليانة والمحرس وكودة، وفما أكثر من 12000 طفل اللي نعاونوا فيهم في العائلات متاعهم الطبيعية، موجودين في ولاية جندوبة، موجودين في سيدي بوزيد، موجودين في القروان في القصرين، وكذلك في ولاية مني. بالطبع هو الطفل علاش يجي لقرى الأطفال SOS؟ يجي بمقترح قرار قضائي إذا كان العائلة ما تنجمش تكفل بصغير متاعها، وفاة الأب، وفاة الأب والأم، عجز الأب بالمرض أو غيره أو حالات اجتماعية، فالصغير يكون في الشارع وما عندوش مأوى، فيأخذ سيد القاضي القرار بإيداعه لقرى الأطفال SOS. قلنا هات نبدأ للتوقيع، قد ما نلقاو عائلة اللي هي الأب يكون غايب، يكون متوفي، يكون في السجن، يكون مريض، يكون الأم غايبة كذلك، فنحاول بشكل صغير نعاونوا في العائلة الطبيعية متاعو باش ما نتلزوش باش ناخذوه بشكل دائم في الجمعية التونسية لقراءة فلسوس. هدفنا حتى صغير ما يقعد متعهد في المنازل متاعنا، وكل صغير لازم يعيش في المجتمع متاعو.
6: تطورات الشأن الدولي، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر بناء على توصية من جيش الاحتلال. وبحسب القرار لن تمنح استثناءات لفتح المعابر في الضفة الغربية إلا في حالات استثنائية مع السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي من الضفة الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. وعرقجي يقول خلال لقائه سفراء دول أجنبية أنه لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة، مضيفا أنه إن اختار من وصفهم بأعداء إيران مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيكون الرد الإيراني أقوى من ذي قبل، ولكن إن فضلوا المسار الدبلوماسي فأنهم ما زالوا مستعدين للتوصل إلى حل مشرف وعادل وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 9:14 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار, نسلموا على التوانسة الكل ونقول لكم نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. يلا احنا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع علي راسكري.
0: مورا صباح النور,
2: لاباس عليك؟ صباح الورد يا لاله,
0: منوره ما شاء الله عليك.
2: منوره بيك يا اميره.
0: اميره نحبوا ريجيم, اما راهو ريجيم اليوم مش بيكون مستهدف نوعيه معينه نتاع يعني كيفاش
2: مورفولوجي
0: خاطر ذي الحقيقه معناها سالونا عليه وقعدنا نحكيوا في الافق. انا تاكل مره نهتموا معناها بمورفولوجي معينه. اليوم قلنا اللي هي موجود منها برشا, نعرف كان عندها علاقه بسكان محيط البحر الابيض المتوسط ولا كيف. لا فورم سي انه العبد تلقاه يسمن شيره البطن والساقين ضعاف شيره البطن وشويه من فوق. العبيد هذوك معناها يتقلقوا حتى معناها فما شكون يقول لك نحس بالثقل ديك يسمن شويه والساقيه توجعني.
2: تعرف شنو هي الاصعب ميره؟ حتى في الخدمه راه الفورم سي تنجم حتى معناتها تضعاف وتطيح الكروات اللي تحب عليهم كسوا في المراه ولا في الراجل, وتقعد المورفولوجي مقلقته الشخص. معناتها هو يقول لك اوكي نضعفت ونقصت كيلواتي, اما المورفولوجي ما هيش عاجبتني, باقي نحس في الساق جويده ونحس في البارتي ديما زايده هي كسانتور ابدومينال دوره الكرش. دونك هي سمنه في البارتي سوبيريور, هي سمنه في الجزء الفوقاني ولكن لوكاليزي اكثر فكسانتور ابدومينال. معناتها اللي حبيت نقوله حتى في الضعيف, في شخص ضعيف الفورم سي تقلق حتى الفورم سي بيان سور تو لي ريماركابل, وبين اكثر بزياده الوزن خط الوزن يبدا يمشي البلايص سيبلي يبدا يمشي لهم بالذمه. الكيلو اللي تزيدوا تراه واضح مشى للسانتور ابدومينال. وحتى كي تضعف دونك اوكي تضعف وتنقص كيلوات, ولكن انت كي تخزل الانسان المورفولوجي هي قاعده نفسها. اليوم نحن ديما نحاولوا معناتها الريجيم باهي, النظام الغذائي باهي, انك تنقص كيلوات باهي, صحتك من داخل هذيك حاجه باهي, ولكن الكوتي استيتيك زاده تعني لهم الناس.
0: نقول
2: لك في الاخر انا كيفاش نحسن منها المورفولوجي هذا,
0: يبدا مرتاح
2: وكيفاش العبد يبدا مرتاح. دونك المورفولوجي الفورم سي هذايا الوغ الاشكال نتاعها وين؟ انه الكتله الدهنيه تفوت أكثر من الكتلة العضلية. دونك تلقى الإنسان هذي الخلايا الدهنية لازم تركزين في بلاصة واضحة, وزيد حتى وقت اللي بالامبيدانس ميت وقت اللي تشوف الكومبوزيشن كوربوريل متاعه تلقى عنده إكسي زيادة كبيرة في الكتلة الدهنية في الدهون, وجينيرالمون المسكل ضعيف.
0: أيوة.
2: والأصعب أنه حتى كي نقص الميزان ينجم يزيد يتيح الماس مسكولير هذيك, معناتها ينجم يلقى روحه يزيد يخسر ماس مسكولير. وهو حتى بالعمر طبيعي الإنسان ينجم يخسر كتلة عضلية حتى مع الوقت مع قلة الحركة. فعلى شنية القاعدة معناتها شنية تقول في الفورم سي؟ في الفورم سي القاعدة أول حاجة نحكيه فيها راهو يلزم تخمم باش تطلع الماس مسكولير في بدنك. دوك أنت وقت اللي تقرأ أي بروتوكول في الفورم سي يقول لك طلع الكتلة العضلية في بدنك, معناتها فكرة تعمل ريجيم ك هاو الغيا من مخك سينورك باش تضعف, اما ماك باش تحسن المورفولوجي نتاعك.
0: كيف يعمل معناه باش يطلع الكتله؟
2: وقت اللي نقولوا باش تعمل معناتها سبور هو القاعده الاولى. وقت اللي نقولوا اي ونقولوا مسكولاسيون هوني وقت اللي نحكيوا على الفورم سي, دونك البروتوكول الطبيعي والصحيح اول حاجه تخمم فيه انك تطلع المسكول عضلات في بدنك, ونحكيوا هوني على المسكولاسيون. دونك تعرف هي تنقسموها نقولوا 60% من الخدمه نتاعك راهي سبور مش غيجي. تبديش تجري جست تحب تطيح طيحت 4 كيلو طيحت 5 كيلو طيحت 10 كيلو وكاو ليلي تضعفوا برا ما ماكش تصلح المورفولوجي نتاعك. دونك في مخك في تفكيرك لازمك تبدا فاهم انه 60% من النتيجه اللي حاجتك بها باش تجيك من السبور. هذيك 60% الاولى انك على قليله نحكيو على مرتين في الجمعه, خاطر نعرف ثم ناس يقول ما عنديش وقت ما دخلتش, لكن دو سيونس بار سيمين راهو ماهمش خايبين باهين. واذا نجموا بيان سور نعملوا اكثر نعملوا معناتها نقولوا بين حصتين واربع حصص في الجمعه رونفورسمون مسكولير. كي تعمل كارديو كهو ما عملنا شيء كيف
0: به
2: تو هذا تقعد تضعف ريتم الكارديو العادي باش تقعد تضعف, ولكن الكتله العضليه مش باش تطلع كما يلزم. دونك يلزمك رونفورسمون مسكولير, يلزمنا مسكولاسيون. هذه الاولى تو هاك ال 40% اللي قعدت باش نحكيوا على الريجيم اليمونتير. الريجيم اليمونتير في الفورم سي، حتى هو الجريس فيسيرال هو الدهون الحشوية اللي موجودة في الكرش اللي جينيرالمون تلقى ناس هذوما الكبدة في سما تتحملهم دوك، وتلقى عندهم مشاكل خاطر الشحم ما تلقاهوش جوست تحت الجلد ولكن تلقاه حتى في الأحشاء نتاعنا من داخل. دوك الناس هذوما ثم كيف كيف جوست قواعد سهلين مش سهلين ولكن لازمي علاش علاش قلت مش سهلين
0: معروفين.
2: خاطر اول حاجه يزمك تخمم، يزمك تنحي السكريات اللي قاعده تجي من ماكلتك، وهوني راهو سي سامبل، راهي ماهيش حكايه ديفيسيت كالوريك، مش كيسيون طيح لي كالوري، مش كيسيون اقعد ما تاكلش نهار كامل وبعد كل حاجه اللي تحبها. الديفيسيت كالوريك ما يعطيكش نتيجه، يزمك سكر لا كنقولوا سكر نحكيو على السكريات السكر الابيض، نحكيو على الغله تاكلها بالزيت، باش تاخذ كعبه تفاح ريت في الفورم سي اقسمها على زوج. معناتها ديما حاول قد ما تنجم طيح من نسبه السكر اللي تدخل بدنك، وفي المقابل شنو باش تزيد في البروتينات في بدنك، يزم تاكل بالباهي، معناتها تاخذ كل سوا البروتينات الحيوانيه ولا النباتيه، ولكن يلزم لماس مسكولير نتاعك باش تطلع ما تنجمش زاده تعتمد على سبور كهو، يزم سبور مع سورس نتاع بروتين في بدنك اللي هو ينجم يجيك من العظم من الحوت من الدجاج من البقول، ينجم يعاودوا الفول والحمص والعدس يعاونوا بالكدا وفي اقصى اقصى الحالات راهو ثم معناتها نعاونوا حتى باللي كومبليمون تاع البروتين فريمون وقت نلقاو مسكول ياسر ضعيف ومش قاعد مش قاعد يطلع. دونك انك تنحي السكر كهو وماكش تاكل في معدل باهي نتاع بروتين راهو كيف كيف ماكش باش تلقى الحل. دونك ثلاثة حاجات الاساسيه في الفورم سي، سبور هو الباس مش ريجيم هو الباس، حتى ريت سبور وحده ينجم يعطيك نتيجه، سبور وحده وانت قعدت بلبس ينجم يعطيك نتيجه خاطر في انك قاعد تطلع في الماس مسكولير، ريجيم وحده ما يعطيك حتى شيء.
0: ايوه واضحه معناها المساله.
2: دوك 60% راهي في السبور، ال 40% في النظام الغذائي نتاعك، والمداومه والاستمراريه ماكش باش تبدل مورفولوجي في ليله ونهار، سي با ايفيدون، ماهيش حاجه سهله انك تبدل المورفولوجي. ثم المورفولوجي او اي ثم
0: الفي،
2: ونحاولوا كل مره نحكي عليهم.
0: يعطيك الصحه يا مورا، نشكرك برشا وكل سنه نتقابلوا مع جايه، يلا نرجعوا لكم
1: نسخه بلس مع اللي راه عسكري. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
0: 9:21 دقيقة، كلمتونا على 71 113 13، احنا نوصلوا لكم اصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
3: صباح الخير يا ميرا يا بيه، صباح الخير أميرة العسكري في بيتنا الهائلة. ليه نحنا تو كنت أميرة العسكري المختصة في التغذية تحكي، قلت والله قديش محتاجين نحنا للثقافة الغذائية بصراحة، ووقفة حازمة المسؤولين زيادة كيف وزارة الصحة وزارة التجارة، وقفة حازمة بصراحة ياسر ياسر، نحنا المهم الشعب التونسي ملاكرش حاجة بينا صحية، ديك آخر حاجة اهتمام، والصحة هي كنز كنز راه واحد كي تشبيه صحة ذيك هي أكبر خذل وأكبر فشل، ولذا لازم الثقافة الغذائية لازم.
4: عسلامة موزايك، عسلامة صندوق عجب. أنا أم، أنا والية، أنا تكلمت على خطر قلبي وجعني، أنا كي نخرج الصباح والراس عيرات ويأكلوا في كعبة كيك قلبي يبكي دم، قلبي يبكي دم، ودي تحطي له أنكار في الجوتي، معناتها تفكر في طرق الصباح وحاجات مصبرة تأكلهم له عصباح، كيفاش باش تبنيه جيل المستقبل بأين قوة باش يواجه الدنيا وأنه المناعة اللي باش يعيش بها. سامحوني معناتها خاصة الأمهات خامن في طرف بسيسة، خامن في طرف الزيتونة، خامن في طرف كامرموس الشريحة، برا باش يحضر بها كي ديجو نتاع ولدك حتى كي بعد ما تموت.
5: بربي العجب بقى حاجة نشوفه فيه في تونس، أزمة السميد جات ومشات، أزمة الماء جات ومشات، أزمة المخرونة جات ومشات، أزمة الروز كيف كيف، أي أزمة تجي في الطماطم هاي باش تتحل إن شاء الله ربي يحلها، إلا أزمة النظافة قاعدين نعيشوا فيها كل يوم وكل يوم قاعدة تجي. المواطن التونسي تو ما حبش يفهم من اللي راهو دار هي الوطن الصغير، وتونس راهي وطنك الكبير، راهي راهو كيما في دارك تحب النظافة وتحب كيف كيف، حتى لو انت راجل نتاعك لازم تكون نظيف، تحب الذبان ما يجيتش والناموس ما يجيتش، يزمك مش كان تنظف دارك بركة تنظف حتى البرة ما تحطش الزبلة.
6: عسامة يا مزيك، واحد ما هاش تكلم صراحة معاي بشي قاعد شو فيه يا رسل ليه، خمسة فوق مطور اللي مسبة كوارث كبيرة، خمسة عائلة كاملة، البو قدامه بنته وراه مرته شهادة صغيرة وراه مرته صغير آخر، نقل جماعي برضه أخوي خذ راحتك وسوق على كيفك، وانو عايشين وكوانو شوف عجب ربي احنا فات.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند.

0: 29 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا الموعدنا مع أركين بن فاضل الإكسبير عن أوتوموبيل كموتو تونيزي. نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. توت أوبسيون مع أركين.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بك أركين.
2: أهلا ميرا, نهارك زين.
0: نهارك سعد لييم. عشان بتحكي لنا اليوم ترى؟
2: مش نحكي ولا حاجة, يحبوها الناس الكل.
0: أيوة,
2: كرهبة كابريولي.
0: أي
2: وحكي لي على من حب حتى بالكذب.
0: أي والله, أي
2: يفو دو تو بور فيغ موند. سيد المستمع, كرهبة هذه ما فماش عبد ما يحبش يركب في وسطها.
0: أيوة,
2: بي ام دبليو في زد 4 كابريولي.
0: أيوة,
2: الجديدة كلين كما يقولوا اخواتنا في الخليج. جات لتونس. دونك موجودة باكيم كاملة. السعر تخليه في الاخر ميرا, كرهبة دوما سيغ تاكسي, مانيش نحكي ولا كرهبة هيبغيد روشارجابل ولا الكتريك باش نكونوا معناها في البري انترناسيونال. لا, الكرهبة هذيا معناها تخلص بلان تعريف تاكس ديوانا دروا دو ميز على كونسوماسيون و تي في ا كاملة. دونك باش تلقاها سعرها مرتين سعرها في العالم.
0: ايوا,
2: بي ام دبليو في مشكورة, 5 سنين غارانتي. النمبر دو بلاص راهو زوز بلايص. سيد المستمع, راهو تطلع انت وحدك ولا تطلع شكون معك؟
0: اكاهو.
2: الكهرباء هذيا راهي ماهيش تاع بلوغاليتي وماهيش تاع تطلع فيها اصحابك الكل ولا عائلتك الكل. هذيا تخرج وحدك, يتختار واحد بركه من العزيز عليك يطلع معك. هذاك هو 11 شوفو, 197 حصان, 320 نيوتن متر. الكهرباء باهية قوية, ماهيش في أقوى فيرسيونات موجودين عند بي ام دبليو في. جابوا الفيرسيون هذية اللي هي معناها تنجم تكون ايكونوميك, تنجم تكون أقل تاكس من الفيرسيون اللي أقوى, واللي تفي بالغرض مزيانة برشا. الجينوم بي ام دبليو في جديد موجود فيها وتراه فيها, وما قطعتش مع الماضي نتاعها. البي ام دبليو في زد 4 اللي نعرفوها القديمة مازالت موجودة عندنا سنوات, ما ريناش الزد 4 يتباع في تونس عند وكيل بي ام دبليو في. اليوم موجودة عند بن جمعة موتورز بالجارانتي متاحة 5 سنين بوبسيوناتها اللي كاملين بالفيرسيون هذية اللي تتمشى مع تونس. 0-100 مشرف 6.6 ثواني, وين فيتيس ماكسيمال تاع 240 كيلومتر في الساعة, اللي ما ننصح حتى حد يوصل لفيتيس هذوما, القانون يعاقب راهو. ماذا بكم يا جماعة تسوقوا بالبلايك؟ ماذا بكم تحترموا الطرقات والبليزير في الكرهبة هذوما؟ راهو في الاكسيليراسيون, ماهوش لي بيك دو فيتيس, معناها انت تعمل ديزاكسيليراسيون باهين, ما تفوتش الفيتيس القانونيه وتتمتع بالسياره نتاعك. ادخلوا شوفوا التصاور نتاع الكهربه هذه, امشي وطلوا عليها في لي شوغوم بي ام دبليو في. علاش ليه كان يوفروا زاد تيست درايف في الكهربه هذه, تعملوا لي تيست درايف وتشوفوا الزد 4 في الفيرسيون الاخرانيه نتاعو كامل بالليجون 19 بالسيستيم دانفوتيمنت الجديد تاع بي ام دبليو في, باللي بانتور سبيسيال تاع بي ام, معناها وهاك لي فيرسيون بالحق معناها الخاصين واللي تنجم انت تعمل لها معناها الكهرباء نتاعك باراميتراج كامل وتختار معناها كل شيء في الكهرباء نتاعك, تولي كهرباء سير كوموند. وفما زاد الكرهب اللي موجودين, هذا هو ميرا.
0: ماذا
2: بينا نراو الكرهب بهالجمال هذا وبهالشبوبيه هذه وبهاللايف ستايل هذا, راهم يعطيو جواد فيف, راهم يعطيو فرحه مشكل للي يسوقهم, راهو حتى كي تشوفها ما تعديه تعمل كيف. انا كمغروم ونحب الكرهب المزيانين, كيرا لي كابغيولي, كيرا الكرهب المزيانين هذوما, صافي بارتي دو لا كاليتي دو في دو لا جوا دو فيفر, ونعمل جو عليهم ويعجبوني حتى اذا كان الكرهب هذه ماهيش نتاعي.
0: سيدي شرا ديما فرحان.
2: هذا هو ميرا, نحبوا نراو الحاجات الجميله, نحبوا نراو الحاجات معناها اللي تكسب للبلاد نتاعنا ولشوارعنا. رونق مزيان نتاع بلاد مزيانه نتاع بلاد الناس اللي فيها عايشين معناها فرحانين
0: ان شاء الله. لكاليتي دو في ان شاء الله. نشكرك برشا يا ركين, وحنا نتقابلوا الجمعه الجايه.
2: نتقابلوا الجمعه الجايه ميرا. قلناش على السعر بالطبيعة 359 الف دينار.
0: ايوا في الاخر خليوه هذي,
2: لكن الكهرباء هذه راهي ب 56 الف يورو فقط البر, معناها تقريبا نصف السعر اللي عندنا احنا في تونس.
0: سمحني قدي قلت هي 56
2: الف يورو في تونس ولا 359 الف دينار. دونك لهنا هالريفورم اللي بدات باللي فواتور الكتريك وباللي فواتور بلوغين هبريد, ماذا بينا تشمل حتى سيارات معناها اللي ما فيهاش معناها ليبريداسيون, ما فيهاش سيستيم الكتريك, باش الكراهب الكل يوليو يسالين يو بخي انترناسيونال, وباش هالتونسي هذا اللي حب يعيش وحب على جوده الحياه
0: الناس في العالم
2: يحس روحو سيتويان دو مونت. انا نشريها الكهرباء هذيا لازمني ما يقابل 56900 يورو, معناها 180 مليون توانسه يولي سومها يظهر لي معقول برشا. 359 الف دينار راهو برشا وياسر تاكس علينا الحقيقه. توانسه ما عادش ينجموا يخلصوا ضرائب بطريقه هافيه.
0: يعطيك الصحة يا ركين, نتقابلوا الجمعة الجاية.
2: الجمعة الجاية إن شاء الله عندنا حاجات جديدة ميرا, فان داني سنة ثلاثة شهور الأخرانيين دي نوفوتي كل جمعة.
0: يلا نرجعوا لكم. مع
1: سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: صباح الخير ويكاند كل رعد مساء العشرة متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
4: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
5: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way, لازم تكون أريدو.
5: نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك فام.

0: خير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزيك اف ام. صباح
1: ويكند. رجعنا لكم. كارفور كي العادة والعويد محفلها, وهذا بمناسبة العيد ميلاد 21 للكارت دو فيديليتي وفاي. الكادوات والمفاجآت والبروموات متواصلين في كل مغازات كارفور, كارفور ماركت وكارفور إكسبريس. باش تشارك حبر ما تدخل كارفور من الباب تسكاني بالتليفون متاعك الكيو ار كود اللي تلقاه موجود, وهكاكا تدخل مباشرة في القرعة وتنجم تربح 50,000 بوان دو فيديليتي يتصبولك بالوقت في الكارت دو فيديليتي وفاي, وبتبيع تقضي بيهم وتشري بيهم اللي تحب عليه من اي مغازان كارفور. هذا بخلاف الكرميس وكادو اللي تلقاها في لي 3 هايبر مارشي كارفور, كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. بالنسبه لي زوفر نتاع اليوم لحد 4 اكتوبر, جيل لافون ما نيهال دابوزه اللي ديك بويترا تلقاوها ب 4990 في عوض 7690 بالكارت دو فيديليتي وفاي. المناش رويال هوم لولو اللي فيه دو سيرفييت الكبر متاعهم 30 على 50 سنتي تلقاهم ب 12900 في عوض 19900 بالكارت دو فيديليتي وفاي.
0: صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 9:42 دقيقة, يلا خلطنا فقرتنا تبارت الشيف.
0: تبارت الشيف. صباح الخير ويكاند.
1: يسبح النور, يسبح الخير,
2: صباح الفل والياسمين.
1: اهلا وسهلا,
2: أيوة
1: ما شاء الله عليك في كامل النشاط والحيويه.
2: الحمد لله.
1: ايوه عايزين منو
2: 3 روسيتات باش نعملوا 3 روسيت
1: روسيت
2: صحيت الاولانيه باش نحكيوا شويه على الرومان. عندنا ما نحكيوا على الرومان, بدينا من توا كمازال قارص شويه. أي. دونك عنده زاد حكايه في السلايد قبل ما يولدي حلو ومعسل ومن بعد مشيح وكل شيء ومعجون. معناها عندنا من
1: عندنا ما نحكيوا
2: صحيت عندنا 10 مع بعضنا تنحكيوا معاه. باش نعملوا سلطه باللوبرجين كيما السلطه نتاع صحيت البتنجيل كيما يعملوها الستيل البابا غنوش وكل شيء, مش نعملوها الفاسون نتاعنا نحنا بالبتنجيل. ومن بعد مش نعملوا في كاسكاس, مش نعملوا الشوربه مفوره بالكروفيت وبالخضره. اوكي في في في الكاسكاس الشوربه لسان عصفور نتاعنا نحنا كجويده هذيك بنينه ياسر ياسر. دونك مع الكروفيت تعطي حاجه بنينه, وفي الاخر بكل في نار لحد نعملوا جلاس وحدنا في الدار,
1: جلاس
2: جلاس ياغورت سهل ياسر ياسر واستوس وفيها برشا حاجات نجمو نعملوا. صحيت لا لا بالنسبه للهيلثي لا لا نتبع في اميره العسكري اموري واضحه
1: معناها
2: اليوم في السيل اليوم في اليوم اللعبه كل في السيل
1: اليوم الفورم
2: لا بكل في السيل لعبة. بالنسبة للبتنجان ناخذ البتنجانات متاعنا نحنا, فما شكون يحب يشويهم, فما شكون ينجم يحطهم في الفور ديريكتومون. دونك ناخذ كعبات البتنجان, كعبات البتنجان متاعنا اللي هي هذه اختاروا الكعبات اللون نتاعهم فيولي مش الكحلة. الفيولي هذيك راهي تبدا تريا شوي الجلدة نتاعها, الكحلة مازالت يابسة. دونك نحطهم في الفور ديريكتومون, نقبوهم بالسكينة ويحطوهم في الفور في فور قوي 200 ديغري, ولا فما شكون يحطها في الالومنيوم معناها خليها ديريكتومون. فما شكون كان عنده على الغاز نتاعو تبدا بالبيدونكول بالخضره نتاعها كانوا يعمل في سلطه المشوي يحطوا صحيه يشربوا على الغاز نتاعو امور واضحه. دونك كملناش البتنجيلات نتاعنا, نحيو ونفرغوها هذيك القلب نتاعها الكل ونزيدوها لي زيليمون نحنا اللي مش نعملوهم. عملنا لك كيما سلطه تونسيه نتاعنا نحنا, ولد القمره, طماطم, شويه فلفل, شويه البصل الاحمر, شويه نعناع, كله نقصوه جويد على الاخر. اوكي نوسعوا بينا نقصوهم جويدين على الاخر ما غير نحطوا لها لا لا ياغورت لا حتى شيء, خليها كيك البتنجيل معاك الخضره هذيك, عصره قارص, زيت الزيتونه ونخلطوها كل مع بعضها ونحطوا لها شويه نقولوا نحن شويه نعناع ولا اي اي اي فينزير. اوكي في الاخر بكل هذه كيفاش بنعملوا لها, مش ناخذوا الخبز اللبناني نتاعنا نقصوه جويت نخليه يتقلى ولا في في الفور, مش نبداو شويه او القليان
1: ليه ما ينجمش يخوى منه
2: صحيح يتحط فوق السلطه بتاع البتنجيل اللي هي مفوحه وكل شيء. في الاخر بكل كعبه الرومان نتاعنا اللي مازال تاو بنزلوا حامضين هكا شويه, نكسرهم كيما هكا ونحطوهم فوق فوق السلطه نتاعنا تاع البتنجيل. تعطي سلطه تاع بتنجيل ورمان وشويه خضروات وشويه قرمشات نتاع الخبز اللبناني, حاجه بنينه وسامباتيك.
1: يعطيك الصحه.
2: نتعداو للطبق الرئيسي.
1: اي الطبق الرئيسي.
2: الطبق الرئيسي. طبق الطبق الرئيسي لو بلا برينسيبال اللي مش نعملوه اللي هو اللي نقولوا نحنا في الكسكيس نتاعنا.
1: الكسكيس.
2: مش نعملوا الشوربه المفوره.
1: تي فيه هذيا.
2: اول حاجه الطون دو كويسون وقت الطياب نتاع الشوربه بارابول للكروفيت ماهمش كيف كيف والكروفيت راهي بلاش روح
1: اوكي
2: دونك باش نعملوا عمليات شويه تكنيك نسلكوا بها امورنا اول حاجه ناخذوا الكروفيت نتاعنا ونقولوا نحن كان خدينا نطال الكروفيت ماشي عطينا 250 كروفيت 250 كركاس الكركاس هذيك راهي التيت وكل شيء راهو هذاك روحه بنا صافي اوكي دونك هذوك مش نعملوا من لوطه في القلب نتاع الكسكاس من لوطه مش نعملوا ديماراج نتاع الصوص نتاعنا كان مش نعملوا صوص نقولوا نحن صوص كسكسي نتاع حوت اوكي كسكسي نتاع حوت دونك شنو نعملوا ناخذوا المقله من لوطه نحطوا شويه زيت زيتونه شويه ثوم الفلفل الاحمر نكيته صغيره كمون نخلطوها كل مع بعضهم كي يتبدل الكولور نتاع الزيت وكل شيء نحطوا عليه الكركاس نتاع الكروفيت اللي نحن ديجا غسلناها مليح سورتو شيره الراس اللي هي فيها اكل كولور الكحله اللي تنجم تكحل الصوص وتعطي شويه مراره اوكي نخليهم مليح مليح نصبوا لهم طماطم المعجونه ونخليوها تيب على روحها مليح مليح نقولوا نحن مده على الاقل 45 دقيقه فكر 45 دقيقه
1: اي
2: ناخذوا الشوربه المفوره نتاعنا نحن نصب عليها شويه كنا نعملوا في الرز الجربي بالضبط اوكي ناخذوا شويه الزيت شويه فلفل احمر شويه كركم شويه تابل وكرويه نحطوا شويه معدنوس نحطوا شويه سبناخ شويه سلق شويه شبت جلبانه اللي نحبوا نحن كخضروات الكل اللي هما مش يطيبونا لسان عصفور فوالا يحفلوا اي شيء اي احتفال الشوربه حافله دونك نخلطوها كل مع بعضنا نجيو في الكسكسي لحد الان مازلنا ما حطيناش كروفيت نحطوا كل كسكاس نعملوا كل الفراقه الزوز مغارف ولا زوز مغارف لوح نحطوهم كروزي نصبوا الشوربه المفوره نتاعنا نحنا نحركوها مليح مليح ونخليو الطيب بالصوص نتاعنا وقتاش نحنا نطيبوها للشوربه لسان عصفور كي نحسوا الصوص بدات تطيب وبدات وتعقد نعاودك شوربه المفوره 20 مينوت كهو نجم حتى اقل كما نيش فورت مليح مليح نخرجوا وقتها ديريكتومون شنو نعمل نجي نحطوا في البلا في الفور كعبات الكروفيت نرصفوهم هكا من فوق اليوم نيين يكونوا مفوحين وكل شيء نصب عليهم شويه ماك الصوص هذيك ونعاودوا نجمروهم تجميره باهيه عندك لسان عصفور تكون مجمره وبنينه ياسر ياسر
1: تنجح
2: سهله ياسر بالنسبه للديسير نتاعنا الديسير نتاعنا هي الجلاس وياغورت الياغورت بالجلاس جلاس بالياغورت بلوتو اللي هو يتعمل بترو فاسون فما الفاسون الاولانيه ناخذوا الياغورت نتاعنا الناتور اللي هو نحيوا له الماء نتاعو ماك تعرف الجلاس العدو نتاعو هو الماء صحيت
1: تديو قطروه نستقطروه
2: صحيت كيما نعملوا في اللبنه اللبنه وكل شيء نخرجوها ديريكتومون ومن بعد نضربوها في في كالوت ولا في الصحفه نتاعنا وعندنا زوز مدارس فما مدرسه تقول لك تعمل الكريم كريم فريش ولا كريم شانتيي تعملها مونتي يطلعها وفما شكون ليكول اخرى ايطاليان يعملوا لا ميرانغ ايطاليان الميرانغ اللي هي الابيض نتاع العظم ولا والسكر دونك ناخذوا مثلا ثلاثه أبيض متاع عظم ثلاثة مغارف أرى معنا قد معنا مش مكومة متاع السكر ونخدمهم حتى نعملوا المورانج نجيو للمورانج هذيك ونخلطوها هي والياغورت متاعنا ومن بعد انت وشتي هادك تحب تعمل شوية شوية فاني تحب تعمل شوية شوكولا تحب تعمل لفروي روج اللي فما تحب تعمل شوية تمر تحب تعمل شوية تحط فيها رمان من فوق دونك هذه الجلاس متاعنا وانا مش عطيكم جلاس سيناتور سيت اون جلاس سيناتور عملناها عمناول ولا عملناها في الخدمه عملناها عمناول وفريمون جلاس خذيت برشا سوكسي اللي هي اللوغو نتاع الياغورت ناتور اوكي معاها بيستاش وشوش الورد عطات بيستاش وشوش ورد عطات حاجه بنينه بنينه على الاخر ياغورت وبيستاش وشوش ورد مخدومين الكل مع بعضهم دونك اون كوب دو جلاس سامباتيك وبنينه ياسر ياسر
1: ولا يعطيك الف صحه مشكور برشا يا شيف ان شاء الله تقابل لحد الجاي
2: ان شاء الله
1: نورنا يا سيدي يلا نرجعوا
0: الشيف صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجرده من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الاف سنين فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر ونوميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد ورشات الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جوله لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام
3: صباح الخير ويكند
4: نامي
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: نهارك زين ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا لبيس والحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، النهار الجديد يعطيك فرصة باش تثبت روحك، فما قرار صغير تنجم تاخذه اليوم يحلك طريق جديد. أي تثاور ماديا فما حاجة تنجم تتحسن، ممكن فرصة تخليك تحس بالأمان أكثر. وأنت يا برج الجوزاء، نحكيه معك أنت يا جوزاء هوائي، خبر حلو إلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدلك مود نهار كامل. عندك طاقة اجتماعية قوية نحبك تستغلها باش تقرب من الناس وتحل زادة ببين أجل. السرطان، الراحة النفسية هي عنوان النهار، كلمة من شخص عزيز تنجم تعمل فرق كبير، خلي قلبك مفتوح للفرحة. حتى الأسد، عندك فرصة باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زادة ترجع لحاجة كنت وقفتها. العذراء، راهو نهار اليوم، هو خلينا نقوله نهار اليوم، شوف الأمور لازمك تشوفها بطريقة أوضح، حاجة كنت معقدة راهي باش تبدأ تتفك، وخاصة إذا تتصرف بهدوء وأماني فضلك ما تستعجلش. الميزان، راهو مازال عيد ميلادك يعطيك لمعة خاصة اليوم، راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات، للتصالح مع روحك وللتفكير زادة في شنو تحب يكون عامك الجديد، فرحتك راك تستحقها وخلي ميسالش الماضي وراك. العقرب، قوة ووضوح أكثر اليوم، تعرف بالضبط وين تحب تمشي وما عادش عندك استعداد تضيع وقتك في حاجات الحقيقة ما تستاهلش. حتى القوة، نهارك في تفاؤل، في حركة، فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك وممكن زيادة تكون مرتبطة بخدمة سفر وإلا مشروع. إلي جديرة والفلوس والخدمة في الوجهة، تعبك ماشي في الاتجاه الصحيح واليوم راهو تنجم تحس إنك أقرب للهدف متاعك. الهدف هذي أنت كنت تخدم عليه من مدة، بالصبر إن شاء الله يا ربي نحن نقوله توصل. حتى الدلو، نهارك اليوم بش يجيب معاه طاقة تغيير وتجديد، فما فكرة جديدة، شخص زيادة جديد وإلا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهار حلو عاطفيا نفسيا، فما احساس بالراحة بعد فترة تفكير.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 تصبح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند،
1: رجعنا لكم. يصبح النور، يصبح الخير، باش نهزوكم التوزر ومعانا وين باش تكون موجوده زميلتنا هنا السلطاني اللي باش تحكي لنا على الالترا ميراج الجريد باي اسيغانس بيات. يا هنو صباح الخير.
4: صباح الورد والياسمير، ميرا واللي يسمعوا فينا الكل في موزايك وفي كامل تراب الجمهوريه، على خاطر كيقولوا الالترا

0: une édition record sur tous les plans. On a plus que plus d'une vingtaine de nationalités. On a 500 athées. On a les accompagnateurs. On a presque 700. On a barcala tous rabilaha blout la blkrab. On a une compétition record cette année. Il y a 100 miles. اللي يتمثلوا في 160 كيلومتر في الصحراء. العدائين خرجوا من هارة الجمعة 6 متاع العشية حتى للبارح جريوا لمدة 32 ساعة. فما تبارك الله اللي يكملوا قبل تنشوفوا بعض للديتاي. فما اللي يكملوا مع تسكير الوقت. خرجوا يدبتي 32 سور لديني دي ديبار. كملوا 18. تبارك الله سوكي ان شيف تريز امبورتان.
1: يا ميرا 32 ساعة معناها وكمبيتيسيون اما الحاجة البيه اللي سجلوا 32 عملوا الكمبلي ترى ميراج باي اسيرونس بيات السنة ولكن بدينا نعطيو في البري بدينا نوفيو للنهائيات كيف تحكينا
0: البارح عملنا الغنيز دي بري في داك شامسا متاع 25 و50 واليوم شوية اخر هكما معنا في الظروف المباشر اليوم عنا الغميز دي ترين تاع 100 ميل وال 100 كيلومتر
1: باش نحب لهنا يا أميرة النادي محمد البرتالي الثاني البراتلي بلوتو الثاني في ال 162
2: أي مبروك
1: جديدة كيلومتراج جديد ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله
2: ألف مبروك
1: 62 كيلومتر يا محمد كيفاش عملتهم
3: أكثر مرة حسيني نفرح اللي فما كومبيتيشن فيت خاطر حاب تشوفها الحقيقة
1: حاب تشوفها قداش من ساعة عمل
3: عملت 20 ساعة و
2: تبارك الله
1: ما رقدتش فيهم زعما
3: لا لا ما رقدتش البارح رقدت حسيت وقمت تو 12 ساعة نوم
1: أما 162 شنو رأيك الساعة في هذه الإضافة اللي عملوها معنا الترا ميراج باي أسيرونس بيات سنين دي في حلو رهان وفما شوية خوف صاحبه ولكن معناها لي كوغور جاو كل شيء وشافوا
3: بيان سور هي لي تراميراج ديما معناتها موالفت ما بلي ديفي هذوما اللي هي معناتها اول اديسيون تاع 10 سنين تالي اللي اول معناتها الترا في تونس 2017 دونك هو اول مره تصير 100 كيلومتر في تونس المره هذه 10 سنين اخرين يزيدونا زاد كيف كيف اطول ديسونس تصير في تونس معناتها ان ترا 260 كيلومتر ما فهمتش دونك ديما معودين بال ايديسيون ديما مع بعض الامبيونس معناتها ايتي تري كونفيفيال رغم اللي معناتها فما الكومبيتيتيفيتي دونك ايتي تري كونفيفيال الناس الكل احنا لهنا عائله الناس الكل ملمومين لاسيرونس ديال لي كوغور لي زورغانيزاتور لي بينيفول ايتي معناتها حاجه اكستراوردينير توزر زاد كيف كيف مزيانه حصلناها زاد كيف كيف فما لو ديباسمون دو سوا دونك حقيقه معناتها كي تشوف لاريفي وتشوف الناس كيفاش فرحانين ما فهميش معناتها كومبيتيسيون معناتها فما دي ريفاليتي مي عائله كل الناس كل نشجعوا في بعضنا حتى الاولانيين زاد كيف نشجعوا في بعضنا ونجي انا الاول يجي اون فيت احنا ديجا اون ايكيب معناتها الاولاني اللي جاي ثالث ما شاء الله عليه هو معنا في الايكيب تاع ليمانور فاليور دونك معناتها ما عندناش اللي جينا نفرحوا له والناس الكل تعبنا والتعب نحسوا فيه الناس الكل دونك احنا جايين باش نتعبوا والتعب هذاك باش نفرحوا به
1: انا نقول لك كان اشرف برشا مي محمد برافو نمشيو زيدا اللي انت نحب نقولوا الدوره هذه اللي غومركابر يعطيه الصحه محمد والكل كل اللي فازوا
2: وهنا الطاقه الايجابيه قاعده خلطت لنا نحسوا فيها راه
1: باش تمشي لسرين الغزيره اللي هي الاولانيه في 100 كيلومتر ما شاء الله عليك يا نسرين مبروك الساعه عايشك الله يبارك فيك هذه جابوها جماعه بيات وربحوا فيها اسيرونس بيات وربحوا فيها الكيب اسيرونس بيات صافوا عليك ونيلو ميرسي ميرسي بالحق اسيرونس بيات على الاوبورتينيتي هذه والحمد لله اني كنت في المستوى الحمد لله ان شاء الله اللي جاي خير يا رب احكي لي على الامبيونس 100 كيلومتر بصراحه انا ميره راني عملت راني ال 25 برجوليه
2: اجريت انت هنا
1: حسيت 27 كاتون اي جريت يا لالا جريت ابو الشهاده انت على جريت ولا مش جريت والله جريت جريت وكملت برافو عليها
2: يعطيك الصحه يا هني
1: عايشك يا ميره عايشك مثلي كمل لنا الامبيونس كيفاش لقيتها
4: الحقيقه الحمد لله عملت احسن من اللي متوقعته اني سيرين ديزيام بلاس صديقتي معاملين على ديزيام وتروازيام بلاس الحمد لله الحمد لله يا ربي عملنا حاجه احسن من اللي توقعناها عدينا برشا من الباركور مع بعضنا فما الضحك وفما عرفتك التعب وفما الخوف والحمد لله يا ربي كملنا بريسك قراب على الاخر لبعضنا دونك مبروك سيرين ديزيام بلاس بيطعم بريمير بلاس
1: مبروك ليك
4: والحمد لله يا ربي بالحق
1: العام
4: لا مستحيل
2: يعطيكم الصحة

0: أي هنيك
1: 160 الحقيقة.
2: يعيشك باش نكمل يعطيك الصحة نسرين ويعطيك الصحة محمد باش نكملوا باش نرجعوا فلاش باك على لي دي في نتاع أثيرون سبيات اللي هما السوسيي سوسيال سبورتيف ايكونوميك اون بغيف حوت نجلة بوزيين ديريكتريس ماركتينغ وكوميونيكاسيون على ديفيان إديسيون الفيزيت نتاعنا التوزر شنو أهم الحاجات الرماركابل اللي فيها؟
3: دونك كيما قلنا هنا اون إديسيون دو تو لي ريكورد vraiment tous les objectifs et à mon avis étaient atteints كما شفت تواميرة مع الكورور ما حلاها الامبيانس ما حلاها السبورتيف هذا احنا اللي نحبو هذا نحبو نوصلو لحرفائنا كل يوم
0: وصلنا
3: لديفاسمون دو سوا لسوليداريتي هذا من القيم اللي احنا نخدم عليهم وهذا علاش كل عام نعود شراكتنا مع الخميرات كما قلنا امتي ريكاب رجعنا زادة ميرا سنير دار الشباب وين جهزنا قاعة للموسيقى وين زرنا زادة القاعة متاع الإعلامية متاع السنة اللي فارتة شفنا اللي خطر احنا وصلنا الأكسيون تاعنا بديفورماسيون الحق 11 تلميذ تميزوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال خدموا دي بروجي في الروبوتيك الحق حضر سيد الويلي سيد المعتمد وسيد مندوب الشباب والرياضة وين عملنا دي رميز دي تري ولا وزارة السياحة زادة كانت حاضرة نشكرهم الناس الكل نشكر المسؤولين الكل
0: ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله كل عام هكا معناها
3: ان شاء الله
0: عاملين جو محفلينها فما لي كومبيتيسيون
2: ما نجمش ما نجمش الساعة ما نقولكش الناس كلها تحبك تحبك تحبك
0: ربي يفضلهم حتى نحبهم والله
2: الكل واسمعني وقالوا لك ارجع لنا في الحظ ان شاء الله فاطمة ما تتغلبش
0: لا لا لا فاطمة ربي يفضلها ربي يفضلها فاطمة
2: متابعين المسيرة الكل انا نحب رميل سيمون للناس الكل هنا اللي وقفت وتجندت معناها من الاتلاك الامنية الكل من اللي كوغور من اللي فامي اللي جيوا معاهم فما تعرف سنين حاجة الرماركابر اللي فما معناه هو أمهات جيبوا ولادهم معاهم فما 13 ans معناه هو خذي بري يوسف سبيسيال جري معناه 25 كيلومتر معناه ونحشم على روحي وانا نحب نعمل تحية سبيسيال الماهر في كثيق وأسامة فرحوا بينا
0: يعطيهم ألف صحة نشكرهم برشا يا هني الوقت يدهم فينا
3: ريميرسيمون للأورغانيزاتور لبينيفول الحرس الوطني كل من ساهم في نجاح هذه الدورة
0: يعطيهم ألف صحة
3: je les remercie يعيشك je remercie mosaïque pour l'accompagnement
0: يعيشك يعيشك تنورونا
2: ان شاء الله العام الجاي يا ميرا ان شاء الله تسمعنا لهنا
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لي نشكركم برشا نقول للمستمعين راهو احنا وفينا صباح الخير بيكاند خليكم شوي اخر مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت خليكم قبل مع الاخبار مع زميلنا سيف الدين الماري نتقابلوا الجمعه الجايه يلا باي
4: تدلل تدلل
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: عسلمة get ready with me bon plan اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك
10: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي فيغا روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيغا 89 دينار و 990
11: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
13: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة حجم النقد المتداول يتجاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ غرة أكتوبر 2026 مسجلا زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وأقرار المقاس بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. واعتبرت الجامعة في مقترح تقدمت به في إطار مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن يقوم فقط على توسيع قاعدة الاستخلاص وتجديد العقوبات، وإنما يجب أن يقوم كذلك على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسة الاقتصادية. في تطور الشأن الدولي، مستشفى شهداء الأقصى يفيد بارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عشرة آخرين بنيران قوات الاحتلال في دير البلح بقطاع غزة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. وتبون يقول في مقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى وفق تعبيره، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية.
1: في أرسال طائرات لأن الناس ما بغاش تحشم، كل ما نتقدم تصور يعني كان رئيس للحكومة هنا سي زين دخل في الليل بغاو يديروا انقلاب، أمور واضحة، واش راك تستفز في أنا تاني نجيب لك الطيارات ومرحبا راسك مع راسي مهما كنت.
14: هذا هو المقصود من كلامه أن
1: المقصود أن قادة النيجر من النيجر مهما كان الحال تأمروا عليه في أي مكان ما نذكرش دول تأمروا عليه، رانا في الجانب تاعه ويوجدنا احنا معاه في خندق واحد وبالصح ماش بالإنسان.
13: وفي 30 أوت الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 مقاتلات من طراز سوخوي SU-30 إلى نيامي في مهمة لدعم الجيش النيجيري عقب التطورات التي شهدتها البلاد. ختاما، فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف يقول على التطبيق تيليجرام إن غارة جوية روسية استهدفت الجسر الشمالي في المدينة بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى المدينة لإظهار الدعم للرئيس فلوديمير زيلنسكي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايك موند.

شارت بداية ثانية نوع على امتداد ساعتين من زمان عن قراءة للأحداث الآنية في تونس وخارج تونس، لكن خاصة خارج تونس في العالم أجمع. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. هذه موزايك موند وين ما كنتوا، معكم محمد علي في الإخراج، معكم لبنى في الإخراج الرقمي، الياس الغربي معكم على امتداد ساعتين من زمان، ومعنا خليل العماري شوية آخر الإجهزة كذلك، والموعد معه مع آخر الأخبار اللي تتهزنا إلى تصريح الأسبوع اللي يتحدث على الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقت اللي مثلا مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحذر 100 مليار يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا خاصة مع فصل الشتاء. الموعد زاد كذلك مع التصعيد منذ الحرب الباردة، أخطر تصعيد منذ الحرب الباردة، كنتوا تسمعوا في سيف الدين المهري يحكي على أوكرانيا وآخر الأخبار من أوكرانيا. روسيا تهدد الناتو تقريبا نوويا الآن، تنأخذوا ضيف من كيف شوي آخر. في ساعتنا الثانية رقم الأسبوع، أكثر من 200 ألف قتيل ومليارات لإعادة الأعمار، نحكي على العراق اليوم شوي. العراق يطوي صفحة الوجود العسكري الأمريكي، هل يتجهل العراق إلى مستقبل زاهر؟ علاش لا، لكن في كل الحالات أمامه تحديات كبرى جدا. التحديات زاد كذلك كبيرة فيما يخص الاحتجاجات التلمذية والطلابية في فرنسا، تشتعل فرنسا بغضب التلاميذ. اقعدوا معنا تنعطيكم التفاصيل والمواعيد زاد كذلك مع الدكتور اسماعيل خلف الله، الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من باريس، من عاصمة لعاصمة ندوروا إذن من خلال المكالمات الهاتفية، من خلال الأخبار. إذا كان ما سمعتوش الأكتواليتي انترناسيونال على امتداد الأسبوع، فالموعد بالعشرة نص نهار على موزايك فام، اسمه موزايك موند. موزايك موند، وهي معروفة في العالم أجمع، اسمع الشادي أدو، Is it a crime؟ عديد الفنانين من الصول في العالم يقولوا اللي كانت مؤثرة بالنسبة لهم من خلال أدائها، من خلال إحساسها، من خلال ألبوماتها. هي الأولى اللي كانت تتعدد في MTV من سود البشر.

0: هذه هيزي كرايم على موزيكا فام. عسلامة مرحبا شوي. خلينا نرجعوا لانطلاقة تكون بحديثنا على المحروقات في أوروبا.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيها 89 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: موزيك يوم كنا رحب من العشرة لنص نهار على موزيك فام.
0: وعلى مزيكا فهم نقترح عليكم أن ننطلق مع تصريح الأسبوع.
2: تصريح الأسبوع لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: خليل العميري عسلامة
3: مرحبا إلياس.
0: تصريح الأسبوع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحذر، يقول 100 مليار يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا.
3: 100 مليار يورو إضافية هو حجم الكلفة اللي تحملتها دول الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2026 وفق تصريح مفوض الطاقة الأوروبي يوم 29 سبتمبر الفارط خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين اللي كان في العاصمة الإيرلندية. تم تخصيصه لمناقشة أزمة الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي أوضح أيضا أن دول الاتحاد تجاوزت عتبة 100 مليار يورو من النفقات الإضافية على واردات الطاقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط دون الحصول على كميات إضافية من النفط أو الغاز. والتحذير هذا جاء في ظل تداعيات الحرب مع إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز أحد الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء على الدول الأوروبية والمستهلكين. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة في ظل غياب نقص فعلي في الامدادات. نسمع تصريح مفوض الطاقة الأوروبي.
4: لقد تجاوزنا الآن 100 مليار يورو دفعناها إضافية مقابل طاقتنا هذا العام من دون أن نحصل على جزيء واحد إضافي من الغاز أو النفط. 100 مليار يورو، وهذا بطبيعة الحال يوضح لنا مدى سوء اعتمادنا ومدى عدم استدامة اعتمادنا على مصادر الطاقة القادمة من أماكن أخرى في العالم. كنا نعتمد في السابق على روسيا، ولحسن الحظ نحن الآن نتخلص من هذا الاعتماد. لكن رغم ذلك لا يزال الأمر قائما، فعندما ترتفع الأسعار في السوق العالمية فإن ذلك يضر أيضا بمواطنينا ويضر بصناعتنا.
0: دان يورغنسون إذن يتكلم، هذا المفوض الطاقة الأوروبي ويتحدث على 100 مليار يورو إضافية. هذا يسلط الضوء مجددا بطبيعة الحال على هشاشة أمن الطاقة في أوروبا وعلى مدى ارتباط اقتصاداتها بالتطورات الجيوسياسية والتقلبات الأسواق العالمية وكل المستجدات في العالم. هرمز وإلى أوكرانيا أساسا الآن ويفسر لنا شوية الصعوبات اللي هي أمام الحكومات الأوروبية. إيطاليا قاعدة تاخذ في قرارات، فرنسا زاد كذلك. فيما يخص ترومبا قاعدين يحاولوا يعاونوا المواطن العادي على أنه بعض الأداءات اللي موجودة على بومب معنا في الترومبا تتنحى، فماشي ما على الأقل ينقص عليهم شوية الضغط في علاقة بالأسعار. لكن مع اقتراب فصل الشتاء تتجه أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في ظل استمرار الحرب في إيران واضطرابات مضيق هرمز من جهة وتخفيض الإمدادات وتجديد العقوبات على روسيا من جهة أخرى. خبير
3: إلياس، هذا مفسر توتر التحذيرات الرسمية من الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة طاقة شتوية مرتقبة وضغوط تضخمية متزايدة. من أبرز العوامل اللي ساهمت في الأزمة هذه هي حرب إيران وأزمة مضيق هرمز كما قلنا، وشلل الملاحة في المضيق اللي أدت إلى انخفاض كبير في عبور الناقلات عبر المضيق اللي مر منه نحو 20% من النفط العالمي، مما أحدث خسائر ملموسة في الإمدادات اليومية مع ما سمي بأزمة الديزل والوقود المكرر، حيث تعاني أسواق الديزل العالمية ضغوط خانقة، حيث قفزت أسعار في أوروبا إلى مستويات قياسية حوالي 2.24 يورو للتر الواحد.
0: برشا
3: غالية أصلا، هما أنهم يعملوا عليه برشا مما تفع إدارة.
0: وهذا وخاصة خليل نقص عليك سمحني، في علاقة زادة بكلفة الإنتاج. معنى هذا الكل من بعد يلقاها المواطن الأوروبي ولا نلقاها أحنا زادة
3: في السلع والخدمات
0: والمواد الأولية.
3: هذا هذا مما دفع إدارة ترامب للضغط على الدول الأوروبية للسحب من مخزونات الطوارئ لتخفيف النقص قبل الشتاء. والعامل الثاني هو معركة الطاقة الروسية وتجديد العقوبات، حيث قامت روسيا في إطار الرد على العقوبات والضربات المتبادلة اللي استهدفت مصافي النفط متاحة بالتمديد في حظر تصدير الديزل والبنزين وعدم توجيه وقود للأسواق العالمية حتى ترفع القيود المفروضة عليها. وهنا نحكيه على قانون العقوبات الأمريكي اللي يفرض رسوم جمركية توصل إلى 100% على الدول اللي تشتري الطاقة من روسيا. نسمع تقرير لقناة الغد.
5: أزمة الطاقة تخيف أوروبا وعواصمها تهرع نحو أبواب متفرقة. مع تجاوز النفط 100 دولار تصاعد الضغط الشعبي، لكن ديون الحكومات تكبل قدرتها على التدخل لخفض الفواتير، والشتاء يقترب ومخزونات الغاز منخفضة. ألمانيا برزت كاستثناء بإعلانها خفض الضرائب على الوقود، فيما طالبت 6 دول بضريبة أوروبية على شركات الطاقة التي تحقق أرباحا طائلة من أزمة الشرق الأوسط. لكن الاتحاد لم يتوصل إلى قرار موحد، فتحركت البرتغال وبولندا لفرض الضريبة على الشركات المستفيدة.
6: Poland is not waiting for the whole EU to find a solution.
7: بولندا لا تنتظر حتى يتوصل الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى حل. قررنا فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط التي تحقق أرباحا ضخمة بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وذلك لتمويل حزمة جديدة تخفض الضرائب على المستهلكين.
5: التحرك المنفرد انتقل من القرار المالي إلى القرار العسكري. إيطاليا اعترضت على بطء العملية العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر، والسفن التجارية تنتظر أسبوعا قبل أن يأتي دورها في المرافقة الأمنية. وزير الدفاع الإيطالي قال إن بلاده لن تنتظر البيروقراطية الأوروبية، وإن قواتها ستتحرك لحماية السفن الإيطالية وتأمين خطوط تجارتها عند باب المندب، ما أثار أزمة حول جدوى عملية سبيدس العسكرية. فالعملية أطلقت عام 2024 لا تضطر كل دولة إلى حماية سفنها بنفسها، لكن نقص القدرات دفع روما إلى هذا الخيار، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب أعضائه بتعزيز العملية بقطع بحرية إضافية.
8: Our EU naval operation SPIDES continues to escort vessels in the Red Sea and.
9: تواصل عملية الاتحاد الأوروبي البحرية SPIDES مرافقة السفن في البحر الأحمر، وقد تكررت دعوة الممثلة العليا إلى الدول الأعضاء لتوفير مزيد من القطاع البحرية وتعزيز العملية.
5: ويحذر الاتحاد الأوروبي من أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد التضخم ويبقي الفائدة مرتفعة ويرفع كلفة القروض على الحكومات والشركات والأسر.
0: بطبيعة الحال خليل، نهار الأحد زاد كذلك في موزايك موند نعمل دورة شوية على وسائل الإعلام العالمية ونشوف تغطيتها للأحداث العالمية. في سياق هذا توافق دول مجموعة السبعة على الجسات والاتحاد الأوروبي رسميا على تنفيذ إفراج منسق عن 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية والديزل من أجل الحد من الارتفاع الحاد على أسعار الوقود العالمية. لهنا نفهم وأش معناها كلمة مخزون استراتيجي.
3: القرار ما كانش سهل الياس.
0: القرار ما كانش سهل، وهذا اش معناه كده عندك المونة تفضل.
3: صحيح، نهار الجمعة الفرد 2 أكتوبر أعلنت مجموعة السبع جيسات اللي تضم كل من أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا واليابان من جهة، وبقية دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، على تنفيذ إفراج منسق على 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية والديزل من أجل الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار الوقود العالمية. والقرار هذا جاء إثر ضغوط مكثفة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي لوحت سابقا بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل الأمريكية إلى أوروبا لتخفيض الأسعار محليا قبيل الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كل واحد عنده حساباته والياس. وبموجب الاتفاق تراجعت واشنطن عن تهديداتها بالحظر مقابل سحب أوروبي فوري للوقود لتخفيف شح المعروض العالمي. نسمع تقرير للتلفزيون العربي.
10: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
11: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه. هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
10: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
12: We fully reject.
13: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا. مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
10: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى، بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
14: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
10: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية.
0: عالم متحرك على قبل الطاقة الآن وكل التحديات اللي موجودة في العالم. بطبيعة الحال كل بلاد تدافع على مصالحها، أوروبا كمجمع للبلدان زي كذلك يدافع على مصالحه الجماعية. معايا من باريس الدكتور الأستاذ الجامعي والخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. مرحبا بك أستاذ.
15: أهلا وسهلا.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. لحظات ونرجع لك الموعد بعد الفاصل مع الدكتور كميل الساري.
2: موزايك موند. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
16: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافون ما نيهل لو فلاكون دان لتر ب 4490 في عود 7690 بالكارت وفاة متاع دو سيرفييت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30x50 سنتيمتر ب 12 دينار و900 في عود 19 دينار و900 بالكارت وفاة متاعك.
17: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
18: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
19: أريدو طور عالمك.
2: موزيكيون كنا رحب من 10 للصنهار على موزيك فام.
0: محطة أولى حول الطاقة في أوروبا وفي العالم مع الأستاذ الجامعي والخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. أستاذ مرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوة الهاتفية. مرحبا.
15: أهلا وسهلا. مرحبا
0: أستاذ. هل ستستمر الأزمة الآن مع ما يحدث في أوروبا الشرقية مع روسيا على حدودها الشرقية وتحذيرات عن حرب أسيمتريك، حرب هجينة، هل ستتواصل هذه الأزمة مع العلم إذن أنه أمامنا زاد كذلك أزمة في مضيق هرمز وفي باب المندب؟ أين نحن من إمدادات المحروقات والطاقة العالمية في علاقة أساسا بأوروبا الآن؟
15: نعم، هذا سؤال جيد وسؤال يعني يفرض كل التعقدات في هذا في الظرف الحالي. حربين، الحرب في أوكرانيا كانت بين الجيوش وكانت بالسيطرة على بعض المناطق، الآن أصبحت حرب هجينة والأوكرانيون يستعملون المسيرات لاستهداف المحطات، محطات النفط والغاز لإضعاف النظام الروسي، لأن المدخل أو المداخيل يعني بآلاف أو مئات مليارات الدولارات، وإضعاف يعني النظام الروسي، وإضعاف حتى الموارد التي تمكنه من من من من تمويل هذه الحرب. في نفس الوقت هناك يعني مضيق هرمز، بالرغم من أن هناك تصريحات متناقضة من طرف الأمريكيين ومن طرف الإيرانيين حول مرور عدد كبير من السفن عبر مضيق هرمز، ولكن لما إيران يعني أدركت أن مضيق هرمز ليس الورقة القوية التي كانوا يظنون بأن عديد من السفن بإمكانها أن تمر، الأمريكيين قصفوا كل الرادارات والمراكز مراكز الرد للإيرانيين، فهم حركوا الحوثيين والحوثيين يقصفوا، الحوثيون مشوا وقصفوا أنبوب ينبع يعني شرق غرب، وكان هذا الأنبوب يعني يمر عبره 9 مليون برميل يوميا. فالإيرانيون أدركوا أن مضيق هرمز لا يكفي، والبارحة استهدف الحوثيون يعني محطات لشركة أرامكو إلى آخره، أي أن الحرب بدأت تتوسع. وفي نفس الوقت هناك صراع يعني بين إيران والولايات المتحدة، والنقطة المهمة بالنسبة للإيرانيين وهو أن يضعف السيد ترامب قبل الانتخابات النصفية. هذا القرار قرار مجموعة السبع يأتي قبل كل شيء لمشاكل داخلية كل الدول السبع. فرنسا تعرف شبه انفجار الآن الطلبة، وربما غدا المستعملية السيارات،
20: ألمانيا إيطاليا
15: ويعرفون أن الحل يجب أن يمر عبر المضيقين، ولكن أوروبا ليس عندها أي إمكانية للتدخل، حتى الولايات المتحدة عاجزة على تأمين يعني هذه الممرات.
20: تفضل أستاذ نخليك تكمل الفكرة.
15: وكل هذا يعني كل هذا لربح الوقت. هذا مجموعة السبع تعرف أن هذا الحل يعني تسريح 100 مليون مخزون إلى آخره،
20: وهذا هو السؤال الموالي. هذا هو سؤالي الموالي أستاذ، لو كان تسمح نعرف لي. لكن هذا يبقى وقتي، كل هذا يبقى وقتي، وقت اللي أنت تتجه إلى مخزونك الاستراتيجي، هذا يعني أنك أنت كما في قانون البنوك يعني دخلت في الروج، معناها أنت في المنطقة الحمراء، وإذا كنت دخلت المنطقة الحمراء هذا يعني أنه من بعد إذا كان امتدت الأسباب وتواصلت الأسباب قد نكون أمام نوعا من العطالة التامة. هل هذا على حد تقديرك موجود ولا لا؟ وهل يمكن أن تتسع هالأزمة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط على حد تقديرك، نعم أم لا؟
15: نعم، المجموعة السبع تود ربح الوقت، يعني أن أسعار النفط والغاز لا ترتفع بشكل جنوني، وأن تأخذ بعين الاعتبار قرار يعني اللجوء إلى مخزونات. هذا القرار ليس، كان هناك قرار يعني في يونيو الماضي بتسريح 400 مليون برميل. هذه قرارات يعني ظرفية وليست حل دائم لمشاكل الطاقة في أوروبا وفي العالم. والرهان هو أن إما بعد الانتخابات النصفية أو بعدها أو ربما حتى قبلها ستنتهي هذه الأزمة، لأن الإيرانيين كذلك يعانون يعني الشعب الإيراني لا يعاني الأمرين. الحصار هذا الحصار أي. هو حصار سكين ذو حدين يعني يشمل هو عقاء إيراني يعاقب العالم ويقول للعالم انتفضوا ضد الولايات المتحدة، ولكن العالم لا يستطيع فعل أي شيء، إفريقيا أو دول أمريكا اللاتينية وحتى أوروبا. القرار هو بين السيد ترامب، ويودون الضغط على السيد ترامب كذلك عبر الناخبين الذين يرون الجالون يعني الوقود يرتفع إلى 6 دولارات مقابل 3 دولار قبل الحرب. ولكن هذه الورقة ستضعف بعد الانتخابات النصفية، بعد الانتخابات السيد ترامب سيكون حر، ولكن من هنا إلى هذه الانتخابات النصفية إيران لا تستطيع تصدير نفطها، ولا تستطيع، وربما سيكون هناك تجفيف لبعض الآبار، لأن أنا لست تقني، ولكن التقنيون يقولون أنه إذا عدم يعني تصدير النفط فهذا معناه أن الآبار تبقى مجاندة ومحافظ. البنك المركزي لإيران قال بأن إيران لا تصدر ولا نقطة واحدة من النفط، فهذا واضح.
20: خلي نذكر فقط أستاذ أن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، يعني أن شهر أكتوبر سيكون شهر التوازنات وشهر تنقول الامتحانات الكبرى. تكتسب هذه الانتخابات أهمية كبرى لأنها تأتي في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، وتشكل اختبار لشعبيته ولسياسات إدارته، كما ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي. هذا يعني أنها تحدد زي كذلك قدرته على أن يكون عنده قوة تنفيذية أم لا. تشمل الانتخابات مجلس النواب المقاعد 435 جميعها، ومجلس الشيوخ نحو ثلث المقاعد أي 35 مقعد في انتخابات 2026. انتخابات على غاية من الأهمية، نجم تحدد من بعد عديد التوازنات العالمية. أستاذ خليك تختم تفضل.
15: هذا صحيح ومهم، وأنا أقول أنه إذا كان هناك اكتساح للديمقراطيين في الكونغرس وربما حتى في مجلس الشيوخ، فبعض الملفات ستخرج إلى الساحة، وسترامب يعرف ذلك وقالها أن فضيحة إبشتاين، يعني تناقض بين المصالح، أن الرئيس عنده كذلك
20: إدارة الحرب في إيران
15: وحتى بعد يعني إعلانات سيد ترامب 5 دقائق قبل بعض الأشخاص اشتروا الملايير من السندات وإلى آخره. كل هذه الملفات وحتى استفادة عائلته من صفقات كبرى في الدول المعنية، أن هو يعرف أنه سيكون
20: على المحك
15: يعني على المحك، ولذلك هو يود أن يحسم يعني الحرب، وقدم في هذه المذكرة مع الإيرانيين، الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة، ولكن نحن وأقولها بدون صراحة أمام ترامب والإيرانيون، أمام يعني طرفين جد متشددين ولا يعرفون الليونة ولا يعرفون الدبلوماسية، وربما ستتفاقم الأزمة بقصف المنشآت في الشرق الأوسط، وهذا يدان يعني إيران ليس من حقها يعني قصف دول ليست عضو في هذه المعركة، هي معركة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ولكن معاقبة العالم هذا ليس بالمجدي كذلك. والصين أنا أظن أن الصين ستضغط شيئا ما على إيران، لأن 12% من واردات النفط الصينية تأتي من إيران بأسباب بخسة، فهم يودون كذلك أن يكون هناك حل هذه.
20: إذن الجميع خاسر في الموضوع.
15: الجميع خاسر.
20: الموضوع للمتابعة. شكرا لك أستاذ الخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. يوما ما هذا جوليا، هذا جوليا بوترس على موزايك فام في موزايك مود. نرجع شوي آخر نحكيه على الحرب الباردة روسيا. جستمو البعض منكم اللي يسمع فينا ينجم يتسائل يقول يا اخي شنو هي الحكايه. الحكايه سهله برشا، اللي يصير في اطراف العالم واللي يصير في اصقاع اخرى واللي يصير انتخابات باش تصير في الولايات المتحده في نوفمبر عندها تاثير على حتى ناس وجاليه نتاعنا تعيش في اوروبا وحتى علينا احنا.

0: قبل ما جوليا بوترس على موزايك فام موزايك موند راجعين شوي خير موزايك موند
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم
2: وين يبدأ الماء؟ تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول ومن آثار تحكي ألف سنين فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية حكاية بربر ونوميديين حكاية الرومان والبيزنطيين حكاية الأندلس والموريسكيين من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعارض مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا بقرادة طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام موزايك موند كنا رحب من 10 لنص نهار على موزايك فام
0: وعلى موزايك فام الموعد مع آخر التطورات ما بين روسيا وأوكرانيا والآن روسيا وأوروبا والحلف الأطلسي في تحذير جديد يعكس تصاعد التوتر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي لوحة روسيا باستخدام ترسانتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل مقاطعة كيكنغراند الروسية عن بقية أراضيها التحذير الروسي جاء في شكل وثيقة رسمية
3: صحيح التحذير الروسي جاء في شكل وثيقة رسمية دبلوماسية أشارت إلى احتمال شن ضربات روسية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف إذا اندلعت أي مواجهة مع تلويح باستخدام كامل القدرات العسكرية الروسية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع على كالينغراد وكالينغراد لديها قيمة استراتيجية كبيرة لدى روسيا باعتبارها تقع على بحر البلطيق بين زوز بلدان تابعين لحلف الناتو هما بولندا وليتوانيا كما أن المنطقة تعتبر موقع عسكري استراتيجي لروسيا إذا تضم أسطول البلطيق ومنظومات صاروخية من طراز اسكندر قادرة على حمل رؤوس نووية وتستمد المنطقة أهميتها من موقعها الجغرافي ودورها في الوجود العسكري الروسي داخل أوروبا في المقابل دعا الأمين العام للحلف مارك روتي موسكو إلى وقف التهديدات النووية وشدد على استعداد الحلف للدفاع عن أراضيه
4: طائرات المقاتلة تجري تدريبات في أجواء ليتوانيا ضمن مهمة الدفاع الجوي لحلف ناتو لمواجهة التهديد الروسي ولا سيما الطائرات المسيرة عمليات أثارت غضب موسكو بسبب قربها من كالينينغراد الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا وقد وجه فلاديمير بوتين تحذيرا مباشرا للناتو ملوحا باستخدام السلاح النووي في حال تعرض المنطقة لهجوم أو لعزل عسكري
5: موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية إذا هجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينغراد لكن الكريملين لا ينوي مهاجمة أي طرف
4: كان الأمين العام لحلف الناتو قد عبر عن رفضه الدخول في تصعيد متبادل
5: بوتين لا يحقق أي انتصار في هذه المعركة هو يشعر ببعض القلق وقد اهتز إلى حد ما أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هي التحلي ببعض الهدوء ومواصلة الاستثمار في دفاعنا
4: تحظى كالينينغراد بأهمية استراتيجية لكونها منطقة روسية منفصلة جغرافيا عن باقي الأراضي الروسية وتقع بين ليتوانيا وبولندا عضوي الناتو ما يجعلها نقطة توتر بين موسكو والحلف خصوصا مع تعزيز الناتو وجوده العسكري في دول البلطيق وميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الضربات الروسية بالمسيرات والصواريخ وقد هاجمت مسيرتان روسيتان دعامة الجسر الجنوبي في كييف ما أدى إلى تعليق حركة المترو لعدة ساعات.
0: وضربات الاستراتيجية هذه الآن تتواصل الآن في العاصمة الأوكرانية كييف إلى حد اليوم الصباح. معنا الضيف الدكتور سعيد سلام المدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من العاصمة الأوكرانية كييف. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
6: صباح الخير لكم جميعا ولجميع المشاهدين المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: كاليدينغراد وإلا غيره من الجبهات، إلى أين الحرب الأوكرانية الروسية على حد تقديرك؟ من جهة بوتين يقول أنا لا أهدد عواصم أوروبية لا في 2030 ولا في 2050، لكن في نفس الوقت يتكلم على قدرته على استعمال كل الأسلحة منها حتى النووية. وفي نفس الوقت ألمانيا تقول أنها قد تتعرض إلى ضربات هجينة. نذكر فقط أن ضربات الهجينة تعني أنه تعطيل لمنظومات معلوماتية، تعطيل لشبكات انترنت، تعطيل. إذن إلى أين نتجه في كل هذا في كل هذه المسارات أمام سنوات الحرب الآن التي أدمت أوكرانيا، لكن في نفس الوقت التي تضع روسيا في وضع البلد المارق عن القانون العالمي؟ إلى أين نتجه على حد تقديرك؟
6: طبعا يعني المشهد الدولي والمشهد الميداني متشابكين بشكل كبير في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 4 سنوات ونصف، حيث لم تحقق روسيا خلال هذه الفترة أي من أهدافها الاستراتيجية المعلنة من هدفها لغزو أوكرانيا. وخلال الفترة الماضية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، شهدت الجبهة الروسية الأوروبية تصعيدا سياسيا، وأيضا بعض الاشتباكات العسكرية في المنطقة الرمادية بين الحرب والحرب في إطار ما يسمى الحرب الهجينة، حيث شهدنا اختراقات متكررة للطائرات المسيرة الروسية للأجواء الأوروبية إن كان في رومانيا أو في مولدوفا وأيضا في دول البلطيق، بالإضافة إلى بولندا. وكذلك يجب علينا أن نتذكر القصف الصاروخي الذي استهدف الأراضي البولندية منذ حوالي شهر، بالإضافة إلى محاولة تدمير أو تفجير طائرة في طائرة شحن عسكري أوكرانية في مطار ليبزيغ، والتي اتهم فيها السلطات الألمانية اتهمت روسيا بشكل مباشر. لذلك يعني تسعى روسيا من هذه الهجمات والتحركات الهجينة إلى أولا طبعا الضغط النفسي والسياسي على الدول الأوروبية من أجل أن يخففوا من دعمهم لأوكرانيا، وأيضا قلب الرأي العام الداخلي في هذه الدول وفي دول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكوماتها من أجل تقليل الدعم لأوكرانيا، خوفا من الوصول إلى المواجهة العسكرية المباشرة. كذلك تحاول من خلال أيضا هذه الهجمات فحص إمكانية الدفاع المشترك بين الدول، وأيضا اختبار المادة الخامسة لحلف الناتو الدفاع المشترك. لذلك التحركات الأوروبية وضمن الإطار الاستخباراتي والتقارير المتكررة من عدة دول أوروبية تشير إلى وجود مخططات روسية لبعض الهجمات داخل الدول الاتحاد الأوروبي، وقد تقوم أيضا بالدخول والتوغل في إحدى دول البلطيق. هذه لذلك تحتاج التحركات الأوروبية كتحركات استباقية دفاعية من أجل الدفاع عن الجبهة الشرقية لأوروبا. ولكن روسيا تحاول أيضا من ناحية أخرى استغلال هذه التحركات الأوروبية الدفاعية التي تأتي كما ذكرنا ردا على هذه الهجمات الروسية الهجينة. تدعي روسيا أن هذه التحركات تسعى من خلالها أوروبا للهجوم على روسيا.
0: جستمون دكتوري فضلك، معناها إذا كان نقر أن هناك عديد المناورات وأنه فما فترة جس النبض وأنه هي فترة لخيارات كبرى، إذن السؤال هو في ظل الحرب بين أوكرانيا وتصاعد روسيا وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، هل يمتلك حلف الناتو خيارات لاحتواء هذا التصعيد دون الانجرار إلى مواجهات حتى نووية؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز حدود التهديدات الدبلوماسية وجس النبض؟ مخ الهدر احنا نقوله بالتونسية، هل سيتسع الصراع على حد تقديرك؟
6: في الحقيقة يجب أولا التنويه أن لا أحد في الدول الغربية يصدق التصميمات الروسية التي أتت على لسان المسؤولين الروس وأيضا لسان بوتين، لأن هناك تجربة مريرة من خلال خصوصا قبل التصميمات قبل غزو أوكرانيا. ولذلك تأتي التحركات الأوروبية وحلف الناتو في إطار الدفاع وأيضا عدم الانجرار أمام وراء التهديدات الروسية والتصعيدات الروسية. لذلك تأتي كما ذكرنا خلال

0: مفتوحة، وقت اللي نعرف أنا مثلا أن ألمانيا تستعد فعليا لسيناريو الحرب من خلال عديد الإجراءات في المستشفيات مثلا. هل نحن حقيقة أمام شبح حرب شاملة؟
1: حتى لا يمكن القول أن الطرفان متجهان نحو حرب شاملة، ولكن ما زالت هذه جميع هذه التحركات تأتي ضمن أو تحت سقف المدروس، ولكن أي خطأ استراتيجي في التقدير الاستراتيجي يمكن أن يحول هذه التحركات إلى مواجهة مباشرة. لذلك الجانب الأوروبي
0: يعني أنه هو برميل متفجر، بودريير برميل متفجر، هذا هو واضح.
1: طبعا تتجه أوروبا وتستعد نحو السيناريو الأسوأ، ولكن أيضا هي تستوعب أن لا يوجد لدى روسيا في الوقت الراهن أي إمكانية لمواجهة مباشرة أيضا مع أوروبا، وذلك بسبب انشغالها وخسائرها وتركيز جميع قدراتها العسكرية على الجبهة الأوكرانية.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. إذن هو سعيد سلامة، المدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من العاصمة الأوكرانية كييف، يقول إذن هو برميل متفجر على الحدود الشرقية الأوروبية. يقول في الأثناء الجبهة الجنوبية الأوكرانية صعبة جدا على روسيا، ولذا روسيا حتى لو كانت هدد قد يكون هذا الكل جس نبض، لكنه جس نبض خطير جدا حين تتكلم روسيا على قوتها النووية وما قد ينجر عن ذلك من صعوبات للعالم أجمع في علاقة بحرب مفتوحة جديدة، والبعض يتكلم حتى على أبواب الحرب العالمية الثالثة. احنا كي نجيو نهار لحد ونعطيكم الأخبار، هي أخبار هي تقول تقرأ الأوضاع في العالم، تحاول تستبق الأوضاع في العالم، وتونس عندها نوافذ محلولة على العالم مع اتحاد أوروبي ولا مع القارة كلها ولا مع العالم ولا مع الصين ولا مع جيرانها. والبارح كلام كان مهم للرئيس تبون في الجزائر ونرجعوا له الأسبوع القادم، ولذا احنا كلنا راح نفتح نافذة على العالم في موزايك موند من 10 متاع الصباح لنص النهار، هكيك نعطيكم أكثر إمكانيات ومفاتيح للقراءة. موعد الأخبار سيف الدين الماري، الأخبار 11 متاع الصباح، وراجعين بعد لحظات في ساعتنا الثانية. موزايك موند،
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: عسلامة، get ready with me. بون بلان، اول حاجه نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، اي دو واي لازم تكون اوريدو، نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند guess what، اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
4: اوريدو طور عالمك.
5: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
6: البرمجة الشتوية على موزايك فام، الموسيقى نون ستوب سكوت، اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة، وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïque FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaïque FM, your sound, your energy.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر 2026 ونشر برائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97، تعلنان عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطنية، وذلك بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنسيرة. وأكد القرار في فصله الخامس أنه تقرر إغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة في 4 نوفمبر 2026. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تلقى إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الأحصائية المتحصل عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة ما يزيد عن 25% مقارنة بسنة 2025. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بارتقاء 9 شهداء وتسجيل 18 مصابا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن البواخر الجزائرية تواصل المرور عبر مضيق هرمز بدون أي مشاكل، مشيرا إلى أن هذا المرور يساهم في استقرار سوق النفط. وتبون يقول خلال لقاء إعلامي مع وسائل إعلامية محلية أن الجزائر لا تريد الدخول في تفاصيل بشأن ما إذا كانت هناك مفاوضات مع إيران أو سلطنة عمان، مضيفا أن الأهم بالنسبة للجزائر هو ضمان مرور سفنها عبر المضيق بشكل طبيعي ودون عرق.
2: ما البواخر اللي هتفوت مع مضيق هرمز؟ مش الباخرة الأولى ولا الأخيرة، في حركة تاع بواخر هتمر
3: بدون مشاكل؟
2: بدون مشاكل. مش احنا ما عندنا مشكل حتى معايا واحد، احنا بالعكس ما يحوسوا على مشاكل معنا يفتعلوا مشاكل. احنا وش سبب احنا تسببنا في مضيق هرمز؟ ما تسببناش في مضيق هرمز. والتمويل لما نمر راني نشارك في الرؤية انت على الدول العظمى في استقرار سوق النفط قبل كل شيء. هو الباخرة من يتفوت بغا تكون جزائرية ولا كورية ولا، المهم هذا التذبذب والاختلال لهم في سوق النفط، في هذا نشارك في الاستقرار، الاستقرار تاع السوق. وهذا كانش يشوفوا فيها بعين الرضا، لأن ما فيهاش أمور اللي تخليهم يهجموا على الجزائر. الشيء اللي معروف ناس مسلمين ما هيش لغة خشب، احنا ناس مسلمين، اللي طلب منا الوساطة رانا هنا، اللي طلب يد المساعدة رانا هنا.
1: ختاما، 3 مصادر تقول وكالة رويترز اليوم ان القوات الحكومية الاثيوبية وميليشيات متحالفة معها استعادت السيطرة على عاصمة اقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الاقليم الشمالية. وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقود تحالف المعارضة في بيان نشرته على فيسبوك انها انسحبت من العاصمة، وان الحكومة الاقليمية ستنقل مؤقتا من ميكيلي وستعمل من مكان اخر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايك.

0: مايكل جاكسون على موزيك فم عسلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نهار أحد من عشرة لنص النهار، الموعد مع موزيك موند في قراءة للأحداث العالمية. ريفايفل كبير ياسر مايكل جاكسون اللي خليه الآن يتعرف بعد البيوبيك متاعه، الفيلم اللي يحكي قصة حياته، يحكي جزء الحقيقة من قصة حياته، برشا ماركتينج في الفيلم، لكن هذا ما منعش أنه سيد يرجع على مود وأنه جيل كامل الآن واللي يعرفه في العالم في موزايك موند. باش نمشيو الموضوع مختلف تماما، نحكيو على العراق في رقم الأسبوع. موزايك موند. خليل، بعد أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، عادت كلفة الحرب إلى الواجهة. الأرقام مفزعة، نحكي على 200 ألف قتيل مدني ومليارات الدولارات اللازمة الآن لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
1: نحكي ولياس على 23 عام بعد الغزو الأمريكي للعراق، تعود مسألة الوجود العسكري الأمريكي إلى الواجهة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم القواعد العسكرية إلى السلطات العراقية، وبين غزو تم تبرير وقتها بامتلاك أسلحة دمار شامل لم يعثر عليها، وسقوط نظام صدام حسين وإعدامه، ثم سنوات العنف وصعود تنظيم داعش الإرهابي. عاش العراق تحولات كبرى خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، فماذا بقي من حرب 2003 وما الذي تغير في العراق بعد أكثر من عقدين من التدخل العسكري الأمريكي، وما التحديات اللي تواجه البلاد بعد الانسحاب؟ نسمع التقرير هذا.
2: أهلا بكم. القوات الأمريكية تبدأ الهجوم الجوي على العراق في وقت مبكر صباح اليوم، ومع بدء الهجوم دوت صفارات الإنذار في العاصمة العراقية وأطلقت المدادات نيرانها على طائرات أمريكية مغيرة. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت قبل قليل أن طائرات الشبح 117 شاركت في القصف، كما أطلقت صواريخ كروز العابرة من البحر.
3: 23 عاما من الحرب والتدخل العسكري، مئات الألاف من الضحايا ومليارات الدولارات لإعادة الإعمار، هكذا كانت كلفة الحرب في العراق. حرب بدأت بالغزو الأمريكي عام 2003 وتصل اليوم إلى محطة جديدة مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ومغادرة القوات الأمريكية قواعدها في العراق. في 20 من مارس عام 2003 بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها غزو العراق.
4: But for the safety of the American people and for peace in the world, Saddam Hussein will be disarmed one way or the other.
5: Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
6: ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير هو أعوان جريمته التي كان يتوحد بها العراق.
7: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
8: طائرات أمريكية تقصف مكتب قناة الجزيرة.
9: أسفر القصف الأمريكي البريطاني لمكتب الجزيرة في العاصمة العراقية بغداد عن استشهاد الزميل طارق أيوب.
3: الذريعة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل، لكن تلك الأسلحة لم يعثر عليها، أسابيع قليلة كانت كافية لسقوط بغداد. انهار النظام بعد أكثر من عقدين من الحكم.
10: هذا وقد شهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد.
11: Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
3: في ديسمبر من العام نفسه اعتقل صدام، وبعد محاكمته اعدم شنقا في 30 من ديسمبر عام 2006.
12: قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب
13: الشعب
12: كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية.
3: لكن سقوط النظام لم ينهي الحرب، بل فتح الباب أمام مرحلة العنف والفوضى. تفجيرات واغتيالات، صراع طائفي وتمرد مسلح، وملايين العراقيين بين النزوح والخوف وفقدان الأمل، وكان المدنيون في مقدمة من دفعوا الثمن. التقديرات تقول إن أكثر من 200,000 وفاة مباشرة مرتبطة بالعنف في العراق.
13: احنا كجيش، الجيش العراقي، احنا تركنا اسلحتنا برضاتنا زين، قلنا نخلص من الطاغية، اجتنا ناس اكثر من هذا طاغية هي امريكا.
3: أما الخسائر غير المباشرة فامتدت إلى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والبنية التحتية. وفي نهاية عام 2011 غادرت القوات الأمريكية العراق، لكن عام 2014 ظهر تهديد جديد. تنظيم داعش الإرهابي تمدد بسرعة، سيطر على مدن ومناطق واسعة من العراق. عادت القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم. في عام 2017 أعلنت بغداد استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم. وفي عام 2024 اتفقت بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بصورة تدريجية. ومع حلول عام 2026 وصلت عملية الانسحاب إلى محطتها الأخيرة. 23 عاما تفصل بين الغزو والانسحاب، تغيرت خلالها الأنظمة وتبدلت التحالفات، وتعرضت مدن عراقية للدمار، ودفع العراقيون ثمن الحرب غاليا. اليوم خروج القوات الأمريكية يطوي فصلا من تاريخ العراق، أما أثر الحرب فستظل حاضرة لسنوات طويلة.
0: هو الدكتور، شكرا خليل على الروبورتاج، هو الدكتور حسن الشمري الأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد بالعراق. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا. أهلا
14: وسهلا، شكرا لكم.
0: دكتور خليلي، من خلالك نقدم أجمل تحية لشعب العراق الأبي بعد هالامتحانات الكبرى التي مر بها البلاد لعقود. هي تحديات مست الجميع، ما فماش عائلة عراقية ما تمستش بما حدث في العراق. العراق الجميلة، العراق التي نحبها، العراق بلاد عريقة، شعبها الأبي الدجلة والفرات، والعراق بالنسبة لنا موجودة الآن في روح العرب الكل. مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة.
14: شكرا لك على هذه المقدمة جميلة، ونحن نفس المشاعر الطيبة لبلدنا الثاني تونس ولشعب تونس الأصيل، طالما وقف هذا الشعب الأصيل العربي في تونس مع العراق يعني على امتداد صفحات التاريخ. سعيد بالحوار معك، وسعيد أن يستمع الشعب التونسي لصوتي.
0: دكتور، ما هو الواقع العراقي اليوم في علاقة حتى بالحياة اليومية؟ نتكلم على المصالح الحيوية، نتكلم على الخدمات، نحكي على الصحة، على السكن، على الحياة اليومية، على المدرسة، على التعليم. ما هو الوضع العام اليوم في ليس في بغداد فقط، يمكن في العراق ككل على حد تقديرك؟
14: يعني ما بعد العام 2003 طبيعة التغيير في النظام السياسي أنا أعتقد كان لها تبعات كبيرة. الانتقال من نظام شمولي إلى نظام يمكن أن يوصف بأنه ديمقراطي، عملية التحول رافقها الكثير من التحديات، سواء على مستوى الجماعات المتطرفة وحتى على مستوى التعامل مع الديمقراطية، تعامل القوى السياسية مع الدستور مع القانون، ذلك الانعدام في الثقة بين المكونات السياسية انعكس على المجتمع العراقي. الديمقراطية لا أقول من أنها أصبحت انموذجا في العراق، لكنها بحاجة لمزيد من التراكم، خصوصا وأن أي نظام ديمقراطي أو عملية تحول في أي من الدول يعني التي نتحدث عنها أو التي خاضت تجارب بحاجة إلى عشرات السنوات لكي تترسخ الديمقراطية. لذلك أعتقد أن العراق لا زال يعاني كثيرا نتيجة عدم ترسيخ دولة المؤسسات. نعم هناك محاولات من قبل أطراف نخب سياسية لغرض أن يكون النظام السياسي في العراق في أعلى مستوياته ويتوافق مع الدستور، لكن أتصور أن وجود المحاصصة ووجود انعدام بالثقة مثل ما أشرت بين المكونات السياسية أثر بشكل كبير جدا على أداء المؤسسات، ومن ضمنها الحكومات العراقية إذا ما نظرنا إلى طبيعة أداها وظيفتها في تقديم الخدمات أو حتى في عمليات الإصلاح السياسي. لذلك العراق الآن يعني فيما يبدو بأنه بحاجة لمزيد من الوقت، وبحاجة إلى نخبة جديدة أو جيل سياسي جديد يمكن أن يأخذ على عاتقه التعامل مع التحديات التي واجهت التجربة ما بعد العام 2003. نعم هناك نقص في الخدمات، هناك أزمة اقتصادية، وقد يكون العراق مشترك في هذه الأزمة مع دول أخرى، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى أن هذه التحديات هي ليست تصف في العراق، لكن أتصور أن طبيعة التداخل أو محاولة التأثير الخارجي على الداخل العراقي كان له أثر كبير، خصوصا وأنا أتحدث عن إيران التي ملأت الفراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي في العام 2011.
0: أستاذ، لو كنا نواصلوا شوية مع فكرة المستقبل، لو كنا نحكيوا أكثر على المستقبل، ترسيخ المؤسسات، الديمقراطية، إدارة الاختلاف، العيش المشترك، هذه كلها مشاكل صعبة ومعقدة، لكن مرة أخرى نرجع مع سيادتك إلى الحياة اليومية. يبدو أنه بعض الزوار الآن يقولوا أنه يطيب العيش في بغداد، أنه بغداد تقف من جديد على قدميها، وأنه معناها بعض الزيارات للمول وإلى للتجول للسياحة، يبدو أنه بغداد في أجواء تتحسن يوم بعد يوم.
14: أنا أتفق معك أستاذ الياس، يعني بغداد على الرغم من أني أشرت إلى يعني سريعا إلى مستوى التأثير السياسي على الحياة العامة، لكن هذا لا يعني بأن بغداد ليست متعافية، يعني على الرغم من محاولات دق أسفين الطائفية لكن المجتمع تجاوز ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر المجتمع الآن يعيش في يعني في لحظات يمكن أن توصف بأنها لحظات وئام حتى على مستوى الاستقرار الأمني، يعني رغم وجود جماعات مسلحة لكن أيضا الحكومة تسعى إلى غلق هذا الملف. وأنا أود أن أشير إلى قضية أساسية من أن العراقيون محبون بشكل كبير جدا أولا لإخوتهم العرب، يعني وقد تكون هناك تجارب كثيرة تشير إلى مستوى يعني الكرم والضيافة العراقية للعرب وحتى للغربيين. الحياة طبيعية في بغداد، لكن هناك في أي دولة يعني هناك بعض يعني التعثر في بعض الملفات، لكن أعتقد أن العراق لديه فرصة كبيرة جدا لغرض أن يتحول باتجاه دولة المؤسسات ودولة يمكن أن تكون مصدر إشعاع في المنطقة.
0: هذا الإشعاع سيستحق إلى اعتمادات، سيستحق إلى إمدادات، وسيستحق أيضا إلى حصر السلاح بين أيدي الدولة ولا جيش. هل هي تحديات يتحدث فيها الشارع العراقي، وما هي الحلول المقترحة والأفاق على حد تقديرك دكتور؟
14: هي ثلاث تحديات يعني قد تكون خاضعة لجدل سياسي من قبل ليس فقط النخب وإنما حتى من قبل الناس البسطاء في الشارع العراقي. هي قضية السلاح خارج إطار الدولة الذي يمثل تحديا كبيرا، يعني خصوصا وأن هذا السلاح غير مرتبط بمصلحة عراقية بقدر ما هو مرتبط بالأجندة الإيرانية. الهم الثاني أو الملف الثاني هو قضية الفساد المستشري في العراق. هناك محاولات معالجات لكن بحاجة لمزيد من حزم القوانين والإجراءات التي يمكن أن تعتمد بالشكل الذي أعتقد أنه يمكن أن يحقق فارقا. الأمر الثالث من وجهة نظري هو فيما يرتبط بقضية التأثيرات الخارجية. نفوذ إيران في العراق ومحاولة يعني السيطرة على مراكز القرار، أنا أعتقد هذا أيضا واحد من أهم التحديات. إذا ما استطاع العراق أن يتجاوز هذه الملفات الثلاثة من خلال خطة يعني وطنية، أنا أعتقد العراق سيستعيد مكانته أفضل من السابق. بعد ذلك هناك خطوات جادة في هذا الاتجاه، وأتصور من قد يكتب لها النجاح إذا ما توفرت الإرادة التنفيذية.
0: مثلا
14: يعني على مستوى السلاح، هناك خطة حكومية لغرض أوكي. يعني نزع سلاح الفصائل المسلحة ستنتهي فيها 30 من حزيران، لكن أيضا ستواجه تحديات. على مستوى مكافحة الفساد، هناك عملية اعتقال لسياسيين فاسدين، رؤساء أحزاب، وزراء سابقين، نواب حاليين، وهذه بارقة أمل يمكن أن تشكل نقطة تحول إذا ما تم استمرارها، وبالتالي نكون أمام لحظة مواجهة ما بين السلطات والشعب العراقي مع هذه الجماعات الفاسدة. حتى إيران يعني يبدو بأنها تتراجع كثيرا، خصوصا في ضوء التطورات الأخيرة، لكن يبقى العراق هو يتأثر، يعني يتأثر بطبيعة ما يجري في إقليمه. يعني الحرب، إذا ما عادت الحرب الأمريكية الإيرانية، أنا أعتقد قد نكون أمام نقطة تحول كبيرة في موضوع النفوذ الإيراني في الداخل العراقي.
0: سؤال أخير عن نفسية العراقيين الآن أمام الوضع الراهن، خاصة بعد زلزال 2003 في حرب أولى وحرب ثانية وسقوط النظام ومحاكمات وحرب تقريبا أهلية ودخول الفصائل داعش وغيره على الخط. ما هي نفسية العراقي اليوم؟ ما هي نفسيته بعد كل هذه الامتحانات وكل هذه الزلازل؟
14: العراقيون يريدون أن يتجاوزوا كل ما ذكرت عزيزي ساد الياس، يعني هم لا غير راغبين بالعودة إلى
0: الوراء.
14: أي لحظة يمكن نعم أي خطوة إلى الوراء، غير راغبين بذلك. يعني طبيعة ما يمكن أن نسميه في يعني الهوية الوطنية يبدو تتصاعد بشكل كبير جدا. أيضا هناك لحظة لغرض إصلاح الأوضاع، لكن الهاجس الأكبر حتى أكون دقيق هو قضية الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على العراقيين، وهذه مرتبطة بتطورات قد تكون خارج إرادتهم، يعني ما يجري في المنطقة. أيضا الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل كبير، يعني هم طامحون بأن يكون العراق في أفضل مستوياته. هناك وئام مجتمعي كبير جدا، وهذا أنا أعتقد ما نعول عليه كثيرا هنا في بغداد.
0: حظ سعيد دكتور،
14: والعراق بشكل كامل.
0: حظ سعيد دكتور، شكرا لك على بطاقة الزيارة إلى بغداد إلى العراق من خلال قراءتك للأوضاع. هذا بلد خليل يعيد بناء نفسه، هذا بلد معناها يلوج على الوئام، على العيش الكريم بعد الامتحانات هذه الكل. هذه ناس تلوج على حياة أفضل، على إعادة أعمار. حظ سعيد للعراق. بعد الفاصل تنمشيه لأحد شعراء العراق على حد تقديري، بما أنه يأخذ التراث يمس التراث وفي نفس الوقت يخرج منه أداء لانتشار عالمي. الهام المدفعي شوية آخر على موزايك فم في موزايك موند، وإحنا نواصل شوية آخر كلامنا خليل من خلال الحديث عن فرنسا و الامتحانات الأخرى اللي موجودة في فرنسا للأمن العام، للأمن القومي، للطلبة، للتلاميذ. كلامنا قالك احنا يا سيدي سخانة ياسر علينا في الأقسام وبرشة اكتظاظ وما عندناش الأساتذة اللي يكفيه ويزينا يا اخويا، احنا ما عادش يساعدنا. هذا قاعدين نقولوا فيه ايفيدامو بقوة بصوت عالي جدا في فرنسا الآن مع الرونتري هذه امتاع 2026-2027.
15: رجعين عسلمة. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون قريتو نشري وفوق في انترنت على أبل ما أريده، نخلصوا بالكارت بانكير and guess what؟
16: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
17: أريدو طور عالمك. موزيك مان كنا رحب من 10 للنهار على موزيك فام.

0: مدفعي ختار كنا نجم نسمعه في مريت أشوفك ولا في غيره من الغنيات. أداء متميز جدا. أرجعوا لبعض الفيديوهات اللي موجودين على يوتيوب تتلقاوا الكلمات مكتوبة وتشوفوا كيفاش الكلمات من التراث العراقي خرق العادة من عند إلهام المدفعي. نواصلوا مع موزايك مود والمحطة بشتزنا لفرنسا. خليل فرنسا على وقع الاحتجاجات غضب التلامذة وتصعيد نقابي في مواجهة ميزانية 2027. تعيش فرنسا منذ أيام على وقع موجة احتجاجات عارمة يقودها تلاميذ المدارس الثانوية، لكن سرعان ما اتسعت رقعتها لتتحول إلى أزمة تعليمية وسياسية كبرى على خلفية انتخابات رئاسية زادة بيسير افيدامون. دونك ولات ماركة زادة سياسية. الماركة هذه هزت البلاد قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
1: الاحتجاجات انطلقت بتاريخ 17 سبتمبر. في البداية كانت كحركة عفوية داخل المدارس بسبب تدهور قطاع التعليم على غرار تدهور البنية التحتية للمدارس من مباني متداعية، نقص الكراسي والطاولات، انتشار الجرذان الياس، انتشار الجرذان في بعض الأقسام، بالإضافة إلى عدم جهوزية الفصول لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، بالإضافة إلى نقص الكوادر التعليمية واكتظاظ الفصول وطول ساعات الدراسة بالتزامن مع إقرار الحكومة سياسات تقشفية، مما زاد غذى المخاوف من استمرار تدهور جودة التعليم. شرر الرؤى للاحتجاجات بدأت من المدارس الواقعة في الضواحي الشعبية لباريس، وين فما إحساس بالتهميش والفوارق الاجتماعية والتعليمية الكبيرة مقارنة بوسط المدن. ثم توسعت الاحتجاجات لتشمل مئات المدارس الثانوية والجامعات، وتحولت الاحتجاجات هذه في عدة مناطق إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ما أسفر عن عديد الإصابات ومئات الإيقافات. كما أن الاحتجاجات خذت أيضا بعد سياسي إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري بالوقوف وراء الحركة هذه. تقرير لقناة الغد.
2: دخان ونار، بهذه اللغة يكتب طلاب المدارس الفرنسية فصلا من فصول عامهم الدراسي في تصعيد ينذر بخطر يدهم السلطات الفرنسية بعد أسبوع على انطلاق الاحتجاجات. خطر استدعى اجتماعا طارئا دعا إليه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لبحث التصاعد السريع في الاحتجاجات اعتراضا على تهالك النظام التعليمي. تخمة في المواد التعليمية، دوامات طويلة، تغيب المدرسين هي جزء من معاناة يضاف إليها درجات الحرارة المرتفعة والتي أشعلت الغضب في نحو 356 مؤسسة تعليمية قرر طلابها الانضمام إلى الاحتجاجات في شوارع باريس ومدن كبرى أخرى، ولاسيما بوردو وليون وليل. الشرطة أفادت بأن نحو 340 تظاهرة نظمت أمام المدارس الثانوية، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 160 مؤسسة تعليمية. وانضم طلاب الجامعات إلى الحركة الاحتجاجية مقدمين على قطع سبل الوصول إلى نحو 30 حرما جامعيا. كما توقفت خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق بسبب أعمال التخريب. وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع لجأت السلطات الفرنسية إلى العنف لقمع الاحتجاجات، فاعتقلت مئات المتظاهرين، ما تسبب بمواجهات عنيفة أدت إلى إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الشرطة. التراشق بالحجارة وقنابل الغاز في الشارع الفرنسي ينسحب أثره إلى المستوى السياسي تراشقا بالتهم، فالرئيس إيمانويل ماكرون يتهم سياسيين يساريين بإطفاء الشرعية على العنف، وتتهم حركة فرنسا الأبية وحلفاؤها من أقصى اليسار بالوقوف وراء إغلاق المدارس. في السياق نفسه استدعى وزير العدل جيرال درمانان النواب العامين للمطالبة برد جنائي حازم على أعمال العنف، بينما يطالب الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية بمعالجة النقص في المعلمين والموظفين وتدهور حالة المدارس.
0: في نفس السياق شهدت فرنسا اضراب واسع واكثر من 170 تظاهره يوم 29 سبتمبر الفارط، نظمها تحالف نقابي ضم السي جي تي اف او والسي اف دي تي احتجاجا على اجراءات التقشف في مشروع موازنه 2027. يا خليل،
1: يوم 29 سبتمبر تم تنظيم اضراب وطني شامل لموظفي القطاع العام في فرنسا، وجاء التحرك النقابي هذا قبل يومين فقط من تقديم الحكومه لمشروع موازنة عام 2027 رسميا، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة محطات احتجاجية أخرى مرتبطة بنفس السياق. والأسباب الرئيسية هي تجميد الأجور، إجراءات التقشف، الضغوط المعيشية على غرار ارتفاع أسعار الوقود والديزل وتراجع القدرة الشرائية في ظل التضخم. نسمع تقرير لقناة فرانس 24.
3: لا حل برأي موظفي فرنسا الحكوميين لمعادلة رواتب ثابتة وأسعار متحركة. إلى شوارع المدن وساحاتها يتقاطرون تنديدا بقرار الحكومة تجميد مؤشر تكلفة المعيشة، ما يعني بالنسبة إلى كثر منهم خسارة زيادة في الرواتب طال انتظارها.
4: ترون كيف ترتفع الأسعار كل يوم بينما رواتبنا على حالها. للأسف إذا لم نناضل فلن يعود ما نتقاضاه كافيا للعيش بعد 5 سنوات.
3: تراجع الموارد يؤثر على جودة عمل مدرسة الموسيقى هذه على ما تقول.
5: صفوفنا مزدحمة للغاية وأحيانا لا تتوفر لدينا حتى كراسي كافية، هذا يقلل من قيمة عملي مع الطلاب، إنها خسارة.
3: يشارك في الاحتجاج أيضا عدد كبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين وصلوا إلى أقصى حدود طاقتهم.
6: نعاني باستمرار من نقص في الموظفين والموارد، نحن هنا اليوم لتعبير عن غضبنا. لقد توفي أكثر من 8000 شخص في المستشفيات هذا الصيف، والمرضى يكدسون في أقسام الطوارئ.
3: الحال نفسه بالنسبة إلى هذا الشرطي الذي أمضى 30 عاما في الخدمة.
7: أصبح من الصعب القيام بعملنا، نحن أقل أمانا ولا نستطيع ضمان سلامة الناس بالشكل المناسب لافتقارنا للموارد.
3: بموازاة حراك الموظفين، آخر طلابي أطلقه تلاميذ مدارس ثانوية عدة في ضواحي العاصمة الفرنسية تنديدا بصفوف متخمة بالطلاب ودوامات تعليم طويلة وتغيب المدرسين.
0: هل فرنسا الآن في أسوأ أحوالها على خاطر ما بين المستشفيات والمدارس والقطاع العام والإجراءات التقشفية، ضغوطات المعيشية، ارتفاع أسعار الوقود والديزل وغير وغير وغير وغير من الأزمات الداخلية؟ هتاخذوا بالهاتف معنا الدكتور إسماعيل خلف الله الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية مباشرة من باريس. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
8: مرحبا أستاذ، وحييك وحيي السادة المستمعين الكرام.
0: فرنسا، هل فرنسا الآن أمام تقريبا من أكبر تحدياتها الحديثة على حد تقديرك دكتور؟
8: بكل تأكيد، هذه التقارير التي قدمتموها منذ قليل هي إشارة ودليل على أن ليس فقط الشارع الطلابي بل حتى الشارع المهني والسياسي كل يتضمر. هناك أزمة متداخلة، أزمة معقدة، بداية من أزمة الديون إلى أزمة اقتصادية إلى الأزمات التي مست وألقت بذلالها، أو فرنسا تأثرت كثيرا الأزمات الإقليمية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت تداعياتها على الاقتصاديات الأوروبية وخاصة الاقتصاد الفرنسي، يضاف لها ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز وارتفاع الأسعار. فالاحتجاجات اليوم تتحدث عن محطات البنزين التي أصبحت أرقامها مخيفة، وبالتالي يضاف لها هذا الحراك الطلابي وتلاميذ الثانويات التي خرجت بهذا الكم مع بداية العام الدراسي. وهذا تأكيد على أن هناك أزمة اجتماعية حقيقية، أزمة سياسية تتداخل. لاحظنا بأن البداية كانت مظاهرات للطلاب وطلاب الثانويات على يعني يتظاهرون ويبررون هذه الاحتجاجات على الوضعية التي التي تعيشها ثانويات فرنسا من اكتظاظ، من نقص كادر تعليمي، من حتى من النظام التوجيه الجامعي الذي ترى فيه هذه النقابات الطلابية على أنه باركور شيب، أنه معقد، وأنه هذه كلها تتزامن. ويضاف لأن شفنا بأنه مباشرة دخلت على الخط أو الاحتجاجات السياسية والمهنية، فإذن فلا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك.
0: دكتور إسماعيل خلف الله الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية مباشرة من باريس، سؤال مفصلي وفلسفي، هل فرنسا اتم بي باسيفي ولا لا؟ هل هو بلد فيه السلم الاجتماعي الآن أم لا؟ هل يتساءل الفرنسيون وهل تتساءل فرنسا الآن عن هويتها ومستقبل هويتها؟
8: نعم، اليوم صلب هذه الاحتجاجات هو تمييز، ولاحظنا بأن الطلاب والتلاميذ يرفعون هذا الشعار، فيقولون بأن الطالب في العاصمة باريس ليس طالب مثله مثل الضواحي، ووضحوا ذلك بصور وبفيديوهات على الوضعية التي تعيشها ثانويات الضواحي على عكس ثانويات التي على المستوى المركة مستوى باريس.
0: وبالتالي ثانويات الهوامش، إذن تفضل.
8: ثانويات الهوامش، وهذا يؤكد على أن هناك فروق، هناك حقيقة هناك نوع من التمييز. بالتالي حتى الديبارتمون، حتى هذه المحافظات، فيه محافظة غنية، فيه محافظة فقيرة. فمثلا نأخذ كريتاي ولا كاترفانتريز سندوني، هذه كلها تعيش دائما دائما الصورة ترفع والعناوين تظهر بأن هناك فروق اجتماعية واضحة. بالتالي فهذا من جهة، من جهة أخرى تضاف لها التعامل الأمني مع القصر ومع التلاميذ، فهذا ربما زاد من مطلب آخر جديد وأصبح يطرح اليوم، وهو العنف الشرطي وهذا التعامل الخشن الذي واجهته، يعني التعامل الأمني أمام هذه الاحتجاجات. فهذا أصبح اليوم شفنا، والمشاهد الكريم أو المستمع الكريم يستطيع أن يعود يرجع بأن هناك أولياء خرجوا من يتحدثون وهم يبكون ويصرخون على الشرطة على أن يتوقفوا عن الجري وراء هؤلاء التلاميذ. وبالتالي فهناك تعامل أمني،
0: الجري والضرب والركل، الجري
8: والركل، نعم، وحتى إصابات، فيه إصابات، نعم.
0: دكتور، الآن في علاقة بالمستقبل القريب، تتجه فرنسا إلى انتخابات رئاسية تاريخية بين حظوظ ليمين متطرف هو الأول الآن في استطلاعات الرأي لمارين لوبين، وبين كذلك ميلانشون في المرتبة الثانية، وكأنه الأضداد في علاقة بالاتجاهات القصوية. هل ستتجه فرنسا إلى اتجاه وإلى خيار قصوي في كل الحالات؟
8: نعم، واليوم لاحظنا بأن الأطراف هذو الإكستريم سواء على اليسار أو على اليمين يستثمرون في هذه الأزمة، ومستثمروا حقيقة. ولاحظنا بأن الحكومات التي تم إقالتها وتم سحب الثقة منها هي من جراء هذه التحالفات. فالتحالف اليمين مع اليسار، اليمين الراديكالي المتطرف مع اليسار الراديكالي، لاحظنا بأن النتائج كانت سحبت كم من حكومة من حكومات ماكرون، وربما هذه حكومة لوكورني أيضا تتارد، ما زالت تعاني من هذا الضغط الذي يأتي من اليسار والذي يأتي من اليمين. حقيقة هؤلاء يستثمرون في هذه الأزمة ويطرحون على، وبالتالي هم دخلوا على الخط مباشرة، دخلوا على الخط بأن هذه الاحتجاجات هي نتيجة الفشل الحكومي، الفشل التسييري، عدم وضوح رؤية سياسية واضحة. يرون بأن فرنسا اليوم أصبح قرارها وأصبح مكانتها الأوروبية مكانتها على المستوى الدولي تقهقرت من خلال السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية والمنظومة الحالية. وبالتالي فحقيقة اليوم فيه استثمار. لكن السؤال اليوم يطرح، هل هؤلاء الشباب الذين يواجهون بهذا العنف هل اليوم هذا عامل أنه يجعلهم ينخرطون في العمل السياسي والانتخابي أم يجعلهم يتطرفون وينعزلون؟ أعتقد بأن هذا ربما عامل آخر للعزوف السياسي والعزوف الانتخابي لفئة الشباب اليوم التي ترى في أنها غير مدمجة في هذه البرامج التي تهم هذه الفئة مباشرة. فحقيقة اليوم أنا أعتقد بأن اليمين المتطرف هو صاحب الحظوة. لماذا؟ لأن اليسار للأسف الشديد ما زال مشتتا. فإذا تكلمنا على ميلونشون الذي يمثل اليسار الراديكالي، أعتقد بأن في داخل تيار اليسار هناك ربما من يختلف معه ومن حتى لا يتداخلون وربما لم يتوحدوا في إيجاد برنامج واحد وشخصية واحدة حتى يتم دعمها ومواجهة اليمين المتطرف.
0: الآن مع آخر الوثائق والتصريحات لبغدلا من خلال ميديا بارت وكذلك ما يخص اليمين المتطرف في فرنسا، السؤال يبقى كيف سيحكم اليمين المتطرف في حال الفوز؟ شو قراءتك لإمكانيات السياسات العمومية لليمين المتطرف وتأثيرها على الجاليات العربية في حال فوز اليمين المتطرف؟ دكتور اسماعيل خلفل.
8: أنا حسب قراءتي وأنا ربما لاحظت والتمست الكثير بعض من الذين يريدون لهذا اليمين المتطرف أن يحكم لأنه سيصطدم بالواقع. هذه التصريحات التي تأتي من بارديلا أو من مارين لوبان أعتقد بأنها لو يدخل الإليزي سيجد أمر آخر ويدخل القالب الذي لا يصطدم بالحقيقة وبالواقع. فهذه كلها تبقى شطحات، تبقى مناورات سياسية، مناورات انتخابية تحاول أن تدغدغ الشارع السياسي والمهني والصندوق الانتخابي، لكن الواقع أمر آخر. فإذا تكلمنا على ملف الهجرة أعتقد بأن اليوم الشركات تشكو من اليد العاملة، فإذا حاربت هذا أو ما يسمى بهؤلاء المقيمين
0: أي لفحص القضايا أي
8: نعم، فبالتالي هل هؤلاء هل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات يخدمهم هذه السياسة؟ أعتقد لا تخدمهم. اليوم يقولون بأن أو نتحدث فقط عن البنزين وعن محطات البنزين، أعتقد بأن الكثير اليوم يقول بأن هذه الكلام عن الهجرة أو عن كذا وكذا لن ينزل ولن ينزل هذا الشفر هذا الأرقام الرهيبة التي هي في ارتفاع مستمر. وبالتالي فتبقى اليمين المتطرف هو يناور لأنه لم تكن له مسؤولية في الحكم حقيقة وهو حاول يستثمر في هذا، ولكن عندما يستلم مقاليد الحكم أعتقد بأنه يصطدم بالواقع ونرى أمور.
0: هل نفس الشيء ثلاثة دقائق مازال دكتور كان تسمع، هل نفس الشيء بالنسبة لليسار المتطرف أم لا، مع العلم أنه برلين ولا غيره من العواصم قاعدة توري بشوية بشوية اتجاهها ونوع من الاتجاهات نحو اليسار المتطرف في الحكم؟
8: نعم، لأن هؤلاء جربوا. فاليمين أنا قلت يعني اليمين المتطرف هي مناورات فقط تبقى،
0: واليسار المتطرف
8: اليسار المتطرف أعتقد بأنه قريب ربما يدغدغ الفئة الهشة والضعيفة، وهذه ربما لها تأثير على الصندوق الانتخابي. يبقى العمل الاجتماعي دائما يعطي نوع من يعني صحيح حقيقة أن ميلونشون هل يستطيع غدا إذا كان حكم فرنسا هل يستطيع أن يخرجها من هذه الديون أن يعالج هذه الأزمات؟ يعني حقيقة هي تبقى الإيديولوجية في اعتقادي أنها الحكم الراشد ربما الإيديولوجية لا تعتمد، الحكم الراشد لا يعتمد على هذه الإيديولوجية، الإيديولوجية تبقى.
0: قصدك دكتور، قصدك دكتور، نعم. يمين متطرف أو يسار متطرف سيصطدم الجميع بحقيقة، نعم. الأرقام
8: حقيقة.
0: حين، نعم. حين يدخلون الحكم مهما كان،
8: نعم. أيوة. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع، نعم.
0: شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله، الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من باريس. إذن نحن أمام أزمة في فرنسا، شكرا لكم ورحمة بك. قد تتواصل الآن بطبيعة الحال، هي باش تكون في قلب الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية. احنا اللي يهمنا، يهمنا فرنسا كجار ولا كشريك اقتصادي، لكن بطبيعة الحال أكثر حاجة تهمنا هي الجالية التونسية في فرنسا وأهمية الطلبة متاعنا، الناس اللي تخدم غادي في مستشفيات، مهندسين توانسة الكل اللي عندهم الآن لعقود يسكنوا في فرنسا، وإلا اللي جيران لفرنسا في سويسرا ولا في إيطاليا ولا في غيره. في كل الحالات يهمنا وضحهم، وذلك علاش في كل مرة نعطيهم آخر الأخبار أغنية من أجمل ما تغنى على حد تقديري، اسمه جاك دوترون، يغني إلي 5 heures du matin، يقول Paris.

0: route s'arrête, que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافان مان نيهل لو فلاكون دان ليتر ب 4490 في عود 7690 بالكارت وفاء نتاعك دو سيرفييت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30 سور 50 سنتيمتر ب 12 دينار و 900 في عود 19 دينار و 900 بالكارت وفاء نتاعك
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس ودعم استقرارها الطاقوي حسب ما أكده وزير الطاقة والطاقة المتجددة الجزائري مراد عجال خلال تباحثه مع الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري بشأن مقترح إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات. وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتكثيف التنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء.

الكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز. تنظيم تظاهرة رياضية وإنسانية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري تهدف إلى جمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان والتحسيس بأهمية الكشف المبكر والنشاط البدني في الوقاية من المرض. وتتضمن التظاهرة سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا مخصصا للعدائين المتمرسين إلى جانب سباق للجميع لمسافة 5 كيلومترات مفتوح للعائلة والأطفال وعموم المواطنين، علما أن مداخيل التسجيل ستخصص لاقتناء معدات طبية لفائدة أقسام علاج الأورام بالمستشفيات العمومية ودعم الإحاطة النفسية بالمرضى وعائلاتهم. كما ستقام قرية صحية تتضمن عيادات متنقلة للكشف المبكر المجاني إلى جانب ورشات توعوية يؤطرها أطباء وأخصائيون في التغذية والنشاط البدني. إقرار مجانية الدخول خلال هذا اليوم إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويشمل الإجراء المواطنين التونسيين والأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية في تونس حسب ما أعلنته الوكالة. عالمياً، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يكشف اليوم عن أن طهران تلقت مؤخراً مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكداً أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم جزئيا ويتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. الريح قوية قرب السواحل خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب عامة ومحليا شديد الاضطراب بالشمال، والحرارة تتراوح بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: دقائق على موزايكا فام ميدي ماك ويكاند. هذا هو الرونديفو كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج اللي تبعوه ابارتيغ من البرمجه الشتويه الجديده نتاع موزايكا فام لمده ساعتين. معنا كالعاده ايكيب كامله في ميدي ماك ويكاند، نحكي ونتناقشوا في برشا مواضيع بحضور ضيف نستقبله بعدين بعد شويه. قبل نقول مرحبا في الاخراج معنا صالح الشرقي، معنا ايهاب طارق معنا في الاخراج الرقمي، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في الشاكر في ستاندار، وفي الميكرو معكم ليندا رحالي. كالعادة برشا فقرات نرجع على الأكتواليتي، نحكي على مواضيع متعدة مع ولا ضد. سؤال اليوم صحيح من غالط الإكسبير والضيف اللي يجي بحضينا في البلاتو في بالك وغيرهم الفقرات اللي تعودتوا بهم وتتواصلوا معنا على اليوتيوب، تتفرجوا فينا في المباشر على فيسبوك على انستغرام والبلاتفورم متاع موزايكا فم. الكل كالعادة على يميني وعنصر قار في الحصة بحضية الجميلة والأنيقة والمتألقة كما العادة عايدة عرب محليك اليوم. معيدوله
1: مندوش
0: شحويلك سبا احنا ياسر دي كومبليمون كل جمعه يقول لك هذوما شبيهم ياسر يا مش اسمها يا
1: خويا نشوفوا في الديريكت برشا اليغونس وبرشا اناقه.
0: لا انت تبارك الله عليك
1: حتى من ضيفنا وكمان قبيله مش نقول على اسمه، ما هو اي سويب عزوز مهزوزين
0: هكا ما نعرفش نيكولا ليا زوز
1: زوز
0: اي الحمد لله يا ربي
1: مندوش لاباس عليك
0: الحمد لله من امبارح واليوم سبا.
1: لا والله الحمد لله
0: حبيبي خرجت البارح تفرجت في حاجه
1: شمعت
0: الويكاند اللي فات قلت لي في الدار
1: عملت زيارة الصديقة وحشتها ليا برشا ما شفتها شيء
0: سلم عليها برشا
1: عملت زيارة لم ينسلم عليك.
0: أنا مشيت لدار العرس اللي هو موجود فيها الضيف متاعنا اليوم بين ممثلين الفيلم تاع دار العرس بعد نحكيوا عليه
1: نحكيوا عليه شوي خير. عسلمة صليح عسلمة طروقة عسلمة غاستون الحاج ولا ولي ما نعرفش شكون في ستاندار. سلام على كل المستمعات والمستمعين وعلى ضيفنا بيان سور تنزيد نسلموا عليه
0: بالضبط. ضيفنا ممثل ومخرج مسرحي تونسي بون مش نعمل مقدمة كبيرة خاطر فما برشا من ضيوفنا معناها نقولوا احنا غني عن التعريف ولكن مثالش نحكيوا شوي على العمل المسرحي السينما التلفزة عمل مسرحية أخرجها دونك يشوت كما نرى كما مسرحية فريدوم هاوس في 2018. نحكيه على شوف لي حل بوليس نوبة شخصية برينكا برشا سختين ما عرفوني عشو كن نحكي كان يا ما كانش أولاد الغول
2: وانا متخبي مش نعمل سيسبانس يا أخي مش سيسبانس بس ساقين
0: بس تردو للمخرج زادة نجي بالقاضي 2013 على كفع فريد مع المخرجة التونسية اللي نعتزو بها كوثر بن هنية وشارك في كان أكيد ان سختين رغار ان 2017. رجوج في الدراما تاع رمضان 2024 للباتروس في 2023 المسرح يحكي على الهجرة والحرقة وغيره. لقشة مسمي 2026 مع المخرج سيمي مسعود لاست شانس وإلا لاست شيح مسمي تفرش فيها هذي المخرج محمد خليل بحري. والبارح كنت شوف دار العرس المخرج هاي في بن يوسف من أجد الأعمال للممثل والمخرج المسرحي. مرحبا شلي عارفاوي نورتنا
2: مرسي بكو على
0: الاستضافة.
2: مرحبا عايدة مرحبا
0: لنت
2: مرسي بكو على الاستضافة
0: يفضلك
2: لحد أننا نحبه راهو باهي فيه الخدمة لهذا الحد راهو
0: هكا ولا ليه
2: والله عنده شارم في الخدمة كان نرتاحه باثنين
0: اي اي والله
2: والديماراج تاع الجمعة
0: مش سهلة
2: هل حد تخدم فيه فما بليزير حلو ياسر
0: انتو كابر تزيد تحبه أكثر على خاطر في الاميسيون بتاعنا دي كونتراكتي وكول ومانش بنحصروك بك الأسئلة وقالوا فيك وانت وشكون أحسن ممثل وأخي
2: لك اسمعك بس أميكم أنا بالكونسيب جيت نجري والله برغم البارح كمان الخمسة تاع الصباح كملنا فيلم
0: اسمع وجي بونكتويل
2: دي بونكتويل
0: على الأخر معناه
2: علمنا يعني الانضباط وشوف الوقت وكل شيء والسينما زادة
0: امبارح
2: كملنا يعني اخر نهار في فيلم الياس بكار عندي معه مشاركة خاصة فيلم حلو ياسر يحكي على البوكس والاندرنجراوند يعني موضوع حلو ياسر واستيتيك ما وبارح جو حلو ياسر
0: انت كملت السيكونس نتاعك ولا الفيلم كمل
2: كله كمل
0: باش يخرج
2: والله ما نعرف أو تاو بش يدخل في بوست برود ويخدم عليه
0: تحضيرات
2: فيلم حلو ياسر وما حاجتنا نوعية السينما هذه زادة إذا ما تكون
0: وبخلاف هذا فما صح تراج زادة
2: يعني هم جدا أن تكون في نسق كبير مع السينما يعني التجارية السينما اللي تخرج العائلة كما يعني دار العرس وبرشا أفلام وصاحبك راجل
0: اللي هو زادة كملتوه ولا أنكور
2: مزالي
0: مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي مزالي الشهر رمضان. بعد احكي لنا زيادة شوي على جديد، حمش تحكيه أكثر على مواضيع أخرى، ما سانو في بليزير نسمع شوي جديدك
2: ديركت
0: خفيفي. فمش مسلسل سيتكوم حاجة أخرى في رمضان؟
2: لا فور يعني سحبك راجل وبعد يدخلوا في سيري، فهمتني السيري يعني يدخلوا في التصوير، يعني الوقت راهو
0: قد
2: وتصوروا بالليل.
0: عرضنا زميل ليس الغربي سلم عليه كان يسمع فينا في الكهرباء توا في الاسانسور، قال وارجع لنا المسرح مسرح الوقت، قال الوقت
2: كبرنا معاه ياسر، يعني يعني لما احنا هو ياسر وكان يجي يتفرج فينا في المسرح الى يومنا هذا،
1: مفهوم دي فيديل للمسرح
2: كيما ينصح ويغش علينا عنده الحق راه كي كنا تهربوا على
1: المسرح، خاطر المسرح حاجه
2: المسرحيه الباتروس يعني كو برودكسيون مع ليزيتانيا على الـ على
0: الـ الهجره وال
2: الغير نظامية، فهمتني؟ لكن ديما المسرح يقعد حنين كبير ياسر
0: للمسرح،
1: معناها ليزاكتور اليوم الممثلين بصفة عامة ولا تجلبهم أكثر التلفزة ويمشيوا في البرودكسيون هذيك أكثر خاطر الفيزيبيليتي وخاطر النوتورييتي، تهجروا شوية المسرح على
2: لا ما تهجرش المسرح. الدنيير ما كنا في تظاهرة الخروج المسرح ألور لا، يعني الجماهير برشا والممثلين اللي تحب المسرح قد تحب المسرح
0: موجودة، أما الجروب بيبليك يقعد كما قالت عايدة
2: بين التلفزة والسينما إذا جاتهم فرصة علاش لا، فهمتني؟ لكن اللي يعمل المسرح ديما يقعد
0: الحاجة البيه يا جدي عارفين الممثلين الفم على بوليفالانس متاع المسرح لميتريز وفي نفس الوقت وين تحطك تحط التلفزة السينما فما ممثلين
2: يعني المخرجين ما همش عندهمش بوليفالانس على ممثلين متكونين مسرحيا وعندهم تجربة هامة ميدانية، فهمتني؟ خير ما نجيب مش ممثل يعني
1: مش ديما عملوا زيدا على شوية انستغرامر وشوية انستغرامرز وشوية
2: يقولك ساعات كثير خاطر يشوف فيلي يعني الاسهان يعرف يقرأ يعني اللقطة ولا السيكونس
0: هو الفرق انه اللي قد عليهم عايدة
1: والملامح والجستيكول
0: الانستغرامرز وغيرهم يمشيوا في سانسة ما كيتوخرهم بتويلي بش يمشيوا للمسرح سيبا ايفيدان، العكس الممثلين اللي من المسرح يمشيوا دون لي دو سانس، هذاك علاش قلت لك لا بوليفالونس. ان توكا مرحبا بيك نورتنا شادلي، احنا باش نكتشفوك من خلال المحتوى الحصة وتفاعلاتك ورايك في مواضيع باش نحكيو فيها الكل. خلينا نخرجوا اغنيه انتر تون، نرجعوا بعد شويه مع الريكاباكتو باش نرجعوا على بعض الاخبار الوطنيه والعالميه نعلقوا عليها ونواصلوا معكم حتى الماضي ساعتين في ميدي ماغ ويكاند.

0: وين يبدا الماء تبدا الحكايه. من مجرده، من الارض، من القريه، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن اثار تحكي الاف السنين. فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه. حكايه بربر وميديين، حكايه الرومان والبيزنطيين، حكايه الاندلس والموريسكيين. من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد، ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه، جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر، مسالك طبيعيه، سوق للمنتجات المحليه، مواقف ضيافه، معارض، افلام، موسيقى. فيا باغرادا طريق مجرده طريق الماء. من 2 الى 4 اكتوبر بتستور بمساهمه موزايكا فام. ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين. ليندا رحالي
1: رجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند نص نهار و 18 دقيقة باش نمشيو الأول روبريك معنا في حصة اليوم ريكابكتو. معنا عايد عرب على اليمين وضيفنا اليوم الممثل والفنان شادي العرفاوي. ريكابكتو
0: ريكابكتو
1: قبل ما نبدا مع اول خبر رابيدمون نسالك شاد لي حقيقه وبصراحه علاقتك مع الكياس والفولون والخطايا والرادار، قد يجيك من رادار في العام؟
2: لا لا، انا اكثر واحد خوف في السباق.
1: بالحق
2: نطلع نعمل ونعمل السانتور نحكي معاك
1: اي سانتور
2: نجم المظهري وكومبورتمون بتاعي يقول لك
1: هذا وادواري
2: ينجم لا وادواري
1: برينجا على حالي
2: اي اما لا مع الكياس ما نلعبش مع الكياس. السانتور اللي معايا زادا يركبوا سانتور الفامي، انا كي كانت يعني مرتي والولاد صغار يطلعوا من تلك الكرسي القدام يبدا فيها
1: يطلع في حد
2: خواف
1: ومعها سانتور
2: ونسوق يعني بحذر
1: ومرفوض عليه. يعني ما يجيكش رادارات
2: رادارات
1: كي تخلص
2: بينيات ساعات هكا نضيعش مش رداراتك الخطايا انت في الاصفر ويخلط عليك الاحمر ولا درسيه
1: كلنا في الاصفر
2: ولا دوره هكا تحب كذا تلقاها قدامك فهمتني. اما الاكثريه فهمتني مش برشا
1: منظم. باش نعطيكم بعض الارقام بعد نرجعوا للتفاعل معك ومعك زاد كيف عايده. نحكيوا على الخبر الاولاني في علاقه ب للاسف ارتفاع عدد قتل حوادث المرور في العام هذايا بنسبه 10.76 بالمية. نحكي وهذا فقط على 19 كها ومازال العام موفيش. من جانفي 2026 لأكتوبر 2026 عدد القتلى ارتفع ب 10.76% حسب المرصد الوطني لسلامة المرور. نحكي على 3616 حادث، 1029 قتيل و 4692 جريح، 1029 قتيل على 365
2: حرب.
1: يوم
2: حرب.
1: معناه احسب في النهار قديش
2: من يعني
1: حرب من نوع آخر
2: حرب شوارع
1: بالحق
2: حرب الطرقات
1: أهم
3: جرائم الطرقات
2: من قبل احنا
1: من أهم الأسباب وراء الحوادث. نكملكم الأرقام وبعد باش تزيدوا تتصدموا أكثر. أهم الأسباب وراء الحوادث الأولانية السهو وعدم الانتباه، نقصوا بها السهو والتليفون، نقص النوم وعدم الانتباه 30.45%، السرعة هي رقم 2 21.49%، عدم احترام الأولوية هي السبب الثالث، والسبب الأخير قطع الطريق كناس اللي تشق عليك على غفلة. أهم الأسباب المتسبب في الوفيات هذه متسبب في الحوادث، ولكن المتسبب في حوادث قاتلة هي السرعة رقم 1، من بعد السهو هو رقم 2، التليفون هو سبب برشا برشا مصايب في حالة سكر كيف من بين الموجودة في السهو
3: في الحالة الأولى
1: بالضبط. لا ما داخلة في السهو عندك الحق
2: خطر السهو
1: هذيك الحاجات
2: سهو عميق
1: سهو كبير برشا. أما معاش فما برشا للكوتيست في الكيسات ما هوش متواجد بكثرة
2: خاصة الويكاند أنا نشوفهم رأو الويكاند أنا ما نمشيش البلايس يعني في الصيف ولا حاجة نقول
1: وين فما أكثر
2: نمشي 2-3-4-5 خاطر كيس ملغم
3: شخليت شيد لي معنى 3-4-5 تخرج كل يوم معنى
2: نختار ليامات تذومة
1: نختار
2: ليامات تذومة مش كل يوم نختار ليامات تذومة
1: اي بشي بعد على
2: سنتيب دي مونش رابو يا حالة مريب وخاصة يعني بعد ما تلاثة
1: متاع القليلة متاع الصباحة
2: الناس تبدأ مروحة ولا واحد
1: اي تعدي وساعات في حالة جنونية
2: جنونية يعني اكثر حوادث تصير في الوقت
1: في الوقت ذلك. كمل لكم اخر رقم دونك في 19 هذا من جانفي لأكتوبر 2026 اكثر شهر كان فيه حوادث هو شهر أوت، ما نعرفه خاطر عطلة وفما برشا حركة في
3: الكيج يكثر البارك أوتوموبيلي واللي أكثر اكتظاظ بالكراهب.
1: بالنسبة لأوت هو أكثر شهر فيه عدد قتلى، ولكن أكثر شهر فيه حوادث هو شهر أفريل. وسؤال المطروح حسب رأيكم أنهم أكثر ثلاثة ولايات ولا زوز ولايات لولانين في الحوادث في هالفترة هذه على رأس القائمة حسب رأيك عايدة؟
3: تونس الكبرى، صفاقس بروبابلمو،
1: واحدة صحيحة واحدة غلطة حسب رأيك.
2: ساحل سوس، فما زاد سوسة نابل زاد تنجم.
1: اللولانية هي تونس الكبرى اللي هي تتصدر القائمات الولايات هذه، ذولي معلومة. ولكن الثانية اللي بهتتني شوية، الثانية هي ولاية المهدية ب 303 حوادث، وفي رأس القائمة لقاو تونس 459 حادث، ونلقاو أقل عدد من الحوادث في ولاية قبلي. دونك هذوما الأسباب. ديما نفس المعطيات، هذوما ثلاثة أسباب من وقت اللي نتبع قاعدة بالحق في الـ في لي رابور نتاعهم، ديما التوب ثرو هو هذيا.
3: اللي يعجبني
1: السرعة وعدم الانتباه.
3: اللي يعجبني في الأرقام الرسمية اللي مسؤولية المواطن متفاهمين فيها الكل، تهور وقلة وعي والسلوك المروري والجرائم الطرقات، كل هذيك أكتي ومتفاهمين فيها الناس الكل، ومعناها معنا حتى إشكال. اللي يعجبني في الأرقام الرسمية ما يعطيلكش الأسباب اللي هي من مسؤولية الدولة.
1: كيفاش؟
3: طرقاتك سيدي، الطرقات المدمرة، عدم الصيانة في الطرقات وفي البنية التحتية المهترية، الإضاءة اللي ما هيش موجودة، لسينياليزاسيون
1: باساج بيتون، باساج بيتون
3: خاتي حد من الباساج بيتون
1: وخاطر
3: مجايلة موضوع
1: باش نحكي باساج بيتون، خاطر ثاني بعد الدرجات النارية ثاني ضحايا طرقات هما البيتون.
3: أنا باش نحكيوا عليهم بعد، وإحنا مزلنا عنا سي عمدات يمشيوا عليهم لعب.
1: أنا جايين وبعد.
3: هي جايين وهو من الأسباب أيضا. معناها شوف، أنا مذبية وقت اللي الدولة تعطي أرقام رسمية تحدد مسؤولية المواطن، وأنا من أكثر ناس اللي ديما نقول راهو المواطن التونسي غير واعي بالحق، معناها كوزوسوا في النظافة، في الحفاظ على البيئة، في التهور في الطرقات والجرائم الطرقات.
1: معناها كنت أتمنى تعطيك شنو الحلول.
3: أعطيني مسؤوليتك أنت زيدة، أعطيني الأسطول زيدة، أعطيني الأسطول وقت اللي تعطي لي
2: كارت غريز
3: مش الكارت غريز، اللي تمشي تعمل فيزيت وتعطي فيزيت لكراهب. برا شوف أنت على قديش من كرهبة في تونس، قديش عنا من كرهبة اللي لها 30 و40 عام وهي تسيركولي، بعد ساعات تقاها لا فما لا بلاك لا ضو لا حد شيء، وتقاها ماخذ الفيزيتا وتقاها تسيركولي في الكيس.
1: تذكر عاد حكينا الجمعة اللي فاتت على قرار انهم باش يحطوا دي كاميرات، حكيت على الفروج باش تولي الخطايا كيما الرادار يكابتيك بالصورة اللي حرق الفو واللي كذا، واللي هما يمكن من بين الإجراءات اللي نجموا يبدلوا
3: حاجة. حكيت على السلبي فيما يخص السلطة، مش حكي توا على الإيجابي.
1: غابيد معاينة حتى مازال عنا
3: مو مش نحينه شوية. البارح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أطلقوا حملة تحسيسية وطنية خاصة بقانون المرور باش تعرف أحكام القانون 29 وتوضح مضامينه من مخالفات وعقوبات، وباش تتواصل الحملة هذه حتى آخر العام. هنا أنا نقول برافو، لأنه باهية المقاربة اللي فيها ثلاثة عناصر هامة وتكمل بعضها، التوعية والتحسيس، لأنهم ياخذ برشا وقت لتغيير السلوك ولتغيير العقليات. لكن فما زيد الردع، خاطر نعرفوا اللي قوانين جديدة كانت
1: الفلوس عايدة
3: الخطايا
1: يزيدوا صفر في كل خطية، 60 دينار ردار تولي 600،
3: زيدت
1: قامس كامل فالو
3: ليت زيدت وليت حتى
2: نحن ناقصين نجيو مخري ولي وجيوك
3: وليت شيد لي حتى عقوبات سجنية، وليت ترفعت العقوبات المالية، وليت فما مضاعفة العقوبة
4: المبادلة المالية في حالة العود. وهنا القانون هذايا اللي 2024 معناه نسمعوا به واليوم الداتا فايلو والحملة التحسيسية ليه. دونك نقولوا برافو, نذكروا بالقانون 9 اللي
1: شفت الكلامك صحيح, قوانين ردع خطايا ولكن زادة فما بنية تحتية فما توعية هذاك علاش ما لفت تحكينا على مخطط 2030-2035 اللي فيه الخدمة على هذا كل خاطر كلامك صحيح. مش مواطن واحد وما فيه
2: سيسي هذا التعليمي الرأي التحسيسي
4: هذا كان
2: الرأي يعني حكاية الطرقات وبشكلها قوانين طرقها علاش ما تقراش في في تبدا محور في
1: كرها في الكود ليه مش تعدي كود لا روت
2: للصغار انه الشيء هذا خاطر كان يتربى على احترام السرعه والقوانين وكذا يكبر حتى في شكل لعب
1: يعني
2: حتى مسرحيه الاطفال
1: صحيح معلش
4: مش التربيه المدنيه في ماده التربيه المدنيه
2: افتح يا سمسم احمر قف اخضر عبور احترم شرطي المرور علمناها تنجم تدخل لك في الوعي نتاعك تولي ملتزم
1: هي على بلوزيغ
2: بوان
1: تربيه المدرسه
2: والبنيه التحتيه انا مع الردع
1: صحيح
2: المجتمع
1: الحقيقه حتى انا مع مع الخطايا
2: الغربي والامريكي يقوى
1: في ياسر اي اي
2: في نقولوا
4: حتى الخليج علاش بعدنا
2: نبيك يا ولدي دولار اختي معناتها تجري في دراسه
1: في كندا
2: معناتها قص الكياس وتفل ما يعني حد ما تقفلوش ولا ضوء احمر تحرق ولا كذا
1: انا معاكم
2: وتوصل لهم واللي تلكع في الفلوس تشد ثنية
1: موافقة معك شادي
2: واللي
1: قد حكيت عليهم مع عائلة زادة الكل مهمين خطر هي منظومة كاملة مش المواطن وحده مسؤول الخطايا الانفراستركتور مسؤول في مكتوبه التونسي واللي يمشي بشوات وكاتريق سليمة اللي تسمع فينا فكرة فيكم ردوا بالكم واحدة واحدة
2: فما ساعة الخضار غفلة راو زاد
1: إذا خليه على ربي ما الباقي واحد زادة ما يمشيش للخطر بيدي نمشي للخبر الثاني في ريكاب أكتر يلا
0: ريكاب اكتو
1: الاخبار الثاني باش نحكيه على مداخيل السياحه وعائدات العمل بالنسبه للعام هذايا 9 لشهر الاولين 2026 3.2 مليار دينار هكا شعارات فضفاضه وعنوانه كلمه باش ندخلوا في التفصيل باش نحكيه على ارتفاع 4.7% مقارنه بعام ناول بنفس الفتره يقول القايل هذايا بتبع صادر على البنك المركزي التونسي ولا حاجه باهيه وسنا عائدات السياحه زادت ب 4.7 ولكن كي نقربوا من الرقم ما نحكي مش فقط على عائدة السياحة من ناحية فما تحويلات تونسيين بالخارج ومداخل العمل 6.9 مليار وفما مداخل السياحة 6.3 كي نجمعوهم مع بعضهم يجيو 13.2 وهما اللي يعطيونا 4.7% ولكن السؤال المطروح هل انه الرقم هذايا ايجابي وإلا نسبيا دونك السؤال هو تونس تقول لك احنا السياح متاعنا ما يصرفوش السياح اللي يجي لتونس علاش خاطر يجي في الاول انكلوزيف ماكل شارب فندق اكل طيارة كل شيء دونك لا يخرج لا يصرف لا يمشي المطاعم ما براتيكمون الموين نتاع المصروف الجيب نتاعو ماهوش مصروف جي كي نقارنوا بلدان اخرى كي المغرب وكي مصر تونس مثلا يجيوها 11 مليون سائح تدخل 8.1 مليار المغرب 19 مليون سائح تدخل 14.7 مليار ومصر على 19 مليون 17.8 مليار معناها ديسبروبورسيوني لانه السياح اللي يمشيو عندهم اولا دو كاليتي الغنية اللي يمشيو ثاني حاجة يمشيو يصرفوا ومش فورسيمون يمشيو في دي فورمول متاع all inclusive الهوني التعليق على الموضوع هذايا هل انه اليوم احنا نموذج سياحي تونسي مهتر وقديم شوية نرجع لزاني 60 لزاني 70 وقت اللي تبنيو لستاسيون بالنير متاعنا الكل ومستحقين اليوم نخدموا شوية على التوريزم دو لوكس هل الفايدة في الكم ولا في الكيف حسب رأيك انت حسب اللي قاعدة تشوفيه شادلي وانت تونسي ومواطن وعاي نوعية السياح يقولك اللي يجي ما يصرفش برشا في تونس
2: معروفة يدخل الأوتيل ما يخرج يعني فهمتني وكي يخرج السياح خاصة في الأول تأسيس يعني تأسيس السياحة في تونس السبعينات والثمانينات وفي التسعينات زاد خذت يعني صدى كبير ياسر كان السياح يعني على كارت ما فماش الانكلوزف وكانوا يشجعوه باش يخرج ويمشي الأسواق ويشري الزربية ويشري طبق النحاس ويشري الجمل واللي تحب انت
1: ويمشي
2: ريستوران ويمشي يكون هو في سوسة يا يهبط التوزر يعمل يعمل يعني سياحة صحراوية والحركة الاقتصادية تخدم توا نوعية لكاليتي لكاليتي متاع ناس يعني مواطنين عاديين دي زوفري عاديين يتسرح حالات تكونهم يجي يلقى
1: رخيصة برشا الجمعة
2: يلقى رخيصة يلقى البحر يلقى الماكلة انكلوز فهمتني اللور لا الدليع يتخف والقاتو يتهز بالرسمي رو فما حاجات
4: البيوت,
2: البيوت يعني نوعية تعرفوا السائح تعرفوا يعني تشوفوا تعرفوا هذا يراو هو الانكلوزف اللي طيح من قيمة
1: معناه الفايدة في الكاليتي تاع السائح خير من الكونتيتي
2: كانوا جونا كاليتي قوياسر لزيتانيا والفرنسيس والألمان ناس تصرف يعني فهمت
1: ناس
2: تسافر في وسط تونس يعني الحركة الاقتصادية ويكري وكراهب ومعهم ديقيد وكذا توا ولاو
1: يجيو الانكلوزف ياكلوا
2: يعني توريزم دو لا ماس كاينك في كونتين
4: بدقام
2: يستغلوا البحر
1: هذا ما يمنعش هذا ما يمنعش انه بلاد كيما المغرب ولا مصر يخدموا عزوز معناها عندهم التوريزم دو ماس اون بارتي ولكن عندهم
2: عزوز
1: على اما اللي يدخلوا لهم اكثر هما
2: الاخرين يصرفوا اكثر
1: بالضبط باهي عايده القراءه في بعض الارقام هذه الكم او الكيف انت حسب رايك شنو اللي لازمنا نبدلوه من الموديل معناها ونموذج السياحي نتاعنا اللي تحسوا كمان قدام شوي
4: فما سؤالات اخطر من الكم والكيف اول حاجه ساعه من غير العادي انه مداخيل تحويلات التونسيين بالخارج هي المصدر الاول من العمله الصعبه قبل السياحه alors que 60% من مواطنينا بالخارج ما يعديوش وما يحولوش فلوسهم عبر المسالك القانونيه افهم دونك
1: لا مو الاقربون اولى بالمعروف خليهم يبعثوا لبلادهم الدوفيز خير حاجه
2: باهيه
4: غير العادي انه ما تحويلات تونسيين بالخارج
2: اكثر من السياحه
4: اكثر من معناها مداخيل من العمله الصعبه اكثر من السياحه اللي هي نورمالمون واحد الالوغ كو من المفارقة انه 60% من التونسيين بالخارج مش قاعدين يحاولوا اموالهم عبر المسالك القانونية هذه نقطة النقطة الثانية والسؤال لها اهم من قديش دخلنا هي هل العائدات هذه كافية لتغطية حاجيات تونس من العملة الصعبة المعيار الاهم من هذا الكل مقارنتها بقيمة الايرادات للبلاد وايرادات البلاد عجز الطاقة خدمة الدين الخارجي وحاجيات المؤسسات من الموارد الأولية والتجهيز.
1: جاوبك لي لا.
4: شنو هو يلزم؟
1: لا.
4: ولا ولا هاو كشنو الأهم هاو لي بون كيستيون كيل فو بوزي. ما تعطينيش ريت توغلتها احنا باقي نعملوا ذر رماد على العيون. اليوم دخل 14 مليار نتاع اي مقارنة بماذا؟
1: اي ولكن يدخل فيها شو عملت؟ الديون وكل يدخل فيها كما قلت انت عائدات التوانسة بالخارج السياحة ولكن زاد الصادرات وزيت الزيتون وكل هذاك كل يدخل في
2: تحقيق
4: الحاجات شو نقولوا احنا اليوم نقولوا اللي يلزم نخدموا على زيادة المداخيل الصافية لكل سائح مدة إقامته تكون أطول إنفاق أكبر ونخدموا على السياحة الثقافية والسياحة والصحية والرياضية وسياحة المؤتمرات
1: زيادة.
4: وخاصة صحية هذيك خاصة خاصة توزيعها على كل المواسم ما نقعدوش احنا سواحنا متاع جويه اوت عخاطر عندك سياحة صحراوية عندك ثقافية عندك مؤتمرات عندك الوتلة اللي تزير ما عندهاش اللي المغرب ما عندهاش اون نومبر بتاتر اليوم عندك معناها من الوتلة في كامل تراب الجمهورية
1: فما برشا عايدة الأسف سكروا
4: قاعدين نسخلوا فيهم
1: ومسكرين
4: سكرنيهم
2: مالو العادي برشا
1: باهي واضح
2: وتلاحظ مثلا في منطقة سياحية في منطقة سياحية مثلا سوسة الحمامات قليل وين تلقى توريست يحوس
1: وقتاش في الصيف ولا في
2: الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع خلينا نحكيوا على الانكلوزف يعني الانكلوزف
1: يقعد في
2: وين تلقى يعني قبل كي تبدا الدور حتى هنا تنجم تلقى توريست يحوس فهمتي ولا
1: في المدينه ولا قاعدين في وسط
2: في وسط الوتيل ما يخرجوش
4: علاش نحكيوا على السياحه الثقافيه شادلي
2: فما ظروف سياسيه مروا بها مش تونس بركة العالم بيريود الثورات بيريود الارهاب واللي زادوا يخافوا ولي ميديا ولا يخافوا ما يحبوش يخرجوا راهم هم ما يحبوش
1: لا معليش على الخوف مش على
2: زاد هم ما عاش
1: هو المكثر على المصروف اما ما يجيو البلاد كان يعرفوها ايه
4: مش على المصروف برك اللي ندز
1: على الاورغانيزاسيون
4: في الوقت الوتله
1: ماذا بينا راني نعطيكم قد ما تحبوا وقت ولكن مازال الخبر الثالث وزوز فقرات قبل موعد اخبار ماضي ساعه خلينا نكملوا اما باش نعلقوا رابيدمون على الخبر اللي هو انترناسيونال وجينا من فرنسا يلا
0: ريكاب اكتو
1: نكملوا مع الأخبار الثالث نحكيه على رقم الحقيقة كبير برشا 5000 موقوف في احتجاجات متاع الطلاب في فرنسا في المدارس الثانوية هوني نحكيه ونحكيه على أعمال عنف الاحتجاجات بدأت نهار 17 سبتمبر تم إغلاق العديد من معناها المعاهد في الإطار هذا اشتباكات مع الشرطة وزير الداخلية الفرنساوي قال وقفنا 5000 شخص منهم نهار جمعة هذا كهو البارح 1700 شخص نهار جمعة كهو التلامذة ما همش مسلمين وقروا نهار ثلاث هذية يعني بعد غدوة باش يعملوا زادة معناها احتجاجات كبيرة برشا باش تشمل فرنسا الكل الانطلاقة كانت من باريس نهار 17 سبتمبر ولكن باش تتواصل يقول قايل شنو أسباب الاحتجاج هما بالنسبة ليهم ساعة دراسة طويلة يحبوا يراجعوا الزمن المدرسي خاصة الجينيراسيون هذية اللي هي ديجيتال ورقمية وعصر السرعة بالنسبة ليهم برشا
2: معلومة تتعدى في ساعة
1: اكزاكتومون دونك بالنسبة لهم برشا كذلك الظروف المدارس متاحهم غير ملائمة ارتفاع درجة الحرارة وسط الكلاس متاحهم مع الغيشوف مكليماتيك مع شي ساعدهم وغياب العديد من الموظفين لسوق فيان فما أساذة نقص فيهم وهذية الحكومة تقول شكاوي مشروعة ولكن نرفض العنف سينو فما جانب آخر نختم به اللي هو أنه الاحتجاجات هذه خذت بعد سياسي بما أنه دخلوا على خط بعض الأحزاب السياسية تعرفوا احنا 6 شهر من الانتخابات الرئاسية ومثلا لفرانس انسوميز جان لوك ميلانشون حزب فرنسا الأبية اليساري يتهموا لي هو وراء الاحتجاجات هذه على خاطر هو ديما يدافع على التلامذة وعلى حقوق ما تعرفوا الحزب نتاع ميلانشون التوجه نتاعو وزير التربية الفرنسي قال باش نعمل خطة عمل قريبة لتسريع استبدال المعلمين وتحسين الظروف ولكن بما أني أنا مكبل وفما انتخابات 2027 راني ما نجمش ناخذ قرارات كبيرة برشا ان توكا اتحاد نقابي للتلامذة متاع الثانويات في فرنسا مغدي قال فما تظاهرة وطنية كبرى وفرنسا على قدم وساق والشرطة كلها قاعدة تحذر في روحها به بعد هذه كل شنو اللي لاحظناه أولا النقد العنف كبير وقاعدين نشوفه في الفيديو عنف كبير متبل ولكن سورتو من الشرطة الفرنسية اللي برشا قالوا فرنسا بلاد الاحتجاجات تاريخها معروف في الإطار هذا كيفاش تقمع بالطريقة هذه دي مينور قاعدين نشوفه حاجات صادمة الحقيقة وهذاك اللي زاد شعل النار ثم كذلك البعض السياسي اللي تخلى على الخط لاستعمال هالاحتجاجات هذية دونك نبدأ معك شادلي معروفة فرنسا ديما احتجاجات في جيلي جون
2: ثورة تلمذية هذي معاك ثورة الطلابية
1: تبعت شوية
4: الفيديو هاي متلمذة الزوز متعمة
2: خلالة تولي كالبول دو نيج راهو تتعدى للطلبة وتتعدى يعني وتولي سياسوية الحكاية خاطر فما فما انتخابات جاية فهمتني مع أنه ظروف يعني مشيش في بالكم البارادي يعني فرنسا ووضعية مؤسساتها التربوية يعني
1: فما يعني نقاس تختلف
2: فما برشا نقاس خاصة في الأحياء اللي يعيشوا فيها يعني الجاليات المغاربية واللي زافريكا وكذا يعني فما عدم توازن زادة في المجتمع الفرنسي
1: على مستوى
2: البنية التحتية المدارس يعني مدارس اللي في بلايس لوكس وكذا وهما ايتاتيك
1: اما راهو سي غولاتيف شادلي
2: مش كيما البلايس
1: اما سي غولاتيف معناتها وكان تمشي تهز مدرسه عندهم غادي مش عجبتهم وانفراستركتور وكل شيء بالنسبه للتلميذ التونسي راها محترمه
4: تختلف
2: يعني كيما سبيتار في فرنسا يعني فهمتي كي تدخل له تدخل كلينيك وسبيتارنا مش كيف كيف فهمتني
1: هذاك علاش قلت سي غولاتيف
2: المقاييس تختلف قالوا لا هما اداءاتهم عاليه بلدان عظمى فهمتني
1: بلدان ثرية
2: يعني متقدمة فهمتني بين ذفرين فهمتني يعني برشا مقاييس ومن حقهم التلامذة يحبوا يقرأوا في ظروف طيبة كما حكيت يعني المكيف قبل ما كانش ما تروح
1: ما عندهمش في فرنسا
2: كليماتيزور الطقس بيه بارد كذا توا يعني الحكاية تقلبت فهمتني
1: هو لا تتبدل
2: فوالا
1: اليوم عايدة هيستوريكمون فرنسا معروفة بلاد الاحتجاجات من معناها القرون اللي قبل من ريفولوسيون فرنسيز واحنا ماشيين للتالي ون نمشي والقدام فما تلام ذا وكما زاد كيف كيف شفنا زاد الطلبة اللي برشة حاجات بدلوهم لهم على السكن على المنح على الأكل
4: الباركورسوب
1: على التمييز على
4: الانتقائية الانتقائية في من بين الأسباب متاع الاحتجاجات هذية وممكن من أهمها هي الانتقائية في التوجيه الجامعي وقت اللي باش تتنقل من البكالوريا إلى الجامعة اللي هو ما يسمى بباركورسوب اللي يزمك تعمر من وسط العام ومن بعد فما معناها مش الناس الكل اكسيسيبيليتي للجراند زيكول والكل فيها كثير من الانتقائية وهذه من الأسباب الكبيرة اللي خلت الاحتجاجات تزيد تشعل. بون أنا نرى الاحتجاجات هي منطقية، المطالب شرعية ومشروعة كسوا بوينت فيو متاع الميزانية وإلا اكتظاظ في الأقسام، خاطر ديما كما قلنا قبيلة المقاييس تختلف، هما 35 عندهم عدد كبير ياسر في الأقسام، احنا هنا ب 43 وساكتين ونورمال معناها عادي بالنسبة لنا 43 في القسم برشا. هما محتاجين على 35
1: برشا
4: اللي وصل 35 في القسم
2: هو برشا راه 25
4: 25 ما تفوتش 25 26 دونك هذا لكن
1: فما بلدان سكندينافية 12 11
2: بلدان في الأمريكا لاتين واحد
4: طريقة المشكلة في طريقة التعبير هنا وهنا حتى إدوار جيفري اللي هو وزير التربية والتعليم يقول اللي فما مندسين هم اللي قاموا بالحرق
1: اللي يحكم يقول مندسين
4: نحكيوا على ردود الفعل ونحكيوا على الحرقان ونحكيوا على مواجهات مع الأمن اليوم والعنف المسلط وفما 60 من العالية عائلة العائلة التربوية ما بين أساتذة ومربين ضربوا أكثر من 60 مصابين معناها تولي إشكال تولي فيها مواجهات مع الأمن بالطريقة هذية ولهذا معناها ما يزمهاش الأمور تاخذ حجم أكثر من حجمها اللي خذيته توا بيانسيو ديما فما لغيكوبيراسيون بوليتيك توا
1: ناس يقولوا
4: ميلانشان هو اللي
2: يأجج في الأوضاع
4: والأخرين يقولوا لا لا لا سياسه
1: ديسكورس واضح نجم نكملوا بقيه الفقرات احنا نحاولوا نسكروا الموضوع لهنا في انتظار نهار الثلاث خاطر متاكده الجمعه جاي عايده في السبت ولا الاحد باش نرجعوا على نهار الثلاث
2: شوني
1: نهار كبير نهار الثلاث خاطر تظاهرات على كامل
4: دخلوا فيها حتى الجمهوريه
1: رجعوا فوالا كان هذا ريكاباكتو ديما احنا في سباق مع الوقت راه ماذا بينا ناخذوا اكثر لكن مازالوا زوز فقرات في زوز مواضيع ياسر مهمين ومتاكده الوقت باش يكون قد هذاك علاش نخرجوا فصل صغير ونمشيو الريكاب بعد ريكاب أكتو الفقرة في بالك
0: ريكاب أكتو

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm. ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لمدي ساعتين لين ترحل في بالك.
1: رجعنا معكم في ميدي ماك ويكند وباش نمشيو لفقرة في بالك في موضوع آخر. نحكيو مع ضيفنا اليوم شرفنا بالحضور شلي العرفاوي وزادة معنا عايدة عرب. السؤال في علاقة بالمعهد الوطني للاتصالات اللي خرج دراسة جديدة فيها برشا أرقام. قديش نسبة التوانسة اللي تستعمل انترنت؟ انه أكثر وقت تستعمل فيه التونسي انترنت؟ انهم أكثر الولايات اللي يستعملوا انترنت؟ ونسبة التوانسة زعما زادت ولا نقصت؟ وهوني شاد لي في كلمتين، علاقتك بالانترنت قديش تقعد على تليفون او موين، وانه المومون اللي تقعد فيه تتنستال
2: ما هو حاس بيه انا بلاعة يعني كل بلوعة وهو كلابيرانت فهمتني، وليت نتعامل معه بالجواندويت
1: كيفيش
2: عليك فيسبوك ولا والانترنت
1: ما تدخلش ديما
2: نخاف
1: تحصل
2: اما نستغله في حاجات هامة يعني كي تبدا عنا فيلم ولا مسرحية بارتاج نبع المعلومة.
1: باش تقعد نهارين ثلاثة ما تدخلش؟
2: لا لازم
1: كل يوم تعمل طلع
2: زوروني كل
1: دقيقة مرة
2: ساعة مرة وخايتي
1: كل ساعة قالك ما عنديش قالك بالجوان
2: يلزمني نعمل طلع شفما هكا تك وترجع. أما فما ناس تغرق
1: في النهار أنا والماما اللي تقعد فيه وتقعد سكرولي معنا
2: كي روح للدار فهمتني وهك سايين
1: تتنستال معنا
2: عملي وكذا
1: عايدة
2: ندخل للدار
1: عايدة انت يظهر لي كيف نحن معنا في الدومين عندك كدودة متاع لازمك ديما تشوف سعره
3: مش نسكرولي مانيش برشا وسائل التواصل الاجتماعي بليتو نستعملو برشا في خدمتي في قراية ديزارتيكل معناها أكثر وقت نعديه في الانترنت هو الوقت اللي نحضر فيه خدمتي معناها
1: في النهار قديش تقعد على
3: ثلاثة سوايع على تحضير خدمتي على الأقل
1: كل يوم
3: مش كل يوم واني نجي معاك في المكان بعد قبل كي كنت نخدم كل يوم بيانسور كل يوم قبل كي كنت نخدم كل يوم على الأقل ثلاثة سوايع
1: خارج الخدمة
3: خارج الخدمة مانيش تخو غيزو سوسيو هنا مانيش برش نتفرش برش أفلام نقرأ أكثر من اللي
2: يعني نقعد سكرولي يعني نبدأ نمشي في الفيديوهات وكذا
3: ما عنديش تيك توك
1: ولا تشوف ايش صار في تونس
2: ولا انستغرام يلزمني نشوف
3: ليتو
2: مثلا كنا توا ساعتين من زمان نحكي وكذا بعدك مثلا مش نقعد نشوف ايش فما
1: على كل باش نعطيكم بعض الارقام كما قلت المعهد الوطني للاتصالات اللي خرج الدراسه هذه بتاريخ 24 سبتمبر 2026 بارومتر رقمنا 2026 على التوانسه والكومبورتمون نتاعهم بالتفصيل. عندك يا سيدك 85.9% من التوانسة بين 10 سنين و 70 سنة يستعملوا انترنت، وسجلنا زيادة بنسبة 10.9% مقارنة ب 2023، يعني في 3 سنين 10% من التوانسة زادوا في استعمال الانترنت. الدراسة هذه شملت عينة من الأعمار الكل، حسب الأعمار حسب رأيكم الأكثر فئة عمرية ذولي سهلة دي أكثر فئة عمرية تستعمل الانترنت؟
3: شباب انتر 15 و 40 ans 45 ans 40 45 ans
1: شباب ولا عايدة قلبها كبير محلية
2: شباب
1: التصنيف يعطي من 18-24 سنة 99.2% يستعملوا انترنت محسوب 100%. ومن بعد نلقاو بين 60 سنة و 70 سنة 54% والفئة بين 45-54 سنة 82%. دونك التصنيف عطى شباب كهول وشيوخ دونك ذولي منطقي التصنيف
2: هذا شيوخ الرجال ضرب تاعهم بالكدا 95% شيوخ هذوكم ال 64 ال 70 غير بركة خانوا من ذرة
1: سيناريو أكثر
2: نذب عليه شوية فيسبوك
1: لا تعرف علاش
2: يطلع منهم الشيوخ
1: خاطر
2: شباب فوكات
1: مربوطة بالطريقة ينجموا يستعملوا ولا لا السمارت فون
2: يستعملوا ودي
3: ولا يستعملوا ولادهم يقولوا عمل لي فيسبوك
1: ولكن يقعدوا نسبتهم
2: قليلة يبعثوا لك دعاء عصباح يبدأوا يدعي ويصحصحوا عصباح
1: ايش يكون دعاء خير ان شاء الله
2: دعاء خير اي
1: باي. فمع معطى اخر هو المستوى التعليمي، المستوى الجامعي 98% واصحاب مستوى ابتدائي 70% كمام والاشخاص الاميين 23% معناها ما يعرفوش حتى بالحق حاجة
3: على يقولوا للعبيد يعملوا لهم
1: معناها فما نوبر كمام 23% برشا
2: من أنا نحب نسأل سؤال هكا التعريف. فماش إنسان خالي من السمارتفون ومن التليفون ويعيش يعيش عادي بعيد على مش بعيد ينجم يكون يعيش في العاصمة ما أي. ما عمره ما استعمل تليفون
3: يعني قالوا موجودين
2: وعمره ما استعمل هالفيسبوك عمره ما تخلوا عمره ما استعمل التكنولوجيا
3: ما همش القاعدة
1: جدولة أين الجمعة اللي فاتت
2: نلقاش واحد ولا زوز يتصل بينا المزيك عنده زوز سكر
1: الجمعة اللي فاتت في ريت شكون معناها ملي لي تليفون كيما 3310 وما عندوش سمارت فون
2: لا فهمت 3310 ما عندوش مازال يتعامل
3: نجم نقاوم فما الخيار فما خيار متاع حياتك
1: نكمل لكم فيس على الأرقام صالح يقول لي الوقت يداهمنا مستوى الدخل اللي عندهم مستوى دخل ما يفوت 600 دينار 69% واللي دخلهم أكثر من 2 ملايين ونص 95.9% معناه اللي عنده فلوس متهني نجم ياخذ وقت باش يسكرولي على التليفون باي حسب رأيكم الفرق بين الرجال والنساء شكون أكثر
2: أن الران سي أكثر
1: عايدة حسب رأيك بخيسك إكزيكو 85% فاصل 2 نساء و 86 رجال
2: وتبعوا خاطر
1: نقطة
2: الرسات بتاع الميكل أكثر
1: لا مش الرسات تبع في رجلها فيش قاعد يسكرولي ثم أخيرا المستوى الجغرافي فما 94% في الإقليم الثاني اللي هو تونس وريانا وبنعروس وزغوين ومنوبة ونابل وبعدها يجي الإقليم بهكر بالأقاليم راهو ما عملوا مش هنا الإقليم الخامس اللي هو فيه تطاوين جابس قبلي ومدنين وأخيرا حسب رأيكم وين أكثر استعمال للسكرولينج وللانترنت في الخدمة في الدار في البيرو ولا في الشارع ولا في القهوة عايدة في القهوة ثاني أكثر حاجة هو المنزل والمرتبة الثانية المقاهي وليس سالون دو تي والمرتبة الثالثة أماكن خدمة. العمل في بالك مقديش في أماكن العمل 31.7% فوالا باهي بالنسبة للمكان وأخيرا الزمان الفترة المسائية هي فيها الذروة بعد الظهر بين الستة متاع العشية والعشرة متاع الليل أكثر ذروة متاع استعمال انترنت هذاك علاش تيح الكونيكسيون تيح في الدار تيح لك ساعات كونيكسيون في الدار
3: مستعملش برشا يعني
1: مش برشا تيح ساعات في الوقت هذيك تحس
2: تلقى ضغط كبير ياسر خاصة يبدا فما زادا ماتش باهي
3: ولكن الحاجة برانشين مع ماتشوات الكورة جدولة
1: مغرومة
3: شامبيونز ليغ
1: فوت
3: على الاخر فوت باسكيت
1: في بالي جوست باسكيت
3: فوت باسكيت تنس نفرش كل شيء
1: كل شيء باهي بور فينيغ لا موين دو كونيكسيون باش تصدمكم قداش تونسي في النهار تقريبا موين دو كونيكسيون
3: فوق ال 70
1: ليه قداش من ساعة
3: قداش من ساعة
2: ساعة ونص
3: موين دو كونيكسيون ليه أكثر
2: معدل معدل
3: ليه موين دو كونيكسيون
2: على 12 مليون
3: فوق الخمسة سوايع
1: لا مش خمسة سوايع ما يرقدوش ثلاثة ساعات
2: ثلاثة ساعات أنا قلت ساعة ونص ثلاثة
1: ساعات ترسين أنت داو ما نتعاون فيهم باش نلقاو الإجابة
3: أربعة ثلاثة
1: سوايع هذولي برشا ثلاثة سوايع
2: ثلاثة برشا
1: ثلاثة سوايع
3: أنا ما فهم اللي عديه أربعة وخمسة
1: حاجة بالحق
2: مرض
1: فوالا دونك هاكا كان هذوما المعلومات في فقرة في بالك وأنا الحقيقة فما حاجات ما في باليش بيهم للدرجة هذية خاصة العدد الساعات متاع السكرولينج وأنا من الناس اللي كيفك عايدة ماذا بيا نبعد لو ماكسيموم ولكن طبيعة العمل تفرض كل دقيقة طول فماش صار باش نبدا ديما على باج
2: على باج لا هو يعاون في الخدمة
1: بالضبط
2: فوالا يعاون بالكدا
1: صالح بتين عليك في بالك هذه هي الفقرة متاعنا لليوم يلا
0: في بالك ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين لينتا رحالي
4: عسلامة get ready with me maintenant أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة الشادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
0: معك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحل مع ولا ضد
1: نص نهار 54 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند، وخلطنا الفقرة مع ولا ضد اللي معها باش نخلطوا الموعد أخبار ماضي ساعة، وأكيد باش نرجع الساعة الثانية نواصلوا مع بقية الفقرات. بحضر ضيفنا شلي عارفيوي، مرحبا بك من جديد. عايدة عرب كيف كيف، وخلطنا معها وإلا ضد موضوع حكينا فيه برشا مرات قبل في دي كونتكست مختلفين، ولكن اليوم طرحنا سؤال على مستمعينا تنقرأ لكم السونداج نوع اللي قالوا، ولكن مع ولا ضد حملة لاسترجاع تروتوارات في تونس. اليوم وإحنا نعملوا تجربة، تو كان واحد يخرج يلبس سبيدري سوفيتمان ويحاول يمشي على تروتوار في أي حومة من الحوم، مستحيل يعمل أكثر من دقيقتين ثلاثة من غير ما يهبط الكياس ويطلع ويهبط الكياس ويطلع، وليه حاجة خايبة برشا على دي مارشانديز، على قهاوي، على كريسي، على شجر، على كراهب، كل شيء مستباح في التروتوار. نبدأ معك دونك شيء اللي أنت تجربت، ما عادش تمشي برشا على ساقيك ولا ليه، ولكن شنو رايك اليوم في
2: نمشي برشا على ساقيك؟
1: تمشي بالحق بالحق تمشي ولا اكثر كرهبة؟
2: لا نمشي والاكثر هي كرهبة، اكثر كرهبة. اما اما مع انه الحمله هذه فهمتني، خاطر كلاو من نقولوا نحن من الفضاء نتاع المواطن اللي هي الماده هامه جدا، راهي سيكوريتي للمواطن. شنو هي انت تقص

0: الناس اللي يقول لك انا كصاحب مقهى ولا صاحب كوميرس ولا باش نعرض سلعه نتاعي باش ندخل اكثر فلوس لازمني شويه اسباس على خاطر الكري غالي وما نجمش نحط مش هذا تبرير. ولكن الناس اللي فيك اذا كنت شكون يسمع فينا من الناس اللي يحبوا يستغلوا تروتوار
1: تخال في الفضاء العام فضاء الخاص عندك حدودك وعندك المتراج نتاعك تخدم على روحك وفما وسائل باش تبيع سلعتك زيادة وتطورت الأمور فهمتني شنو تاخذ لي مادة بكلها وزيد تحل لي فرع من القهوة ولا فرع من الريستوران بتاعك ولا وكذا باش تخدم ما هيش خدمة
0: عايدة اليوم وانا نعرف رايك في الليلة
1: عايدة مش تيجي عليهم طول
0: صحيح. أنا متوافقين لي ذول لي أغلبية بش يكونوا معا
1: لا نشربوا قهوة في الناكين أويك
0: أين الخلل اليوم بش نسألك سؤال اليوم وبعد أحكي كما تحبوا لكن اليوم على مرأة ومسمع الجميع قاعدين نراو في بارشة تجاوزات مش في حومة مش في ثنين مش في غوية كبيرة برانسيبال شنو الإشكال في الرقابة في الردع مرة أخرى في الخطايا وإلا عين رات وعين مرادش لأسباب من عرشة اقتصادية شنو الأسباب
2: نعطيك عينة من الحياة اليومية وما هيش حكاية اقتصاد بركة من الحراية الحكاية ما هيش في القهوي بركة في الكراهب في الموتورات هاي سيدي البارح أو ما نشبش نبعده لبعيد البارح هنا في العمران الأعلى إيشيا الدار صاحبتي جيت في نهج اللي هو نهج دوبل سانسي طلع ويهبط الكراهب لكن هو مش عريض برشا وفما مادة منا ومنا بيانسور احنا مناش عنا كالكياسات كالكبار بالمعمار اللي عنا في تونس بارك الله حتى المادة تقع معناها ما هيش غليظة تقع
1: بريماتوري
2: ضيقة ضيقة
1: ضيقة بالطبيعة
2: على إيميني فما ليسيش عاملين البربلي فوق المادة الكل على إيساري كراها بالكل قري فوق المادة
0: معنى فهم مشكلة متاع ستاسيونمون زيد
2: استنى عبيد تمشي قلت لك ياسي يهز ويجيب دوبل سانس وعبيد تمشي أنا مثلا بارح قعدت واقفة مش نخلي العباد يتعديوا على ساقيهم في وسط الكياس واحنا الكراهه بدي دو كوتي واقفين
0: مشكله
2: من الحياه اليوميه لمواطنه تونسيه ولا سائقه تونسيه موجوده كيف كيف في 9 افريل موجوده بارتو في 9 افريل امشي انت من السبيطارات انت طالع الماديه الزوز مش تاحين والكياس على ثالث على ثالث خطره قال
0: اي ولكن فما حاجه زاده عايده خاطر جاي وقت الاخبار حتى البلديه بيدهم يزرعوا شجر في بلايص مش هي في الوسط
2: الشجر
0: فما لا خاطيهم مش نحكي لك ديسبوزيسيون والتنظيم العمراني الكل بخليه في الكوميرس والقهاوي كل في كلمتين خاطر جات زميلتنا غفران العكرمي موعد خبر ماضي ساعه باش نقول لكم مستمعينا شنو اللي قالوا في السونداج نتاعنا فما 95% من التوانسه اللي فوتيو مع استرجاع لي تروتوار وفما فقط 36 معناها 4% سامحوني ضد الموضوع ذيك علاش فما برشا في لي كومونتير قالوا احنا متاكدين اللي ضد هذوما الكل اصحاب مقاهي واصحاب مصالح وحمدي مثلا قال البلديات ماهيش تعمل في تروتوارات حسب معايير صحيحه كما قلت انت طول وعرض البلايك نتاع السينياليزاسيون الشجر وتقول انه لهون لازم الاول مثال التهيئه ما صارش كما جي والتجار يختاروا معناها اكتيفيتي على حسب هما البلاصه اللي تهزلهم مش ياخذوا التروتوار والمترجل عنده الاولويه وهذا تحكي فيه برشا مرات تقعد نقطه استفهام علاش ما فماش حملات كبيره لاسترجاع التروتوارات ماضي ساعه موعد الاخبار مع زميلتنا غفران العكرمي ونرجع ساعه جايه مازال متواصل الدبا والمواضيع صحيح من غاله الاكسبير سؤال اليوم ضيفنا شيرلي العرفاوي ومعنا عايد عرب
3: هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام الويكند اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع ليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكند اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يدعو إلى أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على توسيع الهامش التنموي للدولة وحماية القدرة الشرائية مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي. واقترح السوسي إعداد الميزانية وفق سيناريوهين أساسي وضاغط يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى توسيع القاعدة الجبائية عبر ربط قواعد البيانات وتبسيط الانخراط في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهرب الضريبي مع مراجعة الامتيازات ذات الأثر المحدود بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون زيادة العبء الجبائي على المطالبين الحاليين بالأداء. تعطيل أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة في معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية ويهدد استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة حسب ما قالته وزارة البيئة في إجابة كتابية عن سؤال النائب بالبرلمان ريم الصغير. ووزارة البيئة توضح أن الأشغال تندرج ضمن تهيئة إضافية للمصب تنجزها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف توفير حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المنشأة لمدة أطول. والوزارة تشير إلى أن الحوض مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح مؤكدة أنه لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة ومجهزا بحوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية. 226 عارضا سيشاركون في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع التي تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 5 أكتوبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته بقصر المعارض بالكرم وذلك بهدف دعم الحرفيين وتطوير نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق. وتبحث الورشات سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى جانب الابتكار والتصميم والتعليب والتغليف وتثمين المنتجات والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشار إلى أن الصناعات التقليدية تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في تونس إذ توفر نحو 300 ألف موطن نشاط حرفي في 76 حرفة وسجلت صادراتها أكثر من 150 مليون دينار في 2022. عالميا تعرض بلدة المنصور جنوب مدينة صور في لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المجاورة. كما شن الطيران الحربي للاحتلال غارة على بلدة بقضاء نبطية بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال عملية تفجير عند أطراف بلدة في قضاء بنت جبيل. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: ماذي ساعة و12 دقيقة على موزايك فام. مرحبا بكم جديد في ميدي ماغ ويكاند في ساعتنا الثانية. بدينا من نص النهار الماضي ساعتين مواصلين. ضيفنا الممثل والمخرج والمسرحي جلي عرفي، مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: نورتنا معنا كالعادة عايدة عرب، مرحبا من جديد. ورجعنا في الساعة الثانية باش نكملوا مع بقية لي روبريك متاعنا، باش نمشي ونحكي على حاجة فيوتوريست شوية في الصحيح من غلط.
2: الصحيح من غلط.
0: صحيح من غلط. نحب نعمل تحية خاصة لكل سواق التاكسي اللي توا قاعدين يسمعوا فينا، اللي في ثنية نعرفوا فما معناتها مهنة شيقة ومتعبة في السخانة، وقت اللي يبدأ مبوتياج، وقت اللي ماهيش حاجة بسهل برشا. ولكن السؤال المطروح، هل انه حاليا صحيح من غلط لو تاكسي فولون موجود حقيقة معناها وتم استغلاله، وإلا هو تاكسي باش يكون في المستقبل على حسب معناش مغروم بالحاجة فيوتوريست بليز انفونسيون تكنولوجي هاك شو غزر في الـ في الفيديو موجود تاكسي فولون.
1: اولا هو توجد زادة في لوس انجلوس في كاليفورنيا، هو اللي تعملت تاكسي فولون وتوا تعدى للصين.
0: الصين هي النمبر وان
1: توا، فهمتني؟ موجود
0: يعني. وبشي توجد تراه في تونس.
1: من المادة للقفات السفة
0: انت خويف ولدي من الطيارة ومن الحاجات وعندك
1: ليه اذا طلعت سيء معاش عندك عماش تخاف شنو باش تعمل؟
0: ترى روحك تستعمل تاكسي فولون
1: في تونس؟
0: اي
1: امبوسيبل.
0: عليه
1: مش جينا تاكسي، نحن حتى نسلكوا اللي وراء الفولون.
0: عايدة معناها نهار توجد تاكسي فولون من الناس اللي تستنى ليل تتعمم وكل شيء، ولا تفنسي ديريكت خويفة ليه؟ كيف
3: لا لا لا
0: ما عنديش خوف هكا، ما تخافش؟
3: لا لا ما عندي حتى خوف.
0: باهي احنا
3: حتى شيء، ما هي ماهيش قاعدة معناها حتى اللي موجود توا ماهيش تخرج للشارع توقف تاكسي فولون. في استخدامات
0: لا حدا بالتليفون تولي كيما سيدي احنا توا نستعملوا
3: هو تو اللي موجود.
1: فما ان درايف هذا ان فولون
3: استخدامات محدودة ماهيش استخدامات عامة.
0: على كل هي الحقيقة في الخيال العلمي نتفرجوا في الأفلام قبل نراهم.
1: شفتوا في فيلم نتاع لوك بيسون لو 5 ليمون
0: فانا عام هذايا
1: عندها برشا عنده 5 يظل 30 سنة
0: وقتها
1: ذكرها الفازة
3: سير
1: لو 5 ليمون فيه بروس ويليس وقت
0: هي ما الفيلم وقتها اللي كلاسي في ساينس فيكسيون
1: في ساينس فيكسيون
0: تاع ماش ساينس فيكسيون ماش خيال علمي على خاطر
1: راهو يستبقوا راهو اللي فيلم
3: حكينا عليه البارح بعد ساعات تقع
1: فيلم
3: ساينس فيكسيون تقع واقع عن بعد بكل كذا
1: انت تتذكر في اللي فيلم يعني ساينس فيكسيون كيفاش يبدا يحكي معاه بالتليفون وهو ام ميسانجر بالليماج احنا نغزروا له حاجه كبيره
3: ميشن امبوسيبل
1: هو يحكي وهو
0: توا موجود
3: جيمس بوند
1: هما فما اليات ولا الات كيما التليفون سمارت فون هذي تخدم بيه او بعد الحرب العالميه الثانيه في الحرب البارده تقنيات معينه
0: بحاجات اخرى
1: بعد يكتشفوا تقنيات اخرى وتكنولوجيا يطوروا يهبطوا للسوق
0: بالضبط
1: كيما البورتابل هبطوا للسوق كان البورتابل موجود
0: ما كانش اكسيسيبل للعموم يعني
1: خاطر كان خدمه نتاع مخابرات وحرب البارده وكذا وانت الامور هذيك بعد يبدو السوق بعد لا يخلقوا تقنيات أخرى وتكنولوجيات أخرى.
3: ولا مجال دراسات تقع في محل دراسة لكن يخرج في أوساط معينة
1: ويتنبؤوا لفيلم يتنبؤوا بالأشياء هذه يتنبؤ.
0: أي بون هو تنبؤ ولكن كما قلت أنت من المعلومات
1: المعلومة بشي حذر السوق
3: في أوساط معينة المعلومة موجودة يخرجوا
1: فيلم ولا
3: نوع زيادة من
1: بشي تول أفلام الربوات يشرب الماء تحرق راسه وكذا هنا جايين هنا احنا
0: يشرب الماء
3: جينيها ديجا
1: جينيها فهمتني
0: لا يعني موجود اليوم في الصين
1: ومعاش تعرف الإنسان الآلي من الإنسان الإنسان
0: والانتليجنس ارتيفيسيال كيفاش باش تجريح وتفوت دونك قاعدين نعيشوا فيه ان توكا تاو المشروع هذايا بلا مشروع نقل حقيقي ان توكا ما عادش نحكيو على فيكسيون بالكل ما عادش نحكيو على افلام نحكيو على 2011 هي البدايات كانت مع الفولوكوبتر اللي هي اول تجربه صارت في انا بلاد حسب رايكم في المانيا في 2011 اول تجارب صارت على المركبات الطايره هذه اللي من بعد ولات فكره باش تولي دي تاكسي، ولكن حاليا ورسميا فما الإيفيتول طيارات هذه قادرة على الإقلاع والهبوط، ولكن عموديا مش كما الطيارة العادية معنا تطلع هكية. دونك Advanced Air Mobility اسمها، وهذه منصاتها خاصة وين باش تهبط وين باش تطلع، ذاك لازمها بلاتفورم وتحضيرات. ما نعرفش في تونس احنا ساحر حلو مشكلة رتوارات قبل
1: نصف باي بتاعها وباب عليه ويلزم باب سعدون
0: بتاعها. باش نعطيكم غابيدمون الكرونولوجي، من 2011 ألمانيا بديت، 2017 مشينا الأول تجربة علنية لتاكسي جوي اللي ذاتي في القيادة كيف كيف مع ألمانيا، اللي توصل ل 60 متر ارتفاع مش أكثر، معناها تبدأ مش حاجة عالية برشا. وهذه رحلة تكنولوجية صارت وكانت خدمة تجارية لنقل الركاب جربوها عن 2017. نمشيو ل 2018 حتى 2020، شركات كبيرة دخلت على الخط لتطوير طائرات كيما الإيربوس البوينغ الرولز رويس وغيرهم، قالوا احنا نحبوا ندخلوا للمجال هذايا وبداوا يطوروا. نمشيو ل 2021 شكون يدخل على الخط؟ النازا تدخل على الخط ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية، وقامت باختبارات طائرات الإيفيتول هذية وطورتها. 2022 رحلات تقترب من الواقع، وأول رحلة صارت في باريس الطائرة كهربائية وكان على متنها ركبة، خاطر الأخرين جربوهم من غير ركاب، هذية صارت وفي وسطها ان باساجي ان 2022 ضحى بحياته. ان توكا الأهم من هذا الكل وأكثر بلاد اليوم قاعدة تخدم على الموضوع هذا. لا لا لا تعرف علاش ما نجمش يقول
1: موجودة في كرة الشروط،
0: استنى، على خاطر بدون قائد ما فيهش
1: شوفر ليه بالانتليجنس ارتيفيسيال كله ماكش بثنيتي يطلع مع نحرقوا عليه الراجل.
0: لا لا مبرمجة باش تمتثل
1: كلهم ينحيوه باللوجيسيال ما كلمة ماكش بثنيتي ينحيوه.
0: ولكن الأهم في هذي الكل ذولي عايد انت تعرف، وحتى شاد لي الصين فسعت بالبلدين الكل في مجال التكنولوجيا. 2024 مرحلة تاريخية تدخل لها الصين مع إي هونغ اللي حصلت على شهادة انتاج طائرتها ذات القيادة لنقل الركاب. أوفيسيالمون الصين تخرج هالطائرة هذية بدون تاكسيست، معناها شوفير يسوق بدون طيار. نخلطوا ال 2000
1: تصور هذيك في رمبوا بندحم ولم يضربوها بالحجر، وحق الرحمن ما يضربوها بالحجر هذيك، ويبراكيوها راهو يعملوا لها شبكه كي المقنين وفهم
0: الجده. لا 60 متر ما يفوتوش
3: في امريكا، حتى مش الفولون، حتى التاكسي العادي موجود توا ويسيركويلي باللي جاي من غير سائق.
0: تحكي على التاكسي
3: العادي موجود برشا في تكساس في امريكا في الصين،
0: في الصين موجوده برشا،
3: وتاخذ زاد تعيط له كيما التاكسي الو تاكسي
1: حتى
0: في دبي موجوده
1: بالضبط. بعد ما تخلصوش
0: الحاجة الباهية انه في البلدان العربية
1: والله ما يتعوج هنا في تونس، حق الرحمن ما يبدا ينحي في شعره.
0: خلينا متفائلين شادي، لعل تحلنا مشكلة.
1: متفائلين متفائلين نحن لما حالة نحن ردها كوميديا يعني
3: باش يتعدى. اسمع
1: حتى مشاكلنا
3: شادي يبدا باش يتعدى في الكياس، يبدا باش يتعدى في الكياس
1: ويتصور ماشي
3: كراهب بعدين هو عنده تيليفون. لا تصور هذيك يلقى ثلاثة كراهب قاري في الكياس على فين
1: وماشي طول على سحبتك ازازم هذيك لاميا تحية لاميا.
0: ليه ما دخلوش في الكراهة بعيدة، هو الفوق الفوق على بعد 60 متر.
3: ليه نحكيو على التاكسيات الأخرين اللي من غير سائق، نحكيو على التاكسيات العاديين اللي من غير سائق مش الفولام، وصلناش للفولام.
0: معناها هوني فما تهديد لمهنة التاكسيين، سلموا عليهم أما راهو مازلت بعيدة الحكاية.
1: والله تحية ليهم تعبين وما يصوروش بالقدير خاصة الصناع. والله كان نهار طلعت مع واحد سخفني والله،
0: انصحوا بالتاكسي
1: حسبتها معاه قلت له كذا كذا نهار كامل تسعة سبيع فولون باش يصور 30,000 سجا شاري بينهم دبو زمي وبكو دخان ودنيا وش بقالوا.
0: ربي يعينهم الناس الكل. على كل حال احنا خلطنا للصين، اما في البلدان العربيه من اكثر البلدان اللي دخلت ديجا في المجال هذايا دبي، داير في ابو ظبي ومكه صارت ديجا تجربه، ودبي اختارت ديجا مشروع التاكسي الطائر، اما الاتفاق ما صارش مع الالمان، ما صارش مع النازا، ما صار مع الصين مره اخرى، والعقد انكور باش تاخذ من عندها اول تاكسيات طايره. والحاجه اللي في دبي انه بداوا بانشاء اول محطه للتاكسي الطائر في دبي، بداوا من 2024 يحضروا فيها. 2025 صارت اول رحله بين زوز نقاط مختلفين في الامارات اوفيسيلمون، تمشي من جميره لداخل دبي معناها فيل ديجا هذيك موجوده كمشي سياحه غادي كتجربها
3: ماشي كيما دبي معناها
0: ما تعرفش عليها عايده، ما تعرفش عليها
3: المنظرة نسيت اسمها
0: ليلى
3: اي صحيح
0: ليلى در شنو اسمها سينو اخر نقطة نعطيه لكم اخر معلومة اللي ماشي 2027 في دبي ربما يخلط على الرحلة هذية على خاطر دبي تعلن رسميا موعد للتشغيل التجاري لا كوميرسياليزاسيون في جانفي اللي فات قالت سيء حذرت المحطات عملت الصفقة مع الصين باش تشري لتاكسي هذية وقالت اليوم معاش نحكيه على مشروع مستقبلي ولكن على خدمة تجارية نستعد لإطلاقها قريبا وهذه حاجة ربما اللي بشي سافروا بيانتو 2027 نتصور هنا ينجموا يراو شكون الناس
1: رجال الأعمال المزروبين وعندهم تصحيحات
3: شو مشي للطيارة
0: إذاك عنده هليكوبتير
1: شو واحد ماشي للرابط عنده موعد
3: لا لا مثلا باش تمشي هو الحقيقة تعملت في الاسبري هذية مثلا باش تمشي من أوتيلك باش تمشي للطيارة عندك معناها باش تمشي المطار
1: ويعرف يغزر الترافيك يلقاها باش يضيع له برشا وقت وعنده تصحيحة بتاع كونترا كبير ياسر وكذا
0: اي ولي يشريها هو بريفي يعني وقت يشري واحدة متاعه هو
1: تصور انا قاضي من باب فلا نوقف في تاكسي باش توصلني للدار
0: ولا مواطن تعرف علاش كلامك صحيح شاد لي على حكاية الوقت
3: لا وهي هكاك تعملت
1: لا لا سيح يا بنت يا اخي سايح يحب يشوف الدنيا
0: شوف الدنيا
1: يحب يعمل على ساقيه شوف ولا كلوز في السياحة كل غادي
3: تحكي فيه انت توا تحكي في البروسيس دبي ايش قالت سيسوس كيفاش يصير
0: خدموه على سنوات
3: المطارات وحضرنا البلاتفورم وحضرنا البلاتفورم وعملنا الصفقه مع اون نيغوسي مع سين وبعدي نرجعوا للبارح
0: للتخطيط
1: تخطيط
3: نجيبوا تلامذة نحطوهم في وسط المدرسه
0: ما حضرناش قاعات
3: وما عندناش نوادي وما عندناش هيك وقفنا
0: على كل حال على ذكر الوقت
1: جنجيله باك والله جنجيله حلو
3: البارح تخالفنا في المساله هذه
1: والله نتاع يوسف المساكني اللي عمل جنجيله نتاع يوسف المساكني
0: البارح في شنو تخالفنا قلت لك بالنسبه لينا النصف حل خير ما فماش بالكل معناها صحيح على الاقل المعاهد اللي عندها قاعات تبدا تطبق والاخرين تدري جيا اللي يبنيوا لهم قاعات نتاع مراجعه
1: الزمن المدرسي انت راجع الزمن المدرسي تاكل شيء تفض
0: يدولي ما يقراوا من 8 ل 8
1: ساعتين ولا ساعتين وسيب الاطفال للنوادي واعمل نوادي العشيه كل يوم
0: حاجه كولتوريل
1: تحضر كله لازم تتحضر ما لشنيا
0: ما نخرجوش على الموضوع نرجعوا
1: للبارح
0: هو قوس ما احنا
1: باب القويس نحن تو
3: تخطيط كومون سباس تخطيط وقت اللي تبدا غوفيرني سي بريفوار
0: هذايا نحكيو على الاقل 10 سنين قاعدين يحضروا لنا ولكن على ذكر كلامك صحيح قبيلة شادي قلت على الوقت مثلا رحلة تستغرق 45 دقيقة بالكهرباء بالتاكسي فولون 10 دقائق شو قديش تربح وقت معناها حاجة معناها
1: سباق على الوقت بلدان الرأسمالية عندهم قيمة كبيرة ياسر الوقت مش كما نحن الوقت بطيء عنا
0: صحيح على كل حال في انتظار ان شاء الله علاش ليه انا ديما عندي امل ما تعرفش عليها عنا تبارك الله مهندسين عملوا لي سكوتور الكتريك
1: ليدا
3: ليدا بتكمل
0: ليش الجملة عادي لا لا لا باش نقول هالجملة
1: ليدا يزمها راه مهمتها تعطيك ديزونت بوزيتيف وحتى كي تسمع صوتها فيه برشا امل
0: الحمد لله يا رب جوست بارونتيز انا خدمت برشا دي جون عنا عملوا دي ستارت اب دي سكوتور الكتريك موجودين ويتباعوا تو سيارات شنو شاركوا برا شاركوا ذكاء اصطناعي معناها فما اللي عملوا درون
3: ما كناش
0: معناها نجموا نعملوا حاجة تنسية
3: لا ما كناش معناش الامكانيات البشرية الطاقة البشرية والثروة البشرية أوناكوسا
0: ندعموهم
3: داير داير يخطفوا فيهم إيه ما لعنا انفراستركتور لعنا بيجيتيزاسيون ميزانية باش تعمل حاجة كما
1: قوانين
3: هكا في تونس
1: بالية
3: هذوكم كل الأدمغة اللي تحكي عليهم
1: بالية قوانين من
3: عادة يخذوهم البرة ويخدموا بيهم لتحقيق الهيئة
1: كان يحلوا الكتاب على القوانين اللي يستعمل فيها الإدارة التونسية من عادة أحمد بن سالح
0: هاي نعطيك قانون
1: يضحك ما هو انت كي تجيب صغير تاخذ عليه
0: 17000
1: الاولاني تاخذ عليه 9000 ونحيوا لك منه 15% داخله الثاني 7000 والثالث درشنيه وبورقيبه محرم الرابع الرابع اللهم يكون في عنده اعاقه تاخذ عليه 3000 اوكي القانون هذا مازال الى يومنا هذا نافذ المفعول واللي هو قانون احث احمد بن صالح وقت تاخذ 7000 بوليس
0: في الوقت ذلك
1: المعلم ياخذ 14,000 ولا 20,000
0: في الوقت ذلك شهرية معناها
1: باكل كوشدرة يعني نعطيك قوانين أنا على قانون
0: شو قديم قانون فيه الفلوس صعيب يتبدل
1: ايه هذا قانون هكا برشا قوانين كنا ننمشوا عليهم مكبرين الإدارة التونسية
0: نحن موافقين لي فما برشا
1: كل أدم عنا مش مع الناس أما يكبلها القوانين
0: احنا ريسكي نحكيه على موضوع كيما هكايا مثلا ميسالش نتمنى ونحلم شوية علاش ليه مادام قلنا أدمغة كيما قلت انت عايدة لربما يعملوا درون تنجم تعمل ترانسبور متاع المسافرين
1: بشوية بشوية وين يحط يعني اجتهادات وابتكارات وما يتعوج لك يولي بالفرش المخدر عندنا برشا
0: ادمغه لطف علي شو نشوف بلاصه فيها اسباس ونلقاو البلاتفورم
1: الامل موجود
0: وتهزك باب الفل اول حاجه نامنوها باب الفل
1: باب
0: الفل صحيح من الغالط دونك صحيح من الغالط وصحيح انه التاكسي فولون حاليا موجود وحقيقه ماهيش سيونس فيكسيون جورج فاصل صغير ونواصلوا بعد ما بقيت لي رغيف ونستقبلوا ضيفتنا شوي آخر في الإكسبير
2: صحيح من الغلط ميدي معك ويكاند كل عاسبت وحال من نص نهار ما لساعتين اللي انت رحال وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية من مجردة من الأرض من القرية من الزيتون من الجبال والسهول ومن آثار تحكي ألف سنين فيا باقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية حكاية بربر ونوميديين حكاية الرومان والبيزنطيين حكاية الأندلس والموريسكيين من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باقرادة طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام

0: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكاند. مرحبا. ماضي ساعة وثنين وثلاثين دقيقة قبل ما نمشيه للفقرة
1: كليكس بي
0: قديش تعدى في ساعة
1: حق الرحمن في بالي هذاك تاكسي فولون.
0: وين عندي لك سؤال من مستمع جيد لي خطر قبل ما استقبل وظيفتنا قبيلة أنت كنت تقول عشت البرة درا قديش من عام من عارش ما في علاقة ولا لي فما مستمع ما حدش اسمه لما حالة استنتقوا لك بوبا قال بربي قال لي أسأل جيد لي العرفاوي يحكي لنا سون أفنتور اللي صارت في ناشفيل عن 2025
1: اي ما متاع الاسبيرانس هاد
0: اي لخصيل
1: نعم أنا أجواء جميلة جدا
0: اي تلقاشي قابل
1: اي قابلني تلقاه وتصور معايا بوبا أي. بوبا اي بوبا نعرف
0: تعرفوا اي نعم. لخص لنا في كلمتين ايش صار
1: اي مش مشكلة
2: ليه عاد ليه عاد خلينيش ما كانش بوبا جاوبوا ليندا جاوبوا
0: ليه حط لي واحد يضحك ما برا مو حاجة تحكي لنا في الكواليس
1: نحكي لكم الكواليس
0: في الكواليس يلاش في الكواليس
1: معروفة ناشفيل بنسام تيحرة يلعبوا راه مش لعب كلهم كوبايات تحسين
2: ما يحبش يحكيها باش المدام ما تسمعش
1: لا ولا ليه يحكي فيها ماهيش
0: مش
1: كونسيستنت
0: مش بلان
1: لايت لايت مش بلان
0: باي بعد شوي مش مسايبينك في الكوليس ان توكا باش نمشيو لفقره الاكسبير يلا
3: الاكسبير
0: في الاكسبير اليوم باش نمشيو لحاجه جوريديك ونطرحوا السؤال التالي وباش نبدا معك شاد لي قبل مستقبل وظيفتنا اذا اعتديت على شخص دخل لدارك سارق ولا شخص دخل محاوله سرقه زعما شنو يقول القانون انت كيفاش تتصرف في وهل هكا
1: التجول
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك
1: انا بنتي من السوسول نطلع للدار ومن الدار للسوسول
0: سكريزي امورك واضحه
1: وان شاء الله راهي بعد علينا البلي
0: وعلى كل ما تسكنش في فيلا
1: لا ما تسكنش في فيلا انا نحب البورتمانيات خاطر نحسهم اسوري اكثر
0: بالحق على سيكوريتي
1: ما عليك نحسهم اسوري اكثر حتى كي نحن ساعات نمشي ونسافر ونخدم ولا ولا ولا تورناج نروح مخر ولا ولا ساعات بالمبيتة تورناج في بلاصة في الجنوب يعني تبدا متهني يعني
0: عندكم عساس وعندكم كاميرا سورفيونس
1: كل شيء
0: الامور كل واضحة
1: وكيك البليرة وينجم
0: يجيك يا غافل
1: اما نلقى سارق في الدار يسرق
0: أي
1: يسرق
0: أي
1: والله كانوا به السرق نقول له اسرق على روحك ومشي بعد طنت فيها أي بخير ما تدخل معاه في عنف النجم يكون مسلح هو وقتها
0: معناها تمشي
1: ربعش الناس هم يلقاوا يخلعوا وكذلك يرد الفعل تولي حكاية
0: معناها انت تمشي للتعقل
1: أوني فيت أوني فيت أوني فيت
2: وانا في بالي ما لا ريبانس جدي وانا في بالي قلت كان نرقى
1: توليد عادي الأمل
2: قلت أسرق انا في بالي باش نقول لها كان نلقى سارق داخل داري ديريكت نطلب جيدلي ما شاء الله
1: انا نمشي له نقول له اسرق عايدة كمل تفتح
2: يا
1: عايدة عندك سياكة شوية سياغة مخبية زيدة طب بعد نحكي وعليش ما نجيبولوش بسيكياتر نحكي معاه وعليش ولا يسرق
2: ما شاء الله
0: مختص في علم اجتماعي
1: اسمعني وين كنت نسك في السيدة انا في حومة شعبية
2: وفيرتور كبيرة
1: هي من اقوى طب بعد
0: ايه
1: سرق هبط موستية متاع دار هبط يسرق في السيف حالة السيف ناس كل ريقدة ودرسلية هبط يسقضية كوينه صارت في الحومة فهمتني وهو جعان مسكين سرق هذي نهارا
0: هبط يسرق في
2: الميكلة
1: ليه خدم خدم ما وصور شي فهمتني للكامل هو يتشعبت اللي يسلق بيه كلب ينبح عليه كذي درسلية هبط سقط في دار فهمتني وبدأ يتيح له يعني السكر نحن اللي فريجيدير حل الفريجيدير يلقى كسكسي بقايا بتاع كسكسي وصوص ودرشني ودلع عمق تعشى وكمل كيش باعها الزروع
0: وروح سالم هذا
1: سالك حبيبي
0: عايق لو برا عايدة ما تصورش انت معناها عقلانية تتصل بالشرطة تتصل
2: بال هل قلت تتصل بشيد لي ديريك
0: أقولك شيد لي أنا ما نخليه يسرع
2: شوف واحد من الصحابي خشير وعريض وكل عايد
1: ايش ليه نخبطوا بتريحة يعني
2: اللي قالوا هذيك قال بيسر هو عندك قانونيا عندك الحق
1: اي نعرف ما زادة ايفيتي زادة لكونتاكت زادة
0: ما نقول معناها كونفرونتاسيون المباشره نتاعش على الخطر وين نجم يجي
1: انت في دارك ايش عندك هاي في الدار انت ايش عندك هاي هو حل عليه
0: فما ليس عندك
1: ودرسنيه وانت راقد ايش عندك في دارك
0: ها تحكي باش تدافع على نفسك
1: باش تدافع على
0: اي حاجه اخرى ماليش في امريكا ما عندنا شيء
1: حتى خل بقاس في الدار ممنوع عليك
2: فهمت
1: عندك انت نجم يبركي
2: وكذا وصحه
1: الابدان اي نعرف اي مي مي
0: باي خلينا نمشيو نفهموا الموضوع من الناحيه القانونيه ونستقبلوا ضيفتنا الاستاذه المحاميه نرجس بوسمينه مرحبا بك نرجس
3: مرحبا بك
0: نورتنا يا لاله
3: مرحبا بك على الانفيتاسيون
0: يفضلك يا لاله مرحبا بك
3: موضوع انتريسون لازم
0: خلينا نقطه انطلاق خلينا ننطلقوا مثلا من حادثه صارت 2019 كنت تذكر زميلك داير محامي في ولايه سوسه دخل شخص تسلل من المنزل نتاعو وهو كان عنده بندقيه صيد مرخص لها واطلق عليه النار وكبرت الحكاية وليت قضية تذكرها مع الشيء اللي سمعت بها 2019 وبين الناس تقول لك شو مدخل محامي هو مواطن في داره
1: وقال لك يبدأ محامي وممثل وإعلامي وكذا ويدافع على روحه تولي القضايا والدنيا ويولي يتبعوا فيه
0: باي على كل هو برشا يقول لك هذيك دفاع عن النفس هو جاه للتريتوار متاعه وتخلوا لحرمته وفما ناس يقول لك ليه كان ينجم يتدرج في استعمال العنف شنو يقول القانون في الإطار هذا يتلقى عبد في دارك
3: باي هو القانون نظم الحالة هذه والجريمة هذه في الفصلين 39 و40 مجلة جزائية هو زو الصور الحقيقة اللي ندو باش نكونوا باش نعرفوا زو الصور فما تدرج في الفصل 39 يقول لك لا جريمة معناها سبب إباحة ما تعتبرش ارتكبت جريمة إذا كان دفع سائل عرض حياته أو حياة أحد أقاربي لخطر ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر شو معناها أنا نلقى سارق في الدار في يده سلاح مثلا في يده سكينة أنا ناوي يسرق
0: وشكينا مش ناوي يسرق فقط
3: لا ولا هو ايش داخل
1: يسرق هو
3: ماسك السلاح
1: ديما عنده سلاح ابيض
3: ولا لهنا احنا نشوفوا
2: ليجيتيم ديفونس
3: ولا هذه حاله الدفاع الشرعي لكن المشرع حط شروط باش نعتبروه دفاع شرعي شروط متعلقه بالخطر وشروط متعلقه بالدفاع في الفصل 39 خاطر الفصل 40 يحكي على حالات اخرى كريمه فصل 39 شنو يقول لك في الخطر لازم يكون حتمي ومؤكد ومباشر شو معناها؟ معناها مش هو ماشي ولا بعد وأنا شو نقول ليه هذاك يعتبر معناها حتمي مش يضربني هو ساي مشي وإلا يهددني أنا ولا يهدد واحد من عائلتي ولا عائلتي الأقارب شكون
0: إيه ما فك الخوذة هذيك والدنيا ليل والدنيا ظلام وتسمع في الجربية وعبد يخلص
3: ليه ما ذي حاجة خسنني هو قلت لك فما شروط شروط الخطر لازم يكون أول حاجة يكون الخطر حتمي ومهدد رافي بالحق مش يجيني لي أنا ومش يعتدي علي ولا على أحد الأقارب متاعي وثانيا لازم ما عنديش حتى حل آخر مش ندفعه معناها سيب شي هاجمني وبش يقع المهاجم عليه ولا على أحد الأقارب وبالتالي هنا تحقق شروط الخطر بالنسبة للدفاع الدفاع شنو هو؟ لازم يكون فما تناسب أول حاجة لازم يكون الدفاع ضروري معناها كان هو معناها نجم نيفيتي ولا ندزه ولا حاجة
0: معناها كان النجم منعنفش ولا
3: منه بالضبط بالضبط لازم يكون الدفاع ضروري مثل اختر ومهددني أنا ولا أحد عائلتي
1: وشكون
2: يحدد
3: هذا يحسب ملابسات الواقع وحسب حيثيات
1: كاميرا سيرفيانس كي تبدا
3: في الناس هو شوف هنا القاضي يشوف
1: هي اكسيون رياكسيون ما تعرفيش كيفاش المرميطه تسخر راهو
3: اكزاكتومون هو فعل ورد الفعل لكن فما شروط راهو هنا القاضي عنده السلطه التقديريه في تقدير هل هي معناها دفاع شرعي حال الدفاع شرعي مناط الفصل 39 مجلة جزائية أم لا وحاجة أخرى فما تناسب مثلا هو اش يعتدي عليك بيده أنت تجيب سكينة وتضربه لا
0: ايوه كي تبدا
3: معناها فماش تناسب بين الفعل والرد الفعل
0: تو كيما قال لك جدي في الخماده هذيك الكل دنيا ذا ماكش قاعده تراه في يده سكينه ليه معناها ما تنجمش تميز في الخوف في الرعب هذاك
3: فضل ما ذاكش نحكيو على شو اسمه الفصل 40
0: الفصل
1: مازال في نقولوا ذو على الدنيا تاع عندنا
3: مثلا ايش جعل الضوء ولا اي لازم هو لازم يهددني مش انا مثلا سارق وهرب شايفني هرب انا اش نخلط وراه ونجي وراه راه ما تعتبرش حال دفاع شرعي
0: يفهم شيء
3: مشي تعلم عليه السلطات العامة وبعدها
1: هذايا اللي قلت لك ايفيتي كان مشي مشي
3: لكن اذا كان هو شافك واخذ رده الفعل انه باش يهاجمك لهنا انت في حال دفاع شرعي ويبيح لك القانون وتعتبر انك ما عملتش فعل مجر.
0: نمشي للظلام تو
3: حاله الفصل 40 قال لك الفصل 40 لا جريمه اذا كان القتل او الجرح او الضرب واقع ليلا يدافع تسور او خلع او او نقب جدران او مدخل او مسكن. اش معناها؟ معناها انا بمجرد نشوف شكون قاعد يدخل لي متصور لي في الليل وداخل لي في الليل هنا نجم نعمل حال دفاع شرعي، نجم نضربه، نجم نقتله، نجم نجرحه، وهنا ما ارتكبت الجريمة.
0: خل بين الليل والنهار الفرق.
3: فرق هو فما فرق. اي فصل 40 يقول لك التصور الواقع ليلا ولا نشوف حاجة في الليل انا ما نعرفش نيته، جاي يسرق، جاي باش يقتلني، جاي باش يعتدي على شكون، جاي عنده غاية اخرى،
0: شنو النية؟
3: فوالا هنا المشرع عرف اللي راهو ما نعرفوش نية المهاجم، بالتالي عندنا حالة خوف تزرعها فيك، بالتالي انا عندي حالة الدفاع الشرعي وما نعتبرش ارتكبت جريمة، هي معناها عبارة خرجنا من دائرة التجريم. السبب إباحة، تعتبر سبب إباحة، دفاع شرعي هو أهم أسباب الإباحة، ما نتعاقبش.
0: دونك هذو من بين الحاجات اللي نجم يخدم
1: تتوقف على ذمة القضية
3: من الأول بينسل باش نشوفوا ملابسات القضية وهل هو دفاع شرعي، باش يتأكد القاضي يشوف الواقع كيفاش صارت، فما دي بروف دي كاميرا أثبتت الحاجة هذيك، حالة التصور ليلا. فما في بالي في الولايات المتحدة الأمريكية فما حالة رات مرأة كبيرة عندها سلاح، رات واحد باش يتصور لها في الصور نتاعها، ضربته بالسلاح نتاعها واعتبر دفاع شرعي.
1: دفاع شرعي
3: في النهار والليل
1: الامريكان عاد يعني عندهم علاقه بالسلاح،
3: وحتى محكمه التعقيب قالت لك ما فماش تناسب، مش معناها مش بالضروره انه هو عمل لك رد فعل ولا باش يهاجمك، لا بمجرد شفته في الليل يخلع ولا يتصور
1: ويصور الحرمه نتاعك
3: بالضبط المسكن. وهنا في حاله الفصل 40 حتى على الممتلكات راه حتى معناها مش دفاع عن حياتك الخاصة، حتى بالشعلة ممتلكاتك
0: معناها
3: داخل المنزل
1: خلي الجراج ويخلع في الكهرباء مثلا،
0: يعني خليك في التريتوار مثل الحرمة
3: هو داخل ليلة متصور ولا حاجة على أساس باش يسرق، لكن في ظروف الواقعة والزمان والمكان اللي اختارهم في الليل نجم تكون النية
0: تاع نقطة أستاذة توا كما قال لك شيدلي
2: المناسبات
0: كما قال لك شيدلي وقت اللي تكون بينك بين السارق معناها بارول كونتر بارول الهوني الحيثيات هذاك يقول لك أنا راني هربت أو خلطت عليا والأخ يقول لك لا راهو هاجمني هذاك علاش دفعت على نفسك شكون يصدق كيفاش
3: القاضي هو عنده السلطة التقديرية في تقدير البقاء أو حيثيات
1: ولا أي
0: فما خدمتي بوليس وتعرف
3: ولا هو شو
2: يعرف
3: فما دي كاميرا
1: وين جي
3: كاميرا سيرفيونس فما شهود
1: حتى ما فماش كاميرا يطلعوها البوليس
3: شنو هو شنو نيتو هو موجود في الدار هذيك فاش قام ما يعرفوش شكون هما تشد غاديك ولا تضرب غادي ولا تقتل غادي واش قاعد يعمل في الليل في البلاصة هذيك فهمت لهنا القاضي هو اللي يقدر القضية اللي قدمه وملابسات الواقع اللي قدمه باش ينجم يعتبر لكن الحقيقة في التطبيق القضائي راهو ما فماش برشا يعني
0: كيفش؟
3: يعتبر دفاع شرعي يعني كل قاضي هو ورؤيته للموضوع
0: اش معناها
3: فما شكون يشوفه قتل عمد مجرد فما شكون يقول جرح على وجه الخطأ ما انت وظروف الواقع
0: رغم اللي هو دخل لداره
3: لكن تشترط انه ماذا بيك تيفيتي قد ما تنجم
0: اي بو هو واحد مش باش يمشي لل
3: لا فما ناس
1: اللي فما ناس
0: والله
1: شيكي راهو فيه ريتو كسرق هذاك ينجم فيه املا ويتصلح تحكي انت وياه وتقول له كذا واش حاجتك تنجم يتعشى معاك وكذا وتمد له من الفريجيدير شويه تحب تسرق بزوز ملاي تفضل برا مشي
0: عليه وكذا وما همش تحتك
1: وصور شويه وكذا وبعد تجيب
3: ماذا بيك
1: ليه هما توروا مع احترامات ما نحبش نقول السريق انا قادر
0: اي ليه هو
1: واللي هو يعني عندهم استراتيجيات اخرى
0: برشا تحيل ولا اكثر
1: ليه ليه
0: من سرقه
1: ليه السرقه والخلع وكذا ولاو يعملوا استراتيجيه ويخدموا بالمواسم فهمتني ولاو يختاروا المناطق السياحيه
0: ليه وفي موسم العليلش يقول عليلش
1: مواسم يختاروا
2: العيد المواسم السياحية
1: المواسم السياحية والمناطق السياحية
2: على خاطر الناس تخرج من ديارها وتمشي تصيف ويقمروا الديار
1: توا هاي في الحمامات توا نعطيك حاجة توا في الحمامات فما نسبة متاع سرقة الديار مثلا الصيف روحوا سكروا ديارهم هما يترصدوا الحكاية هذه بور ايفيتير او لي كونتاكت وكذا موسم العليلش والعباد يعني
0: برشا تضروا
1: ضروا يعني سرقات حاجة كبيرة ياسر وملايين هذي يعني يقل علوش مليون ونص وكذا
0: وسرقة الكراهب وتفكيكها
1: سرقة الكراهب وتفكيكها يعني وليهم عاش اون كونتاكت
0: يعني بطك على بورتمان
1: تعرفوا محطة الراجل وعنده قرض يعني يخلص فيه بالسيف ويقري في ولاد ودرشنين
0: اش بش يسر
1: هابط على بورتمان يعني ساكن واقتصاد
0: وفيها ريسك معناها
1: حتى كل جهة
2: ليه ما يبتوش على بورتمان ما يبتوش
1: على الفيليت
2: وسارت زوز حالات في العمل
0: دي
2: اللي وصلت للموت
0: معناها إيه مستيره دونج في المجال هذا عندك فكره على جوستمون اكثر كما قال معناها تبدلت الاستراتيجي اكثر حاجات فيها سرقات المنازل السيارات شنو بالضبط
3: هو الاكثريه المنازل وكما قال في المواسم يعني يختاروا المنازل اللي تكون مثلا اجانب مثلا يعرفوهم اللي هم سافروا
1: الاغلبيه
3: هكاك حتى في موسم الاعياد كما قلت العلالي في موسم الاعياد يعني يبداوا يركزوا معاه معناها فما حالات لكن هنا ما نعتبروش حالة سرقة موصوفة هنا يعني يعرف الظروف
1: معناها
0: حاب يقولك شيء اللي بيحطش روحه في اختر ولي هما يدرسوا
1: هو سارق بتاع عبد العزيز العروي اللي ينقز فهمتي القاعدة
3: لا هو سارق
1: السودان ينقزوا على الديار وكذا
2: لا ينقزوا لا موجود لا موجود وصلت للقتل راه
3: لا موجود
2: وطبيب ميتويل فيل قتلوه في وسط دار الاخر هو ومرته الاخر في منوبة عمناو لسرت برشا حالات راهو يدخلوا مسلحين
1: وتصلحات المخدرات
2: تتشجع معناها موجود
1: المخدرات هي العامل
0: خلي ايه في الحاجات الكل الحقيقه ايه. على كل شاء الله ربي يحفظ الناس الكل استاذه ميرسي بوكو احنا فهمنا الجانب القانوني انه النهار والليل مش كيف كيف انه لازم كل الحاجات تظهر للدفاع على النفس
3: تعمل ما عنديفو حق الدفاع
1: الدفاع
3: باش تدفع يا خالتي
2: ندفع بالقانون كل حدا عمل قانون
1: انزل عليه بغرفة السقاط هناك
0: يد مهريس لطف علينا
1: لطف علينا ان شاء الله بعد علينا
0: وربي
1: يهديهم
0: اليوم فما طرق للتوقي لكاميرات سورفيونس شركات تعمل تعس تعاونك فما الفخفرجي فما العساسة فما حوم ساعات يتفهموا مع بعضهم نهج كامل يعملوا عساس يخلص فما ترق إن شاء الله ربي يحفظكم شكرا يعطيك الصحة أستاذ المحامية نرجس بوسمينة على حضورك وعلى توضيح هذه الكل
1: في السرقة المعزوة
2: لطيفة لطيفة دي ما تحب تغزر للوجه المذيع لنزل
1: يوم الأمل كاميرات سيرفيونس وعساس الحب
0: إيش أقولك ما وجه أقولك يا شيد يبا خير نلقاو الحلول ولا نقعد
1: أنا كل ويكاند عايتولي
2: لطيفة ليندا
1: أنا توقف أمل
0: من باب الفل شكرا أستاذة إن شاء الله في حلقات قادمة كان هذية موضوعنا في الإكسبير لليوم وبش نكمله بعد مع سؤال اليوم
4: الإكسبير ميدي ماك ويكاند كنا سبت وحد من نصف نهار لما لساعتين ليندا رحالي سؤال اليوم
0: الحقيقة نورتنا بحضورك شادي عرفاوي خف الدم وخف تروح كان رجب ليه فرد حلقة هو وحنين كل اخر من الممثلين جيوا بحضينا
1: وما تكملش
0: عادي دي فيرسيون
2: كلهم ما شاء الله عليهم كلهم عاملين كوتي
0: دامر دونك باش نخلطوا الاخر بريك قبل ما نختموا الحصة ما دي ساعتين ويتعدى ديما الوقت بسرعة باش نمشيو السؤال اليوم سؤال اليوم
4: سؤال اليوم
0: به سؤال اليوم نبدأ بسؤال معاك شادلي تسكن في تونس العاصمة بيان ايفيدامون مرحبا بيك إذا خيروك بين عيشة المدينة كيما عايشين لي غراند فيل كل ولا المدينة وعيشة في بلاصة خارج العمران ولا كاريمون في الريف وتمشي وتجي الحقيقة شنو تفضل وعليش
1: خارج العمران خير
0: خارج العمران عليش
1: توا نحن في حاجة شوية فهمتي راحة وهدوء نبعدوا على التلوث
0: السمعي
1: السمعي والبصري زادة خاطر الأفق رانا عندنا مشكلة
0: متاع حتى أفق. متاع البيئة ونفس
1: أفق ليه الأفق البني من كل بلاصة فهمتني
0: معاش ترسمي
1: يزم اي يزم شوية حتى النظر ينطلق تشم هوية نظيف زغوين ها وهنا دوبا برج العامري البطان بلايس أنا نحكي لك في منوبة خد قريت في منوبة ونعرفهم
0: ايه ايه
1: بلايس فما يستطاب فيها العيش فهمتني وبديت
0: لعبيت
1: العبيت تبعد خاطر وسائل النقل توا موجوده يعني يشتر العائلات عندهم كرا
0: فما سيدي ثابت برج الطويل
1: هذه الكوتي الاخرى فهمتني ابار الكوتي الاخرى سليمان والواحد فما بلايص تستطاب فيها العيش ما بيناتنا
0: متنجم روحك معناها
1: نجم تنسق يعني بين حتى تبدا خدمتك في العاصمه يعني تنجم وتخلط في وقت وكانت لي تجربه انا في في في, في بيريود معينه يعني نوصل حتى قبل الممثلين يعني العشرة بتاع الصباح
0: تلقاني
1: قبل الممثلين فهمتني وانا في الحمامات وقتها فهمتني وعملت النافيت صحيح فما تعب ما
2: عاد حمامات ما تسميش لا ريف لا منطقه بعيده
1: لا نحكي لك على النافيت انا يعني ما
0: يحكي على المشي والجاي معناها
1: تخرج على قطر 15 كيلو متر و20 كيلو متر و30 كيلو
0: معناها الراحه
2: مثلا
1: تمشي لا هي بعد قلت لك الريف إيزولي. بعد لا بعدتها هي الثالثه هي الريف الريف
0: بعيد على العاصمه معناها منطقه عمرانيه وحافله
1: وكل على النافيت يعني
0: اقل من المدن الكبرى ياسر ما هو سيفغي نقصد ما خارج مناطق العمران
1: خارج مناطق العمران يعني 20 كيلو متر 30 كيلومتر 40 كيلومتر
2: تسكن في سوسة ولا تسكن في الحمام ولا تسكن في جربة ولا تسكن مناطق عمرانية
0: نطرح السؤال عليك عايدة انت كيف كيف
2: انا سيتي وومن
0: سيتي وومن ما تخرجش من
2: نحب معناها الحقيقة معناها انا انسان نحب الاختلاط مع العبيد ونحب نحكي ونحب نخرج ونحب نقى بلاصة وين باش كي نحب نخرج معناها حتى ولو كان باش نبعد ماذا بيه ما نبعدش ياسر على المناطق العمرانية فهمت معناها كما يحكي شاد قبيلة اللي تنجم تعمل النافيت فاسيلمون يعني كيما تحكي انت مثلا باش نمشي نسكن في بلاصة نائية وما عنديش اكسيسيبيليتي للمدن الكبرى والكل
0: كما الحوتة في الماء
2: نحب الحركة نحب الحركة نحب المدن
0: أنا كما
1: شايف المركز معاك يعني تعيش قتلك هي مثلا
0: معناها الريزيدونس برانسيبال
1: مش بعاد هذوما باهيين مازال فيها الطبع الريفي يعني ما تدخلش فيها الحضري
0: معناها كلها سكن ماكش تلقى
1: في بالك اغلب بلايص توا في, في في في العالم يعني خاصة في امريكا وكذا هما البلايص اللي خارج الاندر جراوند يعني لا سيتي يعني فهمتني اللي تلقاهم في بلايص ابعد واكثر مشاهير يسكنوا في بلايص ابعد فهمتني
2: اذا كم يبعدوا من على المشاهير يبعدوا على
1: حكاية واكثر العباد تسكن في بلايص
2: ليه معناها متقلقين
1: حتى في فرنسا لو في فرنسا مش سونتر يعني
0: ولات فما توندونس يخرجوا من باريس
2: هذيك من وقت الكوفيد علاش هذيك صارت بالحق وبالارقام حتى فما اللي يسلموا في
0: جارهم
2: علاش على خاطر في باريس في قلب باريس لي زابارتمون صغار على الاخر وقتها كونفينمون والناس ما تنجمش تخرج دونك في الوقت هذاك برشا الناس
0: بعد ولات توندونس
2: شويه
0: بعد ولات توندونس
2: بعد خاطر يحبوا يخافوا يجي الخوف يا ليندا من اني جايحه اخرى جي وتلقى روحك فكل
0: اما من بعد حتى لي بري تاع الموبيليه في البيريفيريك زاد على خاطر جاو يحسبوا فيها
1: القاو
0: الوسع والقاو الراحه اللي تحت عليها
1: ارخص واوسع واوسع اللي عنده ميزون راه مش سهله تلقى عنده دار في في في في فرنسا
0: اي بيان
2: سور اللي خارج لا فيل غلي جوستمون للاسباب هذوما للاسباب هذوما على خاطر ولا
0: طلب من راي شاد اللي نرى انه العيشه البرانسيبال تكون في الريف وتمشي وتطلع على
1: الريف
0: وترجع
1: بتاع الأوروب
0: مش العيشه
1: الريف بتاع الأوروب حذر راه في بنيه تحتيه
0: اي في كياسات
1: واهدى فهمتني يعني يستطاب فيه العيش نقعد بيت يحبوا يمشيوا باريس يعيشوا هكا فما بلايص
0: هو راهو باريس البحث عن العمل اكثر بلاد فيها معناها في فرنسا باش تلقى مواطن شغل اما سينو العيشه اهدى
2: حركه زاده لا ديفيرسيفيكاسيون نتاع وسائل الترفيه نتاع مش كيما تعيش في ام تي فيلاج اللي تدور فيه في جمعه سي
0: فسالك حاجه عايده
2: كيما تعيش في
0: فسالك اكزامبل عباره انت تو في لو شوا باش تمشي للجوج ما وقت اللي انت تحب عباره انت تحل التلفزه تحب تتفرج في نتفليكس ولا يوتيوب مش كيما on t'impose un programme في التلفزة. لا ميم شوز كي تعيش بعيد انت تختار تمشي للفي للفي سوسيال. اما كي تبدا عايش فيه كل يوم
2: تختلف.
0: ما تتقلقش من الموت يعني.
2: الناس تختلف ليندا. الناس تختلف فما ناس يحبوا ديما الحركه وديما
1: الريتم نتاعها نتاع الكوتيديان ويتاقلم ويولي ذاك بالنسبه ليه حاجة مقدسة وكانت نحيهوله
0: كل
1: كما واحد

0: جيت وسردوك
1: فهمتي وردار وردار عندها وردار عندها كما لا يرقرها بتلا التاكسي فولو هذيك وقت اللي تحب تمشي للعاصمه تمشي تجري على اسمع كي تحب تعمل سهرية ولا حاجة تاكسي ومربية
0: جحس سميته الأزهر مثلا شيخ علي فهمتي وكذا
2: والله العظيم عز عيشة أنا عجبتني بس
0: محلية عشت الفلاح
2: معناها 45 مينوت ما تتعمل في 10 دقائق تكلمني عايدة تقولي ليندا نعمل أي شيء
0: جي تعمل لي ميسيون تياك ونهار السبت ولحد ومركين
2: أنا سكرت البروغرام البريغوتريت حالة
0: ما تنسيناش شوية زبدة عالبي برسم
2: افيك بليزير نستدعكم بحذية يعطيكم الصحة يا جماعة حسيتنا وفيت واللي قاعد فيها وقت نخلي لك المود لفا اللي كنتي شادلي
0: محليها لما والله محليكم وباقي نهار لحد نهار لحد
2: سبتو حد احنا
0: اي نعرف اما زاد
2: خير مرة جيت نهار لحد
0: باهي باهي يعطيكم الصحة
2: نورتنا يا سيدي
0: ان شاء الله ديما هكا فما امل راني معاك انا
2: راهو
0: يلزمنا ما دام عندك سلطة المزدح لازمك تعطي الامل للناس وموجات ايجابية ومثالش نتجاوزوا برشا عقوبات
2: عقبات
0: نتجاوزوا العقبات فهمتني باش نبنيه مع بعضنا
2: ان شاء الله في اطار الامل تبارك الله دي تورناج ونخدم معاك بجديد رمضان السنة وسينما
0: اي ان شاء الله عندنا صاحبك راجل انا يصوروا فهمتني نصوروا وان شاء الله السيري وفما يعني اعمال في القادم توكي
2: طيب
0: نبداو فيها تنقولوا
2: جيب حضينا
0: اي نعطيكم
2: افيك غران بليزير نورتنا والليميسيون بك انت زاد خفت اكثر شيء اللي معروف بروحك الخفيفة وشكرا زاد العايدة عرب كالعادة ليكيب الكل معنا في الفلاتوبا ويكاند انا وياك كاثرين وكليف احنا ويكاند غدوة صالح الشركي شكرا لك في الاخراج غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي شكرا طارق في الاخراج الرقمي وشكر في الستاندار في الميكرو لندار حالي موضوع موعد اخبار ماضي ساعتين مع زميتنا غفران العكرمي مرة اخرى شكر كبير لضيفنا الفنان والمسرحي والمخرج شيلي العرفاوي نورتنا ان شاء الله في حلقات قادمة قولكم الناس كل فيلمين بسلامة
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
4: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حماية الاستثمارات ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصيانة مع إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة والمشاريع المعطلة ذات الجدوى هو أبرز ما شدد عليه أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي في حديثه عن أبرز ما يجب أن يركز عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما اقترح المتحدث ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تحسين نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية عبر تحديث بيانات المستفيدين والحد من التسرب والاستعمال غير المشروع للمواد المدعمة، إلى جانب دعم المؤسسات القادرة على الإنتاج والتصدير والتشغيل وتسهيل الإجراءات الديوانية والاستثمارية. يشار إلى أن المصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة ثم إحالته إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 من أكتوبر الجاري. تضمين تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار ومحو الأمية في أمر حكومي ضبط نظام التأمين.

التأجير الخاص بهم، في حين ما زالت تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية عبر تنظيرهم بسلك مدرسي التربية الاجتماعية تواجه عدة إشكالات حسب ما أفادت به رئاسة الحكومة. ورئاسة الحكومة توضح في إجابة عن سؤالين كتابيين لنائبين بالبرلمان أن المعنيين يتوزعون على فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات مختلفة، بما يعقد عملية إدماجهم ضمن رتب سلك التربية الاجتماعية. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا، ويستهدف سنويا بين 20 و25 ألف أمي بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما. وتراجعت نسبة الأمية في تونس وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى 17.3%. تنظيم اليوم الوطني للكيمياء يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس، وذلك بمشاركة الأطفال والتلاميذ والطلبة وهواة العلوم. وتتضمن تظاهرة ورشات تطبيقية وتجارب علمية تفاعلية حول الكيمياء والتفاعلات الحمضية والقاعدية والخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء والهواء، إلى جانب الحساب في الكيمياء وتنظيم مسابقة في الاختصاص. وتهدف التظاهرة إلى تقديم علم الكيمياء بطريقة مبسطة والتعريف بمفاهيمه الأساسية وإبراز أهميته في الحياة اليومية. عالميا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحا يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات. وأضاف بقائي أن هناك جوانب من المفاوضات يجري بحثها، لكن طهران ما زالت متمسكة بشروطها السبعة للدخول في مفاوضات كاملة مع الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: Non-stop music.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيو على آخر أخبار ترجي تونسي ونجم ساحلي, لكن البداية بتعيينات حكام وتواريخ مقابلات أنديتنا في زوز مسابقات الإفريقية شامبيونز ليغ وكأس الكاف. نبدأ من رابطة الأبطال الإفريقية وتعيينات مقابلات الترجي تونسي ليلعب ذهاب في مصراتة في ليبيا ضد سويحلي ليبي 18 أكتوبر كما قلت لكم في ملعب مصراتة. دونك 18 أكتوبر والحكم هو الكونغولي بيير جون الجيان اللي باش يكون نهار 24 اكتوبر في ملعب رادس بإدارة الحكم المغربي جلال جيد. دونك لا 18 والرتور 24 بالنسبة للترجي هذه التونسي. بالنسبة للافريقي يلعب مقابلة الذهاب في لوبومباتشي 17 اكتوبر بإدارة الحكم الموريتاني بيدا, والإياب باش يكون في ملعب رادس 25 اكتوبر بإدارة المصري محمود احمد ناجي. دونك الافريقي التواريخ 17 للي اون ديبلاسمون والرتور 25 في تونس. نمشي لكاس الكاف. نادي اكاديمية امادو ديالو الايفواري يستقبل سي اس اس 17 اكتوبر, والحكم من الكاب فير هو فابريسيو سانتوس, والاياب نادي سويقس يستقبل الفريق هذا اكاديمية ديالو 24 اكتوبر في المهيري, الحكم هو الموريتاني عبد العزيز بو. سي اس اس يلعب للي 17 والرتور 24. بالنسبة لترجي جرجي يستقبل ريال باماكو المالي 17 اكتوبر في استاد المهيري في صفاقس, والحكم هو الاوغندي لوكي رزاق. الاياب ريال باماكو يستقبل ترجي جرجيس 24 اكتوبر, والحكم هو كواسي فريدريك من الكوديفوار. كيف كيف زاد ترجي جرجيس للي 17 والرتور 24. نجيب تولى اخبار انديتنا المحليه ورسمي. زيد الجزيري يعود للنجم الساحلي في خطه مودي الرياضي. ترجي تونسي يلعب بعد ساعة آخر مقابلة ودية ضمن تحضيراته لعودة المسابقات المحلية والإفريقية باش تكون ضد الاتحاد العسكري في البارك بي, أول مقابلة للإسباني بابلو فرانكو. جيو تاول الكرة في أوروبا وبرنامج الليلة في دوري الأمم الأوروبية. أبرز المقابلات 8 غير 4 اليونان ألمانيا نفس التوقيت, 8 غير 4 هولندا مع صربيا, البرتغال تواجه النرويج وديما نحكيه على نفس التوقيت 8 غير 4, والبيت قال يلعب مع دنمارك كيف كيف 8 غير 4. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم .net.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: تونس. كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد في المديساتين من الخمسة العشرية. كلوب ويكاند. إسماعيل بن عيسان.
1: مساتين ودارجين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. طوالا مسائي كفيم هدي كلوب ويكاند كما متعودين به، كما مسلسين به، كنا رسبت واحد من مساتين حتى للخمسة متاع العشية. سلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله بصحة. كوعد غدو نرجعوا نخدموا، غدو نرجعوا نقراوا، ونتمنى لكم ان شاء الله يا ربي بداية اسبوع موافقة للجميع. ان شاء الله يا ربي الجمعة جاية تجيب فيها برشا حاجات، اللي يسنى فيها ميساج ان شاء الله يا ربي يجي، اللي يسنى في حاجة تولي حقيقة ان شاء الله يا ربي الحاجة هذي ال سو كونكريتيز على قريب. نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي. ان شاء الله فرحتوا في الويكاند، ان شاء الله بدلتوا جو كهو سي بون تويكا سوي على خير اللي نفرهدوا فيها نرتاحوا فيها. اون سو ريبوز ان بو قبل ما نرجعوا للروتين نتاعنا والريتم نتاعنا. قداش الروتين وليت للامانه قويه وبوزونت وتتحسن باش نبداو واضحين. نعيشوا في روتين كونستانت اللي يومين نفس الحاجات تتعاود، نرتاحوا السبت وحد نرجعوا نخدموا نهار الاثنين. الدنيا ماشي هكا. ان تو كان نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي. نسلم برشا على دليل في الاخراج، نسلم برشا على الامشي في الريجيم، ان شاء الله نسلم على شاكر في الصندال. ان تو كان ثلاثه سوايع كاملين وين عندنا اوبجيكتيف واحد، مهمه واحده، بدل لكم الجو ما كنتوا تسمعوا فينا بالشرق. وعنا كل انرجي، كل بون هومور، كل موسيقى البنينه، كل معلومات، كل حكايات، كل فازيد. ان تو كان خممنا في كل شيء. اذا كان حاير في فيلم بعد شويه نعطيك سوجيسيون. اذا كان طقس مهم برشا تخمم شنو باش تلبس في الجمعة الداخلة
2: إن شاء الله بالشفي ولهنا.
1: سلموا برشا على دالي. أنتوكا كل المعلومات كل حاجة تسحقوها بشرقها على امتداد ثلاثة سوية كاملين. بعد لحظات نعملوا طلع على حالة الطقس كيفاش باش تكون في الجمعة الداخلة. ما قبل هيتنا دوب الموسيقى واضحين. يرجع بينا ل 1969. إلا إتي كومبوزي بار جيرتشون جينكسلي بسانتيتيزور، وفي عام 2004 ديو غريك مارشو عملوا ريبريز وعطاو روح أخرى للمغسو هذايا. مغسو من غادي من ليجوندير، مغسو من غادي إيكونيك إمبليماتيك، خرج في سنة 2004 نومي بوب كورن.

0: كي نخرج المغسو هذي في الكولرز شو كل من كوافو تيكو فما القوم تاع الريزو سوسيو وقت اللي فما تريند يراجع المغسو يردو تندنس وخاصة برشا من الناس كنتو سمعتو الغنية هذي وشفتو ديفي بون مش ديفي خلينا نقول التريند اللي قاعدة تصير على مختلف الريزو سوسيو ما ساعتين وخمسة توم على موزاي كفيم هذي كلوب ويكاند كيفاش باش تكون حالة الطقس الجمعة داخلة تو سويت ريبونس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا بلال يحيوي مرحبا بلال
1: مرحبا بك اسماعيل مرحبا بك كيفاش مسمي مزيكا كفيم
0: شحوالك خويا
1: الحمد لله لاباس
0: صح لاباس امور طيبه الحمد لله اي رابيدمون اليوم نصور ماشيين في استقرار نصور بالنسبه لاخر النهار
1: بالنسبه للاستقرار فقط معناتها نقول احنا المنطقه الداخليه والمنطقه الشرقيه وعموما معناتها من تونس العاصمه بنزرت الولايات كل معناتها في الجهات الشرقيه وكذلك حاليا في الجنوب علاش خاطر حاليا فما معناتها نشاط لبعض الخلايا الرعديه في منطقه غرديمه في ولايه جندوبه وتشمل معناتها في من هنا لاخر النهار وبدايه الليل زاد كيف معناتها ولايه الكيف القصرين ومحاليا زاد سليانه مع نزول بعض الامطار اما امكانيه زاد تنجم تسول امطار امكانيه زاد تسقط المحل للبرد اللي هو التبروري ونعرف مليح معناتها حتى الريح تتقوى اثناء ظهور الخلايا الرعديه هي معناتها فقط المناطق المعنية هي اللي ذكرتها
0: المناطق الغربية معناها
1: المناطق الغربية فولا بقية الجهات تبقى طقس نسبيا مغيم جزئيا ودرجة الحرارة اليوم معناتها تقريبا القصوى بتوصل بين 28 و32 درجة على أغلب المناطق أقل شوية في المرتفعات الغربية في حدود 23 درجة غدوة الاثنين بداية الأسبوع إن شاء الله إسماعيل كيف معناتها ثم استقرار في المناطق اللي حكينا عليها مع عدا الجهات الغربية للبلاد خاصة المنطقة الغربية الشمالية اللي تنجم فيها معناتها خلايا رعدية تكون في فترة من بعد الظهر موجودة ومصحوبة كيف بأمطار الريح مازالت متواصله من القطاع الجنوبي كما اليوم ذلك على سماء ارتفاع في درجه حراره مقارنه بالليل الفارطه وتبقى بالقطاع الشرقي في الجنوب وغدوه متوقعين ان شاء الله زاد كيف درجه الحراره باش تكون بين 28 و33 درجه وتكون في حدود 26 درجه في المرتفعات الغربيه.
0: واضح السلام عليك برشا بلال ميرسي انفينيمون على البيلان ميتيو هذايا دونك سافا الامور باهيه دونك ردوا بالنا على رواحنا وديما نقولوا ان شاء الله ربي يلحق يرحمنا بالغيث النافع. ميديو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام انا حضرت عليه في حمامات السنيره وكان سبيكتاكل مزين برشا باش نبداو واضحين بوثين النابولي داير عملوا طلع للالبوم نتاعها البوم مزين برشا الالبوم اسمه دوليشا وهذه الاغنيه زاد اسمها دوليشا راجعين من بعد شويه في فازه من فازتيه

0: شريف نو نو نخلتو هاتا المساتير ونستو على موزاي كفيم هذي كلوبي كان طريق السلامة للجميع. السلام عليكم الناس الكل ما كنتو تسمعوا فينا توت سويت وقايد فاز من فازيتي فازيت اسماعيل. إذا كان فما حاجة نحمد عليها ربي اللي أنا ما نلبسش كرافات في الخدمة نتاعي، خاطر أن إكزرسيس صعيب جدا نتاع كل يوم صباح يلزمك تقوم وتقد الكرافات نتاعك وتحضرها، وإذا كان ما تعرفش تقد الكرافات معناتها معاناة بأتم معنى الكلمة. داير فما برشا منكم غدوي كي يرجعوا يخدموا يبداوا يحضروا الكرافات نتاعهم، شنو باش نلبس مع الصورة نتاعي؟ بيان سور لازم تكون أون هارموني مع الكوستيم اللي باش تلبسوا. داير وانتم تحضروا في الكرافات نتاعكم وتلبسوها يومين وتستويوها يومين وتقدوها يومين، اسكو سالتوا الكرافات شنو الجذور نتاعها وعليه ظهرت الكرافات وكيفاش ظهرت الكرافات؟ ايوي اذا كان نعتبروها كونه طرف قماش تتربط في الرقبه راهو جذور نتاعها قديمه برشا. الجنود كانوا يلبسوا حاجه تشبه للكرافات من وقت الامبراطور تشين شي هوانغ، يظل تعرفوه متصور الجيش المعروف باسم الجيش التين ولا لارمي تركويت اللي يرجعوا بينا للقرن الثالث ما قبل الميلاد. معناتها شوفوا ديجا من وقتاش الجاري هذوما عندهم باند هكا متاع تيسو مربوطه بالرقبه. اما جذور الكرافات بمعناها المعاصر عنده علاقه باسم نتاعها في حد ذاته. كرافات هي بكل بساطه ديفورماسيون لكلمه قريبه برشا، تراه حاولوا بنقرب لكم. هي دوله اسمها نقولوا العبيد اللي يجيونا من غاديك نقولوا لهم دي قرابة هوكما على اسم كرافات دي كروات، قولوا دي كروات. هي معناتها علاش صارت الحاجة هذي، علاش صارت ديفورماسيون لكلمة كروات؟ لامود نتاع انك تحط طرف قماش على مستوى الرقبة جيت من عند لي ميرسونير كروات اللي في أول القرن 17 حاربوا في صفوف لوي 13 خلال لا غير دو 30 ans. دونك هي ديفورماسيون لكلمة كروات. الحل قوس داير باش نبدا واضح للسيمي نتاع لي ناسيوناليتي اللي تعني حاجات أخرى بخلاف الجنسية. إيطاليان نقصدوا بها اون فامي إيطاليان صحيح، أما زادا اون إيطاليان شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا بها ريبيتي اون بيس دو تياتر وين المسرحيين يعملوا ريبيت للنص بطريقة سريعة من غير برشا احساس من غير دشام ريبيتيو لفلف. اي خلينا نكمل معاكم بالكويز. هاي كي نقولوا اون انجليز شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا بها دي بوكل. كي نقولوا اون الماند شنو نقصدوا بها؟ مش كرهبلي نتصور جد في مخكم كرهبلي. هي اون فاسون زيد تاع ريبيتيشن لي بيس دو تياتر وين ان ريبيتيو كل لي موفمون لي ديبلاسمون الحركات نتاعنا من غير نص. وكي نقول لكم ان شينوا باز يجي في مخكم ان شينوا لونتونوار هذيك القمع اللي نستعملوه في الكوجينه. وكي نقول لكم اون كنديان شنو يجي في بالكم؟ ولا فما مونتو معاها كل بالفوغور. دونك هذوما الكل تسميات اللي يعنيو الجنسيه من شيره ويعنيو حاجه اخرى. في القرن 18 المود تاع الكرافات انتشرت بقوه عند الناس الشيك، اما ما كانوش الكرافات نتاع اليوم اللي نعرفوهم نتاع اليوم. بشويه بشويه ظهروا تدريجيا في القرن 19 باش نبقى واضحين. ملول كانوا دي كرافات قصار ومن بعد بشويه اتطوروا حتى لين اكتشفنا لا فورم ستوندار نتاعهم اللي ظهرت في ليزانيفا. والفضل يرجع لمسيو امريكان اسمه جيسي لانكسدورف. شعمل السيد هذايا هو اللي جيتو الفكره باش يقص القماش اون دياغونال ومن بعد يلاسامبل الكرافات هذايا اون 3 بارتي، واللي هي تكنيك تاع تخلي التيسو يتكمش أقل وزيدا تخلينا لهنا نكونوا مرتاحين أكثر وتكون ستابل وقت اللي نلبسوها. دورة ذي فورم عادية راهو متاع الكرافات، أما فما فورم أخرى متاع ناس مذخمين برشا ينتميوا للطبقة الأرستقراطية تسمى دوبل وينتسوغ، اللي هي التكنيك متاع تقد الكرافات متاعك حسيلو معقدة ياسر. تفرجت فيها كيفاش يعملوها معناتها حاجة ما عندكش فكرة قديش معقدة. اه دايور مدام نحكيه احنا لهنا على المود ونحكيه على الكخافات وكل شيء، فما سؤال مطروح، علاش باريس نقولوا اللي هي عاصمه الموضه؟ علاش ما نقولوش ايطاليا هي عاصمه الموضه؟ علاش مش كرواتيا نقولوا عاصمه الموضه؟ فما عديد التساؤلات اللي يطرحوا. دايور سهل برشا الحكايه، بديت من الاول مع الملوك الفرنسيس في القرن 17 وقت الملك لوي 14. فرنسا بدات تحول اللباس الى وسيله باش تبين القوه والهيبه نتاعها. البلاط الملكي في فيرساي وقتها ولا مركز للأنيقة، نبلاء يتنافسوا في الملابس الفاخرة والأقمشة الثمينة. لوي 14 ما كانش يحب فرنسا تكون قوية سياسيا وعسكريا بركة، لكن يحبها تكون زادة مرجع في الذوق واللوكس والفخامة، وهكا لازال الفرنسية بدأت تنشر بين الملوك والنبلاء في أوروبا. حاجة أخرى مهمة برشا، باريس ولات مركز صناعة الأزيم في القرن 19. فما إنجليزي اسمه شارل وورث اللي خدم في باريس ويعتبر من أهم مؤسسي مفهوم متاع الأوت كوتور، يعني الأزياء الراقية المصنوعة حسب الطلب. جديد المرة هذه المصمم ما عادش مجرد حرفي اللي ينفذ طلبات الحريف، هو زيدا ولا عنده صاحب رؤية، يبتكر تصاميم، يقدم مجموعة اللي تحمل الاسم نتاعهم. ومن غاديك باريس بدات تجلب في الناس اللي لبس عليهم من مختلف أنحاء العالم اللي يحبوا يلبسوا آخر صيحات الموضة. ومن بعديك تعرفوا القصة الكبيرة برشا، كوكو شانيل، كريستيان ديور، يف سان لوران، واللي مازلت طويلة اللي ولاو موجودين غاديك في فرنسا. ومن بعديك للديفيلي وغيره تعرفوا القصة. لكن يقولوا على فكرة باش نبداو واضحين وللأمانة التاريخية، يقولوا أول لكوليكسيون وفكرة لكوليكسيون بدأت في البلاد وقت ماري أنتوانيت. من غاديك بدأ الكونسيبت والفكرة متاع لكوليكسيون بار سيزون وكل شيء والحاجة تذوك يخليوا باريس تكون العاصمة متاع الموضة. المرة الجاية وقت اللي تلبس الكرافات متاعك ولا وقت اللي تتسائل على باريس وعلاش باريس عاصمة الموضة، عندكم لي ريبونس الكل.
1: مازال اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man.
0: الالبوم اسمه Silver Side Up، كان خرج في 2001. هذا المغسو How You Remind Me من عند نيكل باك، معكم حتى للخمسة متاع العشية، رجعين بعد شوية.

0: إذا جاو الإيتالو هاوس نحكيو على دابل دي الجروب الإيطالياني اللي كان عمل برشا موسيقى بنينة طول لون ديزاني 90 داير هذا مغسول يوم خرج عام 1991 اسمه فاوند لوف نخلتو حتى المطلثة غير باهت وما لموزيك فيم شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توت سويت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

تذكروا السيري دارك انجل ولا ليه متاع جيمس كاميرون ولا ليه؟ هذا الجينيريك متاع السيري الكولت المعروفة برشا عام 1999. مرسي دالي على الانفورماسيون هذوما الكل. 2000-2001 تذكروهم ليح الفازة هذي. دير نحكيهم المرأة اللي تسمعوا في صوت هذية هي المرأة اللي حاضرة في الجينيريك وحاضرة في الموسيقى, وهي المرأة زيادة اللي فرضت صوتها في عالم الهيب هوب. كي نحكيوا على تاريخ الهيب هوب والراب ما نجموش نتعديو على اسم ام سي لايتي, واحدة من أهم النساء اللي بدلوا تاريخ الموسيقى هذي وفرضوا رواحهم في عالم كانوا يسيطروا عليه رجال, باش ما نظلمش عباد أخرين. فما زيادة كوين لطيفة, أما خلينا نقولوا ام سي لايتي اللي هي كانت الأولى اللي بدلت برشا قواعد. وداير هاني باش نعطيكم فكرة على التاريخ نتاعها. اسمها الحقيقي لانا مورر. كانت تولدت في نيويورك في عام 1970, كبرت في بروكلين في حومة سخونة برشا باش نبداو واضحين, وين تعرفت على ثقافة الهيبوب وبدات تكتب في الكلمات نتاعها وهي مازلت صغيرة. عام 1988 هي عمرها 17 سنة تقريبا, خرجت أول ألبوم لها اسمها لايتي از روك, واللي حقت به انجاز وخلينا نقولوا اكسبلوا تاريخي, وليت أول مرة تخرج ألبوم راب كامل كارتيست سولو باش نبداو واضحين. وقتها ام سي لايتي ما كانتش مجرد مغنية متعرفة, ما كانت صوت نسائي جديد في مجال منافسة فيه برشا من قوة وفيه برشا من صورة نمطية للأمانة على المرأة, وهي بدلت الكود إلى بولفيرسي الكود الكل.

نجم تحكي على العلاقات، على المشاكل الاجتماعية، مشكلة على الشهرة والنجاحة. فما بور جورجي، فما تشا تشا تشا، فما برشا سيمي أخرين. أما زلنا نستناو 1993 باش تخرج أغنية اللي باش تحقق نجاح كبير برشا، وخليتها أول مغنية متاع راب تتحصل على الديسكو دور. نحكي لهنا راب فنسي باش نبداو واضحين. عام 1996 وصلت نجاح متاعها بغنية كيما كيبن ولا كيبن أون، تعاونت مع برشا من الناس، مع برشا دي جروب، تعاونت زيادة مع الجروب إكسكيب باش نبداو واضحين. راهو سيت أن إكسبلوا أنك باش تعامل مع إكسكيب، والحاجة ذي ما تنجم كان تخلينا نقولوا كونه المرأة هذه قديش ساهمت في تطور الموسيقى على مستوى، نحكي لهنا ديما الكوتي فيمينا متاع الموسيقى. زيدا حالة الثنية الجيل كامل من المغنيات متاع راب، وساهمت على الاخر باش تكون الموسيقى تستعمل المقاومة متاع العنف والتوعية بالمشاكل الاجتماعي. حاجة هذه اللي ولينا بعد عليها برشا اكتشوالمو، نحكيو على راب كونسيون، راب انجاجي وغيره. هي مثال على فنانة اللي ما سنتش المجال يتبدل باش تلقى بلاصتها، هي دخلت فرضت صوتها وبدلت قواعد اللعبة. خاطر في الهيبوب الموهبة وحدها مهمة، اما الجرأة باش تكون مختلف وتفرض الهوية متاعك هي اللي مع تاريخ. دالي بن أحمد بشي سمعكم أبل مغنيت MC Lighty. المقصوة ذي رهيب ورهيب جدا بش نبدأ واضحين. نحكيو على التيتر كولد روك بارتي، تعاملت مع عديد لزختيس راه بش نبدأ واضحين. دايورة ذي كولابوراسيون مع MC Elliot.

بكل تواضع وليه مش بكل تواضع، خلينا نخرج على تواضع صعيب ياسر في حتى راديو اخرى باش اسمع دي مخصو هكا. برافو دالي على لي شو المزيانين. ام سي الاي تي هذا المخصو نتاعها اتس اول يورز، مخصو اللي كان خرج عام 1998. بعد شويه موجز الاخبار باش يكون مع هبه خميري، غفران العكرمي عفوا، مع غفران العكرمي احنا مازلنا معاكم حتى للخمسة نتاع العشاء. اما مازلنا باش نسمعوكم قبل ما غنيت ام سي الاي تي نمشيو لنوتر اونيفير. هذه كنت تسمع فيه في النيو سول، نمشيو لونيفير واحد اخر تعاملت مع اكس كيب، هذا من لي مورسو فار في الكريم تاعها نومي كيبا. نرجعين بعد شويه.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعض المناطق بتونس الكبرى تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري ولمدة 36 ساعة اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء 7 أكتوبر. وتشمل الاضطرابات مناطق من معتمديات سكرة والمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحلق الويد. وأوضحت شركة صناد أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق بالبحر الأزرق، حيث تعترض مسار الأشغال قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 مليمتر ما استوجب تحويلها. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن رفع 7,953 مخالفة تعلقت أساسا بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. وقد حجزت فرق المراقبة 209 أطنان

0: من الخضر والغلال و53 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و73 طنا من المواد العلفية و200 ألف لتر من المياه المعدنية، إلى جانب كميات من الدواجن والبيض والسكر والكراس المدعم والطبخ. يشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة بين جانفي و30 سبتمبر 2026 تجاوز 1600 شكاية، تصدرها الماء المعدني ب 816 شكاية. تنظيم منتدى ومعرض ليبيا للتصدير لياكس 2026 في العاصمة الليبية طرابلس يومي 18 و19 نوفمبر القادم بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية، حيث ستقام لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال مع بحث فرص الشراكة والاستثمار وتطوير المبادلات، وذلك في وقت بلغ فيه حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 2.892 مليار دينار في 2025 بزيادة تقارب 11% مقارنة بسنة 2024. وبلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال 2025 حوالي 2.469 مليار دينار، ما يؤكد أهمية السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، خاصة في قطاعات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء والخدمات. تونس ستكون أمام هامش تحرك أفضل سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، خاصة مع تراجع الضغوط المرتبطة بخلاص الديون، وفق المحلل المالي بسام النايفر. وأوضح النايفر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يأتي بعد سنة صعبة تأثرت خلالها البلاد بتطورات جيوسياسية إقليمية انعكست خصوصا على أسعار المحروقات وفاتورة دعمها. وأضاف أن ميزانية 2027 تندرج ضمن منهجية الميزانية حسب الأهداف التي يتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات، بما يجعل السنة المقبلة بداية حلقة جديدة تمتد إلى 2029. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من خمسة عشية. كلوب ويكند إسماعيل جاهزة.
2: وصل وصل وصل الراعي الرسمي لأغاني التسعينات المعلم سليم على سن ورم على الإذاعة رقم واحد في تونس.

0: بي كان لقيت هذا الكيتش باي سليم ندورو بكم في بند الموسيقى الشرقية ثلاثة ونص وقيت هذا وقيت المغرومين بالسينما سيني كلوب هاي نبدأ بالفيلم اللي باش نقترحه عليكم اليوم. الفيلم اسمه The Order، وقت اللي الكراهية تولي مشروع إرهابي. شو يصير كي مجموعة من الناس ما عادش تكتفي بأفكار عنصرية وتقرر تحولها لمشروع مسلح يهدد دولة كاملة؟ هذا سؤال اللي يطرحه فيلم The Order للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، واللي كان خرج في 2024 ووصل للجمهور في سنة 2025. الفيلم يرجع بينا لأمريكا في بداية الثمانينات، وين سلسلة من عمليات السطو على البنوك والشاحنات المصفحة تخلي السلطات في حيرة. فظهر نحكيه على عصابة تحب تسرق الفلوس، أما التحقيقات تكشف على حاجة أخطر برشا. مجموعة من المتطرفين العنصريين يمنوا بتفوق العرق الأبيض ويخطوا لاستعمال الأموال المسروقة لتمويل تمرد مسلح ضد الحكومة الأمريكية. في وسط الحديث هذي نلقاو الممثل جود لو في دور عميل FBI اسمه تيري هاسك، اللي يبدا يربط بين الجرائم ويكتشف اللي الموضوع اكبر من مجرد عمليه سرقه. في المقابل الممثل نيكولاس هولت يجسد شخصيه بوب ماثيوز، زعيم المجموعه المترفه اللي يستعمل الكاريزما متاعه وقدرته على التاثير في الاخرين باش يجمع اتباع حول فكره وافكار خطيره. الحاجه المهمه لهنا كونه الفيلم مش مجرد قصه بوليسيه من خيال، الاحداث مستوحاه من وقائع حقيقيه صارت في الولايات المتحده في الثمانينات، والمجموعه اللي يتناولوها الفيلم كانت متورطه في جرائم عنيفه وكانت تسعى لتوسيع نفوذها وتمويل مشروعها المتطرف. الفيلم مستوحى زيادة من كتاب The Silent Brotherhood للي دوزوتور كل من كيفين فلاين وزيادة غاري جيهارت، واللي يطرح سؤال يتجاوز الفترة التاريخية اللي يحكي عليها، كيفاش الأفكار المترفة تنجم تتحول إلى تنظيمات عنيفة، وشنو يصير وقت اللي المجتمع والسلطات ما يفهموش حجم الخطر في الوقت المناسب. في أودا هو فيلم جريمة وتشويق، أما في العمق هو حكاية على التطرف وتلاعب العقول والخطر اللي نجم يبدأ فكرة قبل ما يتحول إلى عنف حقيقي. بطولة جود لو ونيكولاس هولت في مواجهة بين محقق يحاول يفهم الصورة الكاملة وزعيم مترف يحاول يفرضها بالقوة. السؤال اللي يخليه الفيلم معلق في المقابل، هل اختار الحقيقي في الأشخاص اللي يحملوا الأفكار المترفة وإلا زادة في المجتمعات اللي تكتشف خطورتهم بعد فوت الأوان؟ الحاجة اللي نحبها وقت اللي نحكي سينما نحكي على الكوتي التكنيك متاع والاستيتيك زادة متاع الفيلم، كيفاش الجانب التقني لهنا صنع التوتر في الفيلم. فيلم The Order القوة مش كان في القصة المستوحاة من أحداث حقيقية، أما زادة في الطريقة اللي المخرج جاستن كورزل اختار بها يصور الأحداث. الفيلم يعتمد على أسلوب واقعي وقريب من السينما البوليسية، والكاميرا الإضاءة الصوت المونتاج يخدموا الكل باش يحطوا المتفرج داخل أجواء التحقيق المطاردة. أول حاجة تسحق الانتباه في فيلم The Order هي التصوير السينمائي اللي خدم عليها دام أركباو المعروف زادة بخدمته في الموسم الأولاني من True Detective. التصوير لهنا ما يركش على الصورة الجميلة كهو، أما يستعمل الصورة باش يخلق إحساس بالقلق والعزلة. خلي عن ديكورتيك الفيلم على مساوي التكنيسيتي والتكنيك متاع الفيلم. التصوير والإضاءة من الأول، فيلم يستعمل برشا إضاءة طبيعية وخافتة مع لون باردة كيف الأخضر الداكن والأزرق والرمادي. الجو هذا على فكرة يتماشى مع الطقس والمناظر الطبيعية في شمال غرب أمريكا، ويعطي إحساس للشخصية تعيش في عالم مسكر ومليان تهديدات. وفي المشاهد الليلية مغنفانش التباين بين الضوء والظلام يزيد قوي التوتر من غير ما يحتاج الفيلم المؤثرات بصرية مبالغ فيها. 2. حركات الكاميرا والكادراج، لأن الكاميرا في برشا مشاهد تراقب الشخصية بهدوء، تخلي المتفرج يركز على الوجوه والنظرات والتصرفات الصغار. وزيد طريقة توزيع الشخصية داخل الكادر عندها معنى. بوب ماثيوز اللي يلعب دور نيكولا هولت يظهر في عديد اللحظات كمركز لمجموعة من الأتباع، في حين العميل متاع الـ FBI تيري هاسك اللي جسده جود لو يبين أكثر عزلة. هكا الصورة بيدها تساهم في بناء المواجهة بين الشخصيتين. معناتها نفهموا لهنا في الكادر كيفاش نحطوه في كادر فيه برشا عبيد لهنا نوريه اللي هو يتبعوا فيه برشا من الناس، ونحطوا البيرسوناج الآخر في كادر آخر وحده ونحسوها كبعيد باش نحسوا بالعزلة ونحسوه وحده. قوية برشا الفازة هذه. اللي قراوا سينما ولا عاملين سينما ينجموا يفهموني. ثالثا لهنا المونتاج، المونتاج متاع نيك فنتن يتبع زوز مسارات يتقدموا بالتوازي، من جهة عن التحقيق اللي يقوده عميل FBI، ومن جهة أخرى توسع التنظيم المتطرف وتحضيراته، وكل ما زوز مسارات يقربوا لبعضهم يزيد الإحساس بالخطر، خطر المتفرج يعرف اللي المواجهة قاعدة تولي مسألة وقت. حاجة رابعة الموسيقى كيف ما تسمعوا فيها، الموسيقى الأصلية من تأليف جيت كورزل اللي هو أخو المخرج، ولهنا تلعب دور مهم برشا في تصعيد التوتر. عظمة تعتمد كان على ألحان بطولية تقليدية، الموسيقى اللي هنا فيها إيقاع ثقيل ونفس متسارع في لحظات المواجهة، وتعاون على خلق إحساس بالخطر حتى قبل ما يصير العنف على الشاشة. فيلم زادة يدعم لهنا فما كوتي آخر ما نحبش ندخل في دولبي أتموس وغيره، خاطر باش نوليو في برشا تكنيسيتي، ما خليني نقف على الكاميرا والتقنية المستعملة. من الكوتي تكنيك الفيلم تصور بكاميرا سوني فينيس اللي هي من أقوى الكاميرا إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه، سينيالتا فينيس. وزادة خلينا لهنا نقول الصورة النهائية عندها نسبة عرض إلى ارتفاع 2.39 هذوما دي ديمونسيون مهمين برشا اللي يعطيونا فكرة على الكادر ويعطيونا فكرة على ليماج اللي تلعب دور مهم برشا. اون توكا كان حايرين فاش تتفرجوا بعد شوية ننصحكم فيلم The Order.
1: سينما
0: اي شنو قاعد يتعرض ليامات هذوما في لي سال دو سينما. وخلي نقف على نهار اليوم، نهار الاحد، اذا كنت تحبوا تخرجوا انتوما وصغار ولا انت والمدام ولا انت والمسيو، مع 6 و 4 في سينما لاغورا باش تلقاو فيلم دار العرس. باغ كونط مع 9 غير 4 نتاع الليل باش تلقاو فيلم جديد اللي قاعد يدور برشا اسمه ديغر. نمشيو للكوليزي، سينما الكوليزي اليوم مع 5:30 نتاع العشاء. صافا مازال عندكم وقت نجموا تخلطوا تتفرجوا في دار العرس. اون غوفونش اذا كان ما تنجموش تمشيو مع 5:30 نتاع العشاء فما بروجيكسيون واحد اخرى مع 8 غير 4 نتاع الليل. نمشيو للسينما ابي سي مع 4 نتاع العشاء، كان قراب تنجموا تخلطوا على الدار العرس، اذا كان بعد شويه تنجموا 6 نتاع العشاء تمشيو تتفرجوا على فيلم فيتي اللي قاعد يدور برشا واللي قاعد برشا من الناس يحكيوا عليه. سينو خلينا نعملوا طلع على باتي تونيسيتي مع 7 و 4 نتاع الليل و 9 ونص نتاع الليل تنجموا تتفرجوا على فيلم فيتي. سينو فيلم ديغر تنجموا تفرجوا فيه مع 9:05 متاع الليل ودار العرس. نعطيكم فكرة على لي بروجيكسيون، فما 7 فما 8 غير 4 فما 9 غير 4 فما 10 غير 4 فما 10:30 متاع الليل. فيلم هارت اوف ذا بيست البروجيكسيون مع 7:40 نزيد البروجيكسيون مع 10 غير 4. وفيلم ريزيدنت ايفل مع 7:05 كم زيد مع الفيلم التوينسة فيلم لاس شيح تتفرجوا فيه مع 8:05 متاع الليل و10:05 متاع الليل. هذا بالنسبة الباتي تونيسيتي. نمشي والسوسة هارت اوف ذا بيست مع 6:04 نتاع العشاء تنجموا تفرجوا فيه. فيلم افنجرز مع 4:30 نتاع العشاء. فيلم ريزيدنت ايفل مع 4:40 نتاع العشاء. ونعطيكم فكره على افلام اخرى، ديجر مع 7:40 وفيريتي مع 10:30 نتاع الليل. نعطيكم فكره على البروجيكسيون، انتم ما عليكم كان تختاروا الفيلم اللي يناسبكم.
1: US box office.
0: نعملوا تلا للبوكس اوفيس الامريكي وفما برشا حاجات تبدلت على مستوى الكلاسمون. باش نبدا بالمرتبه الخامسه فيلم برايم تايم نلقاوها حقق ايرادات في نهار الجمعه 2 اكتوبر فقط بزوز فاصل 494 الف دولار، نحكيو مليون دولار. فيلم هارت اوف ذا بيست نلقاوها حقق ايرادات في نهار الجمعه 2 اكتوبر ب 3,150,000 الف دولار. فيلم ديجر اللي مازلت حكيتكم عليه يدخل الكلاسمون نلقاوها في المرتبه ثالثة بثلاثة مليون فاصل 400,000 دولار. فيلم ريزيدنت إيفل بعد ما كان لوليني يتراجع منه ويهبط للمرتبة الثانية إيرادات بثلاثة فاصل 625,000 دولار. ريزيدنت إيفل كان نهار الجمعة نهار الخميس عفوا محتل كلاسمون. شكون فكر له الكلاسمون؟ فيلم إيفيتي بالنهار برك اسمعوا مليح الإيرادات قدرت ب 15 مليون دولار. 15 مليون دولار باش نفهموا القوة. الفيلم وقتاش خرج؟ خرج نهار الخميس 2 أكتوبر. خرج نهار الخميس في القاعات 2 أكتوبر. في نهار في نهارين معناتها خميس وجمعة حقق 15 مليون دولار. عاود 15 مليون دولار اللي هي حاجة مهمة برشا. هي مونتون مهم برشا باش نبداو واضحين. دونك باش تفهموا من القوة نتاع الاندستري السينما سينماتوغرافيك عفوا في الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. أعطيكم فكرة على البوكس أوفيس السينما التونسية وين تتفرجوا وخاصة على شنو تفرجوا. ما عليا كما نقول لكم فرشة ممتعة.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: شميسة هذية تبدأ في الكهرباء أنت والإنسان اللي تحبه تعليه شوية من الموسيقى تشدوا ثنية وتسمعوا المغصورة ذي اللي كان خرج في 2003 من عند أليشي أكيز إيف أينت جيت يو. المغصور اللي تسمعوه في اللايف.

أو بعدها مغسول يرجع بينا ل 1985 كنا اكتشفنا المغسول هذا متاع الشانتور دو ريغي إيفواريان ألفا بلاندي في الألبوم الثالث متاعو الأربعة غيدارجين توما لموزايك فيم هذي كلوب يكاند منزل معكم حتى للخمسة متاع العشاء بدلو كاريما جور موسيقال توت سويت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. في كل مرة نقترح عليكم جانر موسيقال، في كل مرة نقترح عليكم ان يونيفير موسيقال. المرة هذي اخترنا باش يكون سبيسيال R&B with man blues، النوع نتاع الموسيقى اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في الأربعينات وخرج من تلاقح بين البلوز الجاز الجوسبيل وبعد ولا من أهم الحاجات الموجودة واللي قايمة عليها الموسيقى الكونتمبورين. في البداية R&B كان مرتبط برشا بمواضيع تحكي على الحب، العلاقات، الحياة اليومية، المشاكل الاجتماعية، لكن كان طريقة فيها برشا حساس خاصة بفضل الصوت القوي والغناء العاطفي. في الستينات والسبعينات تطور برشا الجانر هذايا ودخلوا عليه تأثيرات من السول ومن الفانك وظهروا أسامي كيما مارفين جاي ولا ستيفي واندر وليستا مازلت طويلة. أما في التسعينات الـR&B دخل مرحلة جديدة مع ديزارتيس كيما أليا، بويز تو مان، تي ال سي، ماري جي بلايج وليستا مازلت طويلة اللي ولا فما فيوجن ولا ميلانج بين الغناء والهيب هوب. واليوم تأثير الـR&B موجود في كل شيء تقريبا، من البوب للهيب هوب وحتى من الموسيقى الإلكترونيك، وعديد ليزارتيست اللي موجودين في الوقت الحالي كيما فرانك أوشن، ذا ويكند ولا الزد اي مازالوا يواصلوا يطوروا في الجانر هذا وفي الونيفير موسيكال هذا. تانا فيكم ليست بنينه، بلاي ليست بنينه من نيلي وزاد كيلي رولان، تي ال سي. اما اون ديماغ افيك ان مغسول اللي نحبه برشا من عند ماريو، ليت مي لاف يو. تاريخ السلامه للجميع. بعد شويه موجز الاخبار مع هبه خميري، راجعين بعد شويه.

منير موسيقى السبعينيز ايتيز ناينتيز والالفينات سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل استمتع بالجولد.

فحص الأخبار. أهلا بكم. المحكمة الابتدائية بسوسة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص من أجل جملة من التهم، من بينها نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون إثبات والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية إلى جانب القذف العلني. وتأتي عملية الإيقاف على خلفية تدوينات نشرها المعني بالأمر على موقع فيسبوك تضمنت عبارات اعتبرت مساسا بموظفين عموميين وبأشخاص وهيئات رسمية، كما تعلقت بالموقوف شكاية ثانية تقدمت بها أحدى المؤسسات الخيرية بالجهة من أجل فيديو منسوب إليه تضمن عبارات اعتبرت قذفا ومساسا بالجمعية. انطلاق تجربة نموذجية لرقمنة الملفات الطبية المدرسية والجامعية بولاية الكاف تهدف إلى أحداث ملف صحي إلكتروني شامل ومؤمن لكل تلميذ وطالب وفق المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني. والهواني يشير إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف مجمع الصحة الأساسية بالكاف الذي يشرف على نحو 23 ألف تلميذ وطالب موزعين على 117 مؤسسة تربوية بمدينتي الكاف الشرقية والغربية، ليتم العمل تدريجيا على تعميم النظام في كافة معتمديات الولاية في أفق السوداسية الأولى من سنة 2027. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن بدء عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثي لاستعادة السلطة على ما تبقى من أراض تحت سيطرتهم. ومع استمرار أعمال القتال بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برنامج الأغذية العالمي يقول إن 3 من كل 4 أسر في بعض مناطق اليمن تعاني من الجوع بسبب تصاعد القتال الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وانقطاع الإمدادات عن ملايين الأشخاص. أوكرانيا وألمانيا توقعان على صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، فيما تزامنت زيارة تضامنية للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم إلى كييف مع ضربات جديدة وصفارات إنذار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تأليف جاي كليتون بقيادة فريق عمل جديد في البيت الأبيض معني بالذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات متزايدة من جانب باحثين بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

0: هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وأكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد في المدي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكاند.

0: الله يرحم قاسم الكيفي. هذا كوكتيل البن الأغاني التونسية ناخذ حتى الأربع وخمسة دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوب ويكاند. لقيت هذا نعمل طلع لأكثر الحاجات اللي تحكيوا عليهم وتبارتاجيو في الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو.
0: هاي نعمل طلع شو أكثر حاجات اللي تحكيت لأيامات هذي. خلنا نبدأو بتونس, نبدأو بالمستوى الوطني, نبدأو بحاجة مهمة برشا. فما ارتيكل كان خرج على نويت الفنانين, العنوان الفنانين التونس قاعدين يغادروا البلاد. شو اللي قاعد يصير في القطاع الثقافي بعد الأطباء المهندسين؟ اليوم زاد الفنانين التونس قاعدين يلوجوا على المستقبل متاعهم البرا, ممثلين موسيقيين راقصين تقنيين في المسرح والسينما. ونحل بارانتيز صغرونا, راهو أقوى الدي أو بي اللي موجودين في العالم العربي في الخليج وفي مصر راهم هما التوانسة واللي خرجوا للأمانة من تونس. برشا منهم ولا يشوف الهجرة الحل باش يواصل مسيرة متاعه. فما تحقيق كامل يحذر من الوضع ويقول اللي الفنانين ما عادش لاقين الامكانيات اللازمة باش ينجوا العمل متاعهم, ولا زاد الفضائيات للتدريب وحتى للعروض. المشكل مش جديد, ضعف التمويل, قاعة ثقافية في حالة مدهورة, مداخيل ما تضمنش حتى أبسط مقاومة العيش. وحسب التحقيق الممثل المسرحي, اسمعوا لي الحاجة هذه اللي توجع القلب, بينجم يتحصل على ما بين 150 و200 دينار في العرض الواحد بمعدل يتراوح بين 6 و 10 عروض في العام. بعد كان جي عنا برشا دي سبيكتاكل وبرشا عروض مش مشكل, اما نحكيه على الموين بين 6 و 10 عروض في العام اللي من الكاشي متاحهم بين 150 و200 دينار. زيد على هذا من صعوبة المادية, بعض الفنانين يحكيوا على برشا مشاكل متاع فينانسمان وبرشا مشاكل على مستوى الفلوس. في ماي 2026 صدر قانون جديد يتعلق بالفنان والمهنة الفنية. دارو كان فما كولوك تعملت مؤخرا في الفاكولتي دي سيونس جوريديك كان تناولوا القانون هذا. اسكو باش يبدل القانون هذا حاجات ولا لا؟ فما برشا من الناس كانوا نقدوا القانون هذا, خاصة على مستوى اللي يتعلق بالبطاقات المهنية والعقوبات المالية. انتوكا فما برشا حاجات يزلنا نتابعوهم في الأيام الجاية, خاصة على مستوى وضعية الفنان. بزارتيك الاخرين او ديزيتود كنتو تفعلتو معاهم بارشا, وبش نقول اتنسيون مرة واثنين وثلاثة, اتنسيون بجاه ربي, اتنسيون مرة ثانية وبجاه ربي, اتنسيون المرة الثالثة. فما غوبورتاج كنت عد على تيفا يحكي على زيكران عند الصغار اللي هي حاجة كارثية. روبورتاج وين اكتشفنا فما ديزيماج ايغامي وريو كونو صغار اللي ساملو لزيكران ينجم يتسبب هذا في افراز هرمونات متعلقة بستريس. اسمعوا مليح الحاجة من الكارثية, اللي زهرمون هذوما ينجموا يدمروا ويقتلوا لينورون. مشكلة أخرى من الذاكرة ما يتمش استعمالها برشا قدام أن إكران. دونك لي زيغام وراو حاجة كارثية وقت اللي صغير يستعمل إكران, معناتها راي حاجة كاتاستروفيك. من الآخر شو باش نبسط على الآخر, من الآخر كي يستعمل إكران المخ يخدم أقل مقارنة بين أنك تستعمل الورقة وستيلو. والاستعمال المكثف للإكران ينجم يتسبب عند الصغار في عجز مزمن في التركيز, معناتها نحكيو لهنا على انكاباسيتي كرونيك باش نجم تركز في الحياة اليومية. دراسة واحدة أخرى أمريكية تبين كونه استعمال الانتليجنس ارتيفيسيل تنقص من الكاباسيتي سيريبرال عند ليزيتيديون. دراسة هذه قامت بها جامعة الإمايتي مش بعيد على بوسن على 54 طالب اللي طلبوا منهم باش يعملوا دي ريداكسيون على بعض المواضيع ويحاولوا يتذكروا شنو كتبوا. فما مجموعة من ليزيتيديون استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل في الريداكسيون, وفما مجموعة أخرى ما استعملتش الانتليجنس ارتيفيسيل. كل طالب كان لابس كاسك, الكاسك هذا وين الباحثين يراقبوا ويسجلوا الاكتيفيتي سيريبرال متاع ليزيتيديون. دوما 4 شهور من بعد عاودوا عيطولهم, طلبة رجعوا باش يقوموا بنفس التجربة, اما المرة هذه المجموعات قلبوهم اللي كتبوا المرة اللي فاتت بالانتليجنس ارتيفيسيل المرة هذه يزمهم يستغنوا عليها, واللي المرة اللي فاتت ما كتبوش بالانتليجنس ارتيفيسيل المرة هذه باش يوليو يستعملوها. النتيجة اي سيدي, بفضل الانتليجنس ارتيفيسيل حاجة به, الطلبة يكتبوا اسرع, الفيتيس دو ريداكسيون نتاعهم تزيد ب 60% به حاجة به. لكن الخايب الشارج كوجنيتيف نتاعهم تنقص ب 32%, معناتها كمية المعلومات اللي سخرها المخ تنقص ب 32% حسب الدراسة. واللي تبين كونه الطلبة اللي استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل المخ نتاعهم خدم أقل مقارنة بالطلبة اللي استعملوا البابيه ستيلو في الغيداكسيون نتاعهم. حاجة أخرى مهمة، 83% من الطلبة اللي استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل ما تذكروش شنو كتبوا، معناتها من بعد الأربع شهور قالوا لهم شنو كتبتوا ما تذكروا حتى شيء، مقارنة بالتلامذة الأخرين اللي كانوا كتبوا بالورقة وستيلو. باش توريك لهنا الكوتي الخايب نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل اللي قاعد يضر فينا أكثر وأكثر في كل مرة. دونك ردوا بينا مليح على صغارنا، وردوا بينا مليح على المهارات نتاعنا، وماذا بينا من سهس معناتها من سهس نبعدوا على الاستسهال، ما نمشيوش في كل مره نحلوا الانتيجنس ارتيفيسيل، نحاولوا في كل مره نخدموا المخ نتاعنا وقت اللي نحسوها ضيق علينا وقتها وين نمشيو نستعملوا الانتيجنس ارتيفيسيل.
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: هذه روبري روبريز قام بها بين لانكل سول الموسو كولت سيفن نيشن ارمي بعد شوية سامب كومسام.

اوف لايف تايم ام وصولي كنا اكتشفناه من الالبوم هيد فول اوف دريمز ام وصولي برشا مع كول بلاي ناخذوا حتى ال 34 دقيقه تو على موزايك فيم وزير معكم حتى ال 5 نتاع العشيه وقيت سامبل كوم سامبل

من توباك ودكتور دري موصول يرجع بينا ل 1996 كنا اكتشفناه في الالبوم All Eyes On Me موصول كل تعرفوه كاليفورنيا لوف فما في سامبل كونسامبل في كل مره ان سان تيريز لي راسين و لي زوريجين نتاع الموصول هذا بلوز او موا على القليل الانسبيراسيون نتاع الموصول هذا منين جات السامبلينغ دونك سامبلينغ عرفتو ماهوش تكنيك موزيكال ناخذو بارتي من موسيقى قديمه ونهزو موسيقى جديده خمسه الو زعما

0: ومن ترجمين للمغسول ليجندير متاع جو كوكر، مغسول كنا ديكوفير في 1972 الالبوم اسمه Something to Say. معناتها باش تفهموا قوة السامبلينغ والانسبيراسيون منين تجي. هاي نقعدوا براتيكمون في نفس لونيفير.
1: Hi, this is Joe Cocker. You're listening to Mosaic FM.
0: جو كوكر سمعتوه ما وقال بتسمعه موزي راي حاجة قوية برشا راي حاجة انون. هاي خلي مشوه للفرانسيس ايام ايام اسمعنا ايام جو دونس.

خاص لوميا مغسو كولت كان خرج في الالبوم اسمه امبر اي لوميير مش او تي اما او اس تي امبر اي لوميير هذه قوه الدينوميناسيون تاع الالبوم اللي كانوا يعطيو فيهم ايام للالبوم نتاعهم 1993 كنا اكتشفنا المغسو جو دونس لوميا واذا كان مانيش غلط كنت تلعب في كارتاج في 2014 وقت اللي جاو ايام ميرسي دالي اللي هو التاريخ نتاع مهرجان كارتاج ومهرجان الحمامات اي خلينا نشوفوا ايام منين انسبيري.

0: مي جينا من عند فويس هي خلينا نقولوا مكسو دي ايكونيك راه مكسو من غادي من ليجندير ما لا جي وقت اللي تسمعوا لي مكسو هذوما تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم والسامبلينغ منين جاي
1: سامبل كونسامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام
0: هاي كان عندكم دي دي دي كاس ابعثوا لي على 23 513 1000 23 513 1000 خلنا نقرا لي دي دي كاس نتاعكم بونجور دو لا بار دو تا نسمع فيكم من كندا جو باس لو غران بونجور ا مون امي اسماعيل ادالي ميرسي بور لا بون ميوزيك سلموا علي كبار شبرشا صديقنا صافي بليزير سلموا على لاميا لاميا بعثتنا ميساج قالت لنا ملا جو ملا طاقه صافي بليزير انتوما زيد اذا كان عندكم دي ميساج دي دي دي كاس يشوفي تبعثوهم على 23 500 13000 واتساب موزايك فيم بلي مش مساج وكال خط مساج وكال ما نجمش نسمعه وانا في ديريك دونك اكتبوا لنا واحنا بعد لحظات نقراو الميساج نتاعكم عندي زيدا ديديكاس واحد اخرى نسلم عليكم برشا من عند كمال نسلم عليكم كمال نسمع فيكم قالوا مونسيني في الثنية نزيد نسمع نشوف الديديكاس نتاعكم احلام من المروسيس سلم عليكم برشا ميرسي بوكو على الجو عملتونا برشا جو أحلى إسماعيل يا ولدي يكذب عليك إسماعيل نوح موزايك سلم عليك برشا صديقي محمد الخليجي التاكسيس سلم عليه برشا أبعثولي قالوا لي يزي إسماعيل سيديش كون قال يزي إسماعيل نافع تاكسي سلموا برشا على نافع تاكسي سلموا برشا على التاكسي سيدي اسمعوا فينا 23 513 ألف يعني معكم خلنا نقرأ اللي دي كاس متاعكم بيانسور مزير معكم حتى للخمسة
2: هدي روحك وعمل عقل كزيبات خلويف متاعك
0: انت سيدة تحب تربح عرفت ذيك اللي استعملها زيد في بين الثلاثه هاي موتو كان بعد شويه نقرا بقيت لي دي كاس نتاعكم 23 513000 خلينا نكملوا بالموسيقى خلينا نكملوا موسيقى اعطيني موسيقى رضا مارتيني تعرفوا رضا اللي عنده زيد اغنيه يتاكسي يتاكسي الغرام اش قلت لي دالي هذيك هو صحيت عنده خزانة أخرى اسمها تاكسي الغرام غمرتيني سلموا عليكم الناس الكل وانت سمعوا فينا داخل أو خارج الوطن العزيز رجعين بعد شوية

0: السلطان الولد قلبه بيوجعه نخلته حتى للخمسة. عليه هيك الاسم عليه مش مشكلة. نخلته حتى للخمسة. قدر جيمتم على موزيك فيم هذي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم.
0: قاعد نقرا في اللي دي كاس نتاعكم في المساجات نتاعكم على واتساب موزيك فيم 23 513 الف. نبدا بسامي الدريدي اللي يسلم بارش على صديقه غيث الفقيه. يقولوا يا ربي ان شاء الله عمره مقبوله، ان شاء الله يا ربي بمزيد من الاجر. دونك سامي الدريدي يتمنى لصديقه عمره مقبوله. عنا زاده عيد ميلاد انيفرسير ناجي بن عمار من عند اخواته سيرين و ساندرا وأمه نجيت. يقولوا له إن شاء الله كل عام هو حي بلف خير وإن شاء الله ديما ناجح. عنا ديديكاس سبيسيال سبيسيال سبيسيال بيها تمعنا الكلمة عيد ميلاد خولة بولعريس اليوم. نتمنيو لها كل الخير، نتمنيو لها يا ربي برشا حاجات مزينين. يسلم عليك برشا الإنسان اللي تحبه. مش نحكي على لسان وإنا لو تسمع دلي بن أحمد يتمني لك كل خير. يقول لك راني نحبك برشا، يقول لك راك أحلى حاجة صارت لي في حياتي، ربي خليك ليا. إن شاء الله يا ربي ديما مع بعضنا، وإن شاء الله يا ربي يعطيكم كل ما تمنيوه ذي من كل قلبي. خلصين دلي جانبي نزيدك بطنش نمية ولا يزي ما نزيدكش شحوك بي. إن شاء الله يا خولة نتمنى لك كل الخير.

اي ديديكاس واحد اخرى. بونسوار اسيا مهيدي من سليمان. جو نسلم عليكم الناس الكل ونهدي الغنيات الكل اما بتيت فامي سورتو اما في اماني نسلموا عليها برشا. اماني خويا اسماعيل من عند صديقنا عادل. خويا اسماعيل نسلم عليك برشا وعلى موزي كامله. خويا خليت بلاصك في الليل سنسنا بيك بالليل. يزي يزي من الليل كاو يزي وليت باتمان بالليل كاو مويزنا نبدلوا شويه ماكم تعرفوا ظروف الحياه مشيخ الحياه وزيد معناتها كل حاجه تاخذ وقتها. 6 سنين بالليل كاو كبرت عشت بالليل. زيد يجينا ديديكاس واحد اخرى من عند شهرزاد. شهرزاد من ستيف تقول لك سلم على ليكيب موزايك الكل وتو ميزامي تونيزيان وزيد الجيريان. الاستاذه شهرزاد من ستيف من الجزائر اوديتريس فيديل نسلموا عليها برشا برشا. شكون اخر جينا ميساج واحد اخر نسلموا على الناس الكل. صديقنا ايمن نسلموا برشا على ايمن يقول لنا ميرسي بوكو على الجو. نسلموا عليك برشا ايمن. دونك لي ميساج نتاعكم لي ديديكاس نتاعكم يوصلونا ديما على 23 513 1000 23 513 1000. بعد شويه موجز الاخبار مع شكون؟ مع هيبه نورمالمون هيبه خميري سنه وزيرا. بعد شويه صديقنا مكي العوني في ريكاب سبور. ليكيب الكل باش تكون موجوده بعد لحظات. دونك ديما عندكم تسمعوا ديما زيرا عندكم تتابعوا على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا على فيسبوك على انستغرام على تويتر على تيك توك ولا زيرا على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي كنت في الاخراج. ميرسي علي لمسي. ميرسي زيرا شاكر اللي كان في الستاندار. احنا ان شاء الله نتقابلوا معاكم الويكاند الجاي في نفس الرانديفو من مساعتين حتى للخمسة نتاع العشية. ميرسي انفينيمون على الميساج نتاعكم. ميرسي انفينيمون على الكومنتير نتاعكم. ردوا بالكم على رواحكم وبقالي كان ما نقول لكم بون ويكاند. دينيس ويليامز شوى موسيقال بنين برشا دالي. I've got the next dance ها مرسو من غادي من إيكونيك ها مرسو بنين برشا. ودوكا ردوا بالكم على رواحكم طريق السلامة للجميع. انا مبقالي كما قل لكم بو ويكاند. باي باي.

0: ماندي. اتشاخ الأغاني اللي عاملة بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الأولد بات جولد. التراكيت اللي عمرهم ما يخدموا. هيت كلوب أند ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت. كل سبت واحد من 8 إلى 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي تسجل سنويا في تونس، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال، الذي أكد أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. والرحالة يفسر ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض للتغير الديموغرافي والارتفاع التدريجي في نسبة كبار السن الذي تشهده تونس، وهو ما قد يسهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات المقبلة. وزارة الفلاحة تؤكد أنه تم اقتراح مشروع بكلفة 80,000 دينار ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بولاية نابل، يهدف إلى تزويد منطقة سيدي سعيد من معتمدية منزل بوزلفة بالماء الصالح للشرب. في أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات داعيا مقاتلي جماعة الحوثي إلى إلقاء السلاح. مسؤول أمريكي يقول لموقع أكسيوس إن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء عسكري في اليمن في الوقت الراهن، لكن ذلك قد يتغير. إيران تدين استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا، داعية البلد الأوروبي إلى احترام الحقوق والحريات. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية، مضيفة أن القوات استهدفت أيضا سفينتين لنقل البضائع الجافة تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا بشمال غرب البحر الأسود. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق كابسبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: Récap Sport, Récap Sport, Récap Sport, dimanche. كل أحد، كل خمسة، ثمانية تحليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل أحد من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل. في ريكاب سبور اليوم باش نحكيو على قضية لعبة الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو. تواصلنا مع مكتب المحاومات اللي مكلفوا ريبيرو بالمرافعة عليه والمكلف بالملف متاعه في قضيته مع ماميلودي سان داونز. إن شاء الله نعطيكم التفاصيل وشنو كانت الإجابة والتوضيح من اللي جانا من عند محامي اللاعب لوكاس ريبيرو. كيف كيف باش نرجع على موقف الرسمي للترجي الرياضي التونسي في القضية هذه، نحكيو على عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي للنجم الرياضي الساحلي. زياد الجزيري مرة أخرى يرجع للنجم الرياضي الساحلي، نحكيو على نجم المتلاوي وشنو اللي صاير في نجم المتلاوي، الإضراب المطول للاعبية الفريق، وأيضا باش يكون عندنا ضيفة من نوع خاص، ضيفة خديجة الكريمي البطلة الإفريقية والبطلة العالمية في رياضة التجديف، وتشريف كبير لها ولتونس مؤخرا باختيارها ك يعني لاعب رياضي قدوة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية باش يكون تمثل رياضة التجديف في الألعاب الأولمبية للشباب إن شاء الله في دكار في المدة القادمة. دونك وكل عادة في بقية الأخبار اللي تخص الرياضة في تونس تلقاها لحظة بلحظة على موزايكا فام. يحضر معايا في التحليل الفني كالعادة المتألق أسامة السلامي. مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: وبعد شوية باش يلتحق بينا أمير الدريدي كيف كيف محللنا الفني، في الإخراج صالح اليوم معنا، وفي الإخراج الرقمي ناصر والشاكر، في التنسيق الهاتفي وموجود معنا زيد حميد اليوم في الإعداد والتنسيق. في ريكاب سبور كما قلنا من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل، تنحكيو في انطلاقا من الستة متاع العشية على موضوع اللاعب لوكاس ريبيرو والبلاغ الصادر على المحامي متاعه، كيف كيف على عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي و برشا أخبار أخرى. لكن البداية بتاريخ 4 أكتوبر ورمزية 4 أكتوبر.

اليوم مش نهار عادي. اليوم النادي الافريقي كمل 106 سنين. 106 سنين من الحكايات، من الفرحة، من الدموع، من الانتصار، من الانكسار، من أجيال لبست الأحمر والأبيض وخرجت من الميدان ما خلت اسمها في الذاكرة. من نهار 4 أكتوبر 1920 من باب جديد، من الحومة اللي ولت عنوان للنادي، وللنادي اللي ولى عنوان للجمهور، والجمهور اللي هو الجزء الأكبر من الحكاية. 106 سنين تبدلت فيها الأسماء، تبدلت الأجيال، تبدلت الملاعب والكرة وكل شيء في الدنيا هذية تبدل. ما فما حاجة برك ما تبدلتش. النادي الإفريقي المريول الأحمر والأبيض، مريول لبسوا لاعبين كبار مليون، أحمل أفراح عائلات كاملة وخلى ذكريات تعيش حتى بعد ما يوفى الماتش بسنوات. اليوم باش ما نحكيوش فقط على البطولات، نحكيو على الناس اللي صنعوا تاريخ النادي الإفريقي. باش نرجعوا الأجيال، كل جيل عنده حكايته، صوت عاش العصر الذهبي، صوت أحمل الراية من بعده، صوت جيل الثمانينات والتسعينات والرباعية، وأصوات أجيال أخرى واصلت الحكاية من بعدهم. اليوم باش نفتحوا دفتر عمره 106 سنين، أما مش باش نقراه صفحة صفحة، باش نحاولوا نعيشوكم القصة هذه كاملة، ونحاولوا نفهموا حاجة بسيطة شنو اللي خلى النادي الإفريقي يعيش 106 سنين ويبقى بالنسبة لبرشا ناس أكثر من مجرد نادي، من جيل الجيل، من لاعب اللاعب، من قلب القلب. النادي الإفريقي 106 سنين والحكاية ما زالت تكتب. كل عام والنادي الإفريقي بخير، كل عام وكل محب للنادي الإفريقي بخير، والأجمل كل عام وذكرت النادي الإفريقي عامرة بالناس اللي صنعوا الحكاية والناس اللي ما زالوا باش يكملوها.

0: 106 سنين 106 سنين من الابداع، من المجد، من التتويجات، من الشغف الكبير اللي سعيد جدا انه يلتحق بينا باش يحكي لنا على اصول خاصه والبدايات النادي الافريقي. معنا كما قلنا اسامه سلامي، يلتحق بينا الباحث والمحامي الاستاذ انس بن مالك. استاذ مرحبا بك.
1: مرحبا مكي، مرحبا اسامه، مرحبا مستمعات ومستمعين مزيكا فهم.
0: شرفنا اخويا بحضورك اليوم. دونك خلطت علينا، خلطت، كنت تسمع في شنو الموضوع اكيد، وتعرف شنو معناه الرمزيه نتاع 4 اكتوبر، تاريخ التاسيس اللي هو التاريخ الرسمي لتاسيس النادي الافريقي 106 سنين. نبدا معاك انت يا استاذ انس بن مالك على القصه، قصه النادي الافريقي، وين بدات وكيفاش بدات؟
1: الحقيقة هي قصة والله، جي فيلم ولا جي مسلسل، لأن ما هيش قصة تلخصت في تأسيس نادي، لأنه الحكاية بدأت قبل برشا، من 1920 بدأت، خنقوله من 1913 تأسيس جمعية اسمها لوكوميت سبورتيف. هذه أول جمعية متاع كورة لعبوا فيها توينس. اللي عمل الجمعية هو فرنساوي ومدير تحرير، شو رؤساء التحرير متاع الرياضة قبل كان عندهم دور كبير في الكرة في تونس. عنا منشير حمادي بن ذيف اللي هو أول تونسي من الطائفة المسلمة، بين قوسين خاطر نفرق ما بين توينس من الطائفة اليهودية وتوينس من الطائفة المسلمة، خذا إجازة في كرة قدم عام 1906 سي حمادي بن ذيف، وأول لاعب كرة قدم تونسي يولي قائد فريق متاع لوراسينغ. هذا لوراسينغ اللي هو أول نادي تونسي، تأسس في جانفي 1906، وبعده في جوان 1906 جي سبورتينغ. ده سي حمادي بن ذيف شو ولا من بعد؟ ما يوليش محلل ولا انترنور ولا رئيس تحرير لافريك سبورتيف، افريقيا الرياضيه. وعندنا سي لوي فالنتان، فما لا سبورتيف تونيزيان. دونك هذم هما كيما نقولوا توا موزايك وجوهره ولا موزايك وما نعرفش انا، هذوما نتاع الرياضه، منابر الرياضه الكبار في تونس وقتها، واحده مهتمه خاصه بالجاليات الاوروبيه، واحده بالجاليات التونسيه. سي حمادي سي لوي فالنتان عمل جمعيه اسمها لوكوميت سبورتيف. منين خذا اللاعبين التوانسه؟ خذاهم من زوز معاهد، المعهد الصادقي والمعهد العلوي، وهوني اختار مجموعة من اللاعبين اللي هو حتى نجم نسميهم كيما سي مصطفى القلاتي، عبد العزيز بودربيلة، علي بوحاجب، محمد بدرة، الهادي بن مصطفى، طيب بن عمار، الهادي صفر، تيجاني كابادو، صالح سوداني اللي هو قائد فريق لكوميت. وبعد صار فأنه فما خلاف بين لوي فالنتان اللي هو اللي عمل الفريق، وما بين رئيس النادي اللي هو سي عبد الجليل الزاوج، وما بين اللاعبين. فخرجوا الكل من جمعية لوكوميت سبورتيف اللي تكونت كما قلت عام 1913، ومشيوا وعملوا جمعية اسمها لوستاد أفريكا، الملعب الأفريقي، عام 1915. وأول رئيس لها شكون كان مكي؟ هو صالح بن عمار، العائلة بن عمار المعروفة لانتمائها بالنادي الافريقي. دونك تقريبا 80% من المكونين متاع الملعب الافريقي عام 1915 هما جاوا من الكوميت سبورتيف اللي كما قلت لك عام 1913. استاد افريكا لما الطائفة التونسية المسلمة، لانه فما جمعيات اخرين، فرانسيس كلين، اليوستي موجودة لكن ما تنشطش، تنجيك عليه ما تنشطش. الجمعية اللي تلم الطائفة اليهودية التونسية اسمها لستاد تونيزوا، مستاد تونيزيا ما
0: خلطوش،
1: لستاد تونيزوا. دونك في تعرف الفرق القوية واللي تربح واللي تهز التيتروات، بين قوسين تيتروات خاطر يتلعبوا في جهة وفي جهات، هي من خاصة الجالية الفرنسية والجالية الإيطالية
0: والمالطية زد،
1: وأقل في القوة، معناتها التوانسة مازالوا ناقصين. شنو يصير وقتها؟ تصير الحرب العالمية الأولى، مكثر لاعبين يمشيوا للحرب، فهمتني؟ دونك قعدوا في تنظمت مسابقة عام 1918 اسمها لا كوب دو ليسبيرونس. لا كوب دو ليسبيرونس اللي يوصل للنهائي هو استاد افريكا، الملعب الافريقي، وستاد تونيزوا. أول مرة تصير في تاريخ تونس نهار وقتها 3 مارس 1918 ستاد يتعبى. هذا دات تاريخ 3 مارس. وين ستاد؟ شو اسمه ستاد؟ اسمه الفيلودروم. الفيلودروم اللي ولا بعد جيو أندري
0: اللي هو شاد لزويت
1: اللي بعد ولا شاد لزويت. المقابلة هذه شهدت أحداث مؤسفة. صارت ضرب وفهم شكون يقول حتى الحارس توفى متاع الملعب ضربه واحد من المستاد تونيزوا ضربه بونيا كان بوكسور هو بعد ضربه بونيا توفى. اللي صار في استاد من المزويت وانت هابط للفايت نحكيه على بداية القرن لتونس الحفصية صارت اشتباكات كبيرة بين زوز طوائف الطائفة اليهودية والطائفة المسلمة في تونس. فقرر المقيم العام وأنه يوقف النشاط الرياضي ويعمل سيسبونسيون إيقاف نشاط لستاد أفريكا ولستاد تونيزي. على مارس الحرب وفات في نوفمبر وفات شي الحرب في نوفمبر 1918 رجعوا زوز إيكيبات يترينيو على أساس باش يرجعوا والرابطة مكنتهم الملاعب باش يترينيو. فالبطولة ما رجعت كان 1919 على بواب البطولة يعمل هكا وما يخليهمش يلعبوا لا ستاد تونيزوا لا ستاد أفريكا. فشنو صار وقتها؟ صار حملات كبيرة من عدة وجوه سواء في الحركة الوطنية التونسية سواء زادة في الصحفيين الرياضيين كما حمادي بنضيف اللي هو أكثر واحد تزعم الحملة هذه نحو إرجاع ستاد أفريكا ستاد تونيزوا يكملوا. فتم اقتراح وأنه يندمج فمشاو الجمعية عملوا جمعية فما قعدتش تلعبت مقابلة برك لأنه قاعد إشراك كان اللاعبين اللي من الطائفة اليهودية. شنو صار من بعد؟ جاو متاع استاد أفريكا وقدموا مطلب آخر لإعادة الجمعية باسم استاد أفريكا. بالنسبة للاعبي استاد تونيزوا واش عملوا؟ ومشاو كلهم لليو اس تي فهمتني تخطاو ما تخليو الاسم ستاد تونيزوا. هذاك على قولتك ستاد اليو اس تي كانت موجوده لكن ما تلعبش. فاللاعبين مشاو اليو اس تي ولات عندهم جمعيه اليو اس تي. اللاعبين

0: باسم الطائفة المسلمة كي قدموا وقع رفض المطلب. علاش وقع رفض المطلب؟ لأنه الاسم ديجا موجود، اسم الأستاذ أفريكا ديجا موجود. فصار اجتماع معناتها في قهوة محمد بالحاج عمار في باب جديد اللي هو والد الفرجاني بالحاج عمار معروف مع مؤسس لوتيكا وواحد مع تحضروا فيه كان فيه صالح السوداني اللي هو قائد فريق الملعب الافريقي وقائد فريق كوميت، محمد بدرة كيف كيف ملعب الافريقي، جمال الدين بوسنينة الشاعر المعروف، دونك عديد الوجوه. وتم عبد المجيد الشاهد، واحد من اللاعبين اسمه عبد المجيد الشاهد، اختار وانه جاته فكره واللي هي كانت صحيحه، قال نبدلوا اسم النادي من ستاد افريكا نخليه افريكا وردوه كلوب افريكا في بقعه ستاد افريكا. ففي 28 سبتمبر 1920 تم ايداع طلب جديد باسم لستاد افريكا، ومن بعد جمعه لوكات اكتوبر 1920 تكون النادي الافريقي. دونك فما مسار كامل مرتبط بزوج جمعيات قبل اللي هو الكوميت سبورتيف ومرتبط بستاد افريكا. فما النادي الافريقي يمثل التمظهر الرياضي للدولة التونسية والمجتمع التونسي الحديث، على خاطر نفس الاشخاص نلقاهم هما بيدهم مؤسسي الرشيدية في الموسيقى، نفس الاشخاص في المسرح قبل مسرح التونسي عبد العزيز العقر بينقاه من مؤسسي نادي الافريقي والملعب الافريقي، جلال الدين نقاش، جمال الدين بوسنينة، محمد بدرة، صالح السوداني، باش حامبا، مصطفى صفر، احمد دكتور احمد بن ميلاد، رفيق الثعالبي. دونك الكل هذا التمظهر السياسي اللي هو كان حركة الشباب التونسي بعد الحزب الدستوري، تمظهر المسرحي عبد العزيز العقربي وكرباكا والنقاش، تمظهر الفني الرشيدية، التمظهر السياسي في الحركة الوطنية. دونك النادي الافريقي هو التمظهر الرياضي للمجتمع التونسي الحديث في اول القرن العشرين ولما بعد الحرب العالميه الاولى.
1: جوستومون هوني النقطه اللي مش كملوا فيها فيسا، انه انت حكيت على النشاه يعني بالخطوه. فما حاجه زاده انه في الوقت هذاك اللي هو يعني المحاولات اللي كانت عديده واللي ما نجموش نفصلوا النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي التونسي ولا النجم الساحلي ولا النادي البنزرتي ولا الاساس الانديه التونسيه الاولى من حيث التاريخ على دورها في وسط الحركة الوطنية والمقاومة، لأنه نوادي ما تخلقتش فقط للكرة لكن تخلقت باش التوانسة زادة يعبروا كانوا هما كلهم جزء من الحركة الوطنية بكلها.
0: صحيح مكي مع اختلافات، لأنه نحكي فما فرق معناتها نقولوا ضمت في الثلاثينات ولا في الأربعينات، أنا نحكي عن النشأة. في النشأة فما كان النادي الإفريقي تمظهر، كان النادي الافريقي نحكي على العشرية الأولى من القرن العشرين وأوائل العشرينات، معناتها نحكي عن نشأة.
1: لا هما ما زاد أنشين مو هو بيدو بعد
0: مثلا يعني كي نقولوا نجم الساحلي مؤسس من مؤسسي نجم الساحلي
1: كان موجود في النادي الافريقي،
0: هو من مؤسسين النادي الصفيقسي كيف سي عبد الحميد الصحاف والد ظهر لي معش يبوه يا عزيز وسلاح الدين الزحاف كيف معناتها من اللي ما موش مؤسس يا ما جه في العشرينات. دونك نحكيه على هذا الكل، فهمتني؟ لكن ما عم شو حاب يدخل لي
1: لا يعني السياق التاريخي ما كانش فقط رياضي، سياق تاريخي متعلق زاد بالمقاومه، لانه
0: الرياضي والفني والمسرحي والواحد كان هذه خاصيه النادي الافريقي برك، ما فماش فريق اخر ما عطاش معاه
1: ما تفهمين فيه. لان نحكي لك على الظروف زاده التاريخيه اللي فيها تونس الوقت هذاك، زاده الشعب التونسي اللي قاعد يلوج على الحريه، مانيش متفاهمين في الجانب الثقافي هذاك والجانب كذا، لكن زاده فما جانب تاريخي، جانب مقاومه زاده تخلق على خاطره النادي الافريقي وبقيه الانديه اللي الاولى في النشأة.
0: هو فما سرديه اللي هي خاطئه، وأنه المستعمر الفرنسي كان ما يحبش الرياضة في تونس، خاطئة جملة. المستعمر الفرنسي كان يحب الرياضة في تونس، بالعكس المقاومة والصد في نشأة كرة قدم في تونس كان من المجتمع اللي كان يعتبر وأنه الرياضة الخارجية إيش معناتها هذية اللي تتلعب بالبرة واللي اللطف معناتها يلعبوا بشورت، فهمتني؟ هذية العيب كان الدليل وأنه راه 1905 عندنا جمعية اسمها لاميزولمان فيها زوز اختصاصات اللي هما الداخلية الجمباز والملاكمة. هي أول جمعية تونسية رياضية تكونت 1905 لاميزولمان تبقى قانون 1888. أول جمعية موجودة لليوم تبقى الأمر العلي متاع 5 سبتمبر 1888 هي نادي الإفريقي اللي في 4 أكتوبر 1920. خاطر فما زوز قوانين فما الفرق الفرنسية تبقى قانون ديسمبر 1901 قانون فرنسي واللي باش تعمل جمعية تمشي تعمل إعلام ثم تنشر في في جريدة اللي انت تنشأت. وفما الأمر العلي 5 سبتمبر 1888 اللي يحكي على الجمعيات التونسية لكن يجب أخذ التأشيرة. هوني فما زوز أنظمة زوز كانوا موجودين في تونس.
1: هذا من ناحية النشأة. بداية التتويجات كانت الصعوبات اللي عانى منها النادي الإفريقي من الأول لأنه نحكيه في وسط الاستعمار في وقت الاستعمار. لكن في وقت الاستعمار النادي الإفريقي نجح أنه يتوج بالبطولة التونسية وأول تتويجاته كانت عام 47 وتتويج آخر وبعد زوز تتويجات
0: بالبطولة. هو أول فريق تونسي حق تتويجات والفريق تونسي معناتها التونسي للاعبين تونس. شنو السبب هذا؟ تعرفش شنو السبب؟ لأنه الفرق التونسية كانت ضعيفة كانت في القسم الثاني والقسم الثالث. كي نحكيه على النادي الإفريقي ولا نحكيه على الترجي ولا نحكيه على أندية أخرى كانت فرق ضعيفة لأنه الفرق القوية هي كانت الفرق الأوروبية الفرق اللي لعبينا فرانسيس وتلين ومالت وسبانيور. اللي صار هو الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية هي كانت كيما الحرب العالمية الأولى كانت نقطة تحول. الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول الثاني دونك برشا لاعبين خرجوا مش مشاركوا في الحرب ولا رجعوا لبلدانهم وقعدت كي رجعت البطولة لأن البطولة توقفت عام 39 من 1906 ل 1939 لقاو كان الفرق الفرنسية الحرب العالمية الثانية بدأت.
1: هما زوز بطولات ما كانوش يعني أربعة بطولات بلتو ما كانوش موجودين اللي هما 39-40 40-41 ومن بعد
0: 42-43
1: هي من بعد 42-43 ومن بعد 43-44
0: البطولة رجعت 46-47 من 39 تو الحرب و 43 و 44 تنبك الحرب في تونس وقتها الحرب في تونس وقتها الألمان والحلفاء قبلوا والألمان تقبلوا كيفاش بطولة
1: ولا 42-43 الشامبيونا اللي مقيده للترجي التونسي
0: ما نعرفش الحقيقه ما نحبش ندخل في جمعيات اخرى ياما البطوله توقفت عام 39 رجعت 46-47 مش ما فماش ما تنجمش تكون فما حرب بنتي في البلاد وفما بطوله دونك اول بطوله اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه هي 46-47-47-48 اللي النادي الافريقي وقتها وليت ما عادش فما فرق أوروبية هي اللي طاغية ولات الفرق بلاعبين توانسة بالمستوى
1: ولات السيطرة التونسية
0: بالمستوى على خاطر لاعبين اللي كانوا قبل الكل مشاو للحرب يا ماتوا في الحرب يا قعدوا غادي قعدوا في بلدانهم قعدوا. هذا ما يمنعش أني فما لاعبين أجانب قعدوا يلعبوا في فرق تونسية لكن الفرق ولات تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية فرق تونسية معناتها تقريبا 100%
1: كيما الاكزامبل نتاع الرالوي كيما بقيت ليزيكزامبل هذوما اللي تحكي فيه انه كانوا مخلطين فيهم وكانت الاشراف ما الرئاسه ماهيش يعني تابعه لانه وقتها شيمينو ما كانتش تابعه للدوله التونسيه كانت تابعه فرنسا
0: لا فرنسيس هذاك شيمينو راهو كيما كيقولوا شيمينو راهو نحكيوا على اقوى مؤسسه قبل معناتها مؤسسة السكك الحديدية ما نعرفش كيفاش نجموا نقارنوها توا مؤسسة كبيرة اللي هي أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد وقتها. فمن الطبيعي وأن المؤسسات الاقتصادية كيما شيمينو ولا رالوي تبدأ في فرق قوية لأنها مؤسسات قوية وثرية وعندها الفلوس.
1: هذا دونك الفترة الأولانية واللي بيان سور فما ناس عاشوها وناس خادوا التتويجات
0: هو الحقيقة ما نجموش نرجع وناس عاشوها
1: اي ما
0: الفترة هذه ما نجموش نرجع الناس عاشوها وحتى الكتب اللي تكتبت من بعد في دي تيمونياج ما نجموش ناخذوها 100%. شنو نجمو ناخذ؟ الوثيقة. فما ارشيف وطني وفما ارشيف دبلوماسي اللي هو الارشيف الدبلوماسي التونسي اللي موجود في نانت في فرنسا الثقة في الوثيقة
1: موجودة هذاك اكثر من
0: الاشكال الموجود فقط ما بين 14 و 18 ما بين 14-18 فما انقطاع على خاطر الحرب العالمية الأولى، فما انقطاع، فما فترات مثلا 4-5 أيام ما نلقاوش أثر مثلا الملعب الإفريقي، ما نعرفوش اليوم الرسمي لتأسيسه. فهمتني؟ على عكس
1: السنة ما تعرفش
0: اللي نعرفه 1915 يما بالضبط ما لقيناش معناتها فركسنا. يبدو أن خاطر مثلا على 365 يوم فما 180 يوم ما فماش في وسط العام ما فماش وثائق.
1: باش حكينا على الجيل الأول ولا تأسيس، باش نجيو للجيل الذهبي للنادي الإفريقي. والجيل الذهبي الحمد لله، الحمد ربي أنه ما زالت فما ناس نجم تحكينا عليه. فاصل وراجعين باش يكون معنا غدر، برشا ناس يعرفوا الاسم هذا. أنت ما فاصل قصير وراجعين.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
3: Récap Sport, dimanche.
1: مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانية تاع الليل. كنا نحكيو على بداية وتأسيس النادي الافريقي. نذكركم انه معنا أسامة السلامي كمحلل فني وكلاعب سابق بالجي. انت باش تحكينا على العصر نتاعك. المتر أنس بن مالك كان يحكينا على التأسيس والنشأة والفترة الذهبية، ما نجمش يحكينا عليها، لكن انسان عاشها. سعيد جدا جدا جدا انه يكون معنا بالتليفون عم منصف الاخويني. سي منصف مرحبا.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شنو احوالك؟ طمنا على صحتك ساعة قبل كل شيء.
4: لا بس الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي.
1: سي منصف بيان سور نفرحوا برشا انك تكون موجود معنا. انت عشت الفتره الذهبيه في النادي الافريقي، كنت هداف الفريق، هداف البطوله، تبارك الله عديد التتويجات في الفتره نتاعك. انت قبل قلت باش نحكيو برشا ناس يعرفوا اغنيه غداره غداره، شوطه الاخويني غداره، اللي بقات تاريخ الاغنيه هذيا. وانت والجيل نتاعك شنو سي منصف، شنو نجم تحكينا على الفترة متاعكم، على السر متاع الجيل الذهبي ذاك للنادي الافريقي؟
4: والله انا اول حاجة نهني روحنا، نهني الانصار النادي الافريقي. الله العمر هذي ربي لاتقونا باش نعيش وباش نشوف النادي الافريقي في احسن حلم متاعه. عشت في النادي الافريقي في عائلتي كلاعب، حسن الشرف باش لعبت مع أكبر اللاعبية في النادي الإفريقي، من الكبارات صادق رساسي، عطوب طاهر الشايبي، محمد القوشي الله يرحمه، طاهر الشايبي الله يرحمه، عبد الرحمن، محسن التجاني الله يرحمه، هذوما كلهم، توفيق بالغيث، سامحون حسن بعيو، الناس كل لعبنا في النادي الإفريقي. كنا في النادي الإفريقي كنا 7 أو 8 في الفريق القومي، تنسيش هذا، كنت تجيل هذاك بتاع السبعينيات. فما الطرفة تسوينا 7 من الناس، تسوينا فوق واقفين عملونا ملاحظة، قالونا المرجعين أعطيكم بلام أسمع فيه.
1: صورتوا مع بعضكم في التصوير السمعية تاع المنتخب؟
4: اي، تسوينا 7 ملاعبيات، تسوينا نسميهم لك ملاعبين، تحب نسمي لك سمي لك ملاعبين اللي في الفريق القومي. سوونا 7 و4 لوطة، عملونا ملاحظة، قالونا المرة الجاية نتعدى يكون سير عمل لكم بلاو. حسيرو عملنا في جيل ذاك، جيل ذهبي، جيل السبعينيات، جيل تيتر ويت، فهمت؟ هذا هو.
1: والسر متاع الجيل ذاك الذهبي اللي تقريبا أكثر فترة متاع تتويجات، معناها عشرية متاع تتويجات بالنسبة للنادي الإفريقي، شنو السر اللي خليكم تسيطروا في الفترة هذيك؟
4: والله هو بلياد كريم لما تعمل عبيات لنا مع بعضنا، ناس كل من الكادين نلعبوا من المينيم كادي جينيور مع بعضنا حتى صلنا السينيور. طيب ما عادش نحن احنا ديما بالصغار هنا في تونس في بصفة عامة في الجمعيات، ما عادش عندنا كلها متاع المدرسة متاع العبية، كنا صغار مع بعضنا مينيم كادي، تخلقت فينا كل لحظة متاع الحب النادي وحب الكورة عايشين مع بعضنا ناس كل.
1: سيمون في الفترة هذيك كي نقولك فما ماتش إلى يومنا هذا ما نسيتوه، شنو الماتش؟
4: والله شو أقول لك، أنا هزينا برشة كتروات مسلحان في النادي الفريق في الجيل هذاك، وطبعا كنت عايز

0: نلعبوا ضد المستقبل المرسى وما دراك المستقبل المرسى كانت الكيب تضرب الكيب تاع المرسى فينال نلعبوا فينال مع المرسى عام 72 جات تفرون عبد الرحمن الناصري السلطنه من جيل بلونجون بتات ومن جيلات من جيل بلونجون جيل تلفزيوني وقت خرج الغنات الغدار
1: هذا الماتش اللي ما يتنساش بالنسبه لك انت
0: فينال فينال مرسى فينال مرسى عام 72
1: سيمونسوف ما بين فريقي توا وفريقي قبل فما حاجه كبيره تبدلت
0: والله شوف لك تبدلت مثلا مجير وقت ترقى مثلا الجوارات مثلا اللاعبين ما همش كونين في النادي الفريقي كل واحد جاي من المنشيرة فمشكل اللحمة نتاع الحب نتاع النادي الفريقي المادة هي اللي يبغات توا ما عاد شكل لكن الحب تاعنا تاع قبل تاع المريول تاع الدنيا كان هذا هو المصر
1: اللي هو السر الكبير نتاع الاحتراف نتاع الكره اللي بدل الوجه نتاع
0: ما فماش احتراف قبل
1: اي قبل ما فماش احتراف من بعد كي جاء
0: احتراف الاحتراف بعد
1: التسعينات سيمونسوف شنو تحب تقول للجماهير النادي الافريقي اللي تسمع فيك
0: الله ينهنيهم وإن شاء الله ديما النادي الأفريقي في العلالي وإن شاء الله العائلة الموسعة نتاعنا نتاع النادي الأفريقي ديما في الأفراح والمسارات وما ما عندكش فكرة كي نهزوا تيتر ولا نروحوا ماتش تريز امبورتون باش نبداو فرحانين نبداو شايفين هذا هو فهمت إن شاء الله ديما هكا وكا هو هذا هو
1: يعطيك الصحة سيمونسوف الأخويني لاعب السابق بالنادي الفريقي لاعب الجيل الذهبي جيل عتوقة والتتويجات في السبعينات أنس بن مالك الجيل ذاك متاع السبعينات مستحيل كان جمهور النادي الفريقي نجم ينساه ولا إلى حد الآن ما فهم حتى جيل صحيح ربما جيل الرباعية خذي بلاصته في التاريخ لكن جيل متاع السبعينات وعدد التتويجات اليوم كلاسمون بتاعه نمبر وان بالنسبة لك انت
2: انا مع المنصف مع سي المنصف لانه الجيل ذاك هو اللي خلى النادي الافريقي عنده شعبية في تونس الكل الجيل ما هو تسمية سبعينات مش دقيقة برشا خاطر الجيل هذا بدأ من 66-67 مع الثنائي متاع 67 مع تلوع عن فيت مع تلوع التوقة والطاهر الشابي وارتيمة والفريق ذاك وحمادي خوه يظل خوه لو العموس المرحوم حمادي الخويني يعني بعد ولا ولي تونس والمنصف والقوشي ومعناتها الجيل ذاك هو اللي خلى نادي الافريقي مع انطلاق البث التلفزيوني مع الكوره ولات في تونس الكل دونك الفريق المسيطر وقتها في اواخر الستينات او السبعينات هو النادي الافريقي دونك صحيح وانه اليوم نحملوا في ذكرانا جيل الرباعيه جيل التسعينات جيل المحايسي والسليمي والبوهيلي
1: قبل الجيل هذاك قبل الجيل هذاك
2: خليني نوصل ليه باش نرجع لك للجيل صحيح خاطر الذاكره ومصوره وعندنا لكن الجيل نتاع الستينات والسبعينات جيل بدا من 66 من 66 حتى 80 خلينا نقولوا فتره هذيك فهمتني اللي يمثلوا الامبليم نتاعو هو عتوقة الجيل هذاك هو سيطر على الكوره وكان اقوى فريق تونسي مع انطلاق التلفزه اللي صارت فما فولغاريزاسيون نتاع الناس تتفرج في الكوره صادف مع السيطره هذيك دونك الجيل هذاك هو اللي يمكن خلى النادي الافريقي عنده جمهور كبير في الجمهورية الكل
1: وفما الجيل هذاك فما جيل اخر خذا عليه المشعل الجيل هذاك باش يمثلوا معنا توا
2: جيل الثمانينات اكبر جيل ماهوش محظوظ الجيل هذاك قداش من مرتبة ثانية وقداش خسرنا من من من فينال كوب
1: اما فيهم لعبية
2: شنو فيهم لعبية
1: بقاو
2: اسامي في هذاك الجيل اللي بديت به هنا واللي حبيت من اجله معناتها للجمعية هذه فما جوارات مازالوا لليوم فهمتني بتبيع الامبليم نتاعهم هو محمد الهادي البياري
1: اللي هو معنا في التليفون عامل هادي مرحبا
3: بابا يعيشك ربي فضلك
1: كل عام وانت حي بخير بمناسبة عيد ميلاد النادي الافريقي وكنت تسمع في الماتر أنس بن مالك وبحذية وسامة سلامي يسلموا عليك اللي يقول لك هادي بياري هو الماسكوت هو اللي كي نقولوا الجيل متاع الثمانينات الجيل اللي ما كانش محظوظ, هو الهادي بايري هو اللي يمثل الجيل هذايا, هادي بايري الفلتة, هادي بايري التاريخ, برشا حاجات الجيل متاعكم سي الهادي البايري الجيل هذاك بقى في التاريخ لكن من غير تتويجات في الفترة متاع الثمانينات. علاش بقى في التاريخ رغم انه من غير تتويجات في الفترة هذيك؟
3: الفترة هذيك كانت راو عنا إكيب غولة, فهمت, إكيب صحيحة برشا ما نخلطوا كما يقولوا للعيلة, واحد ما يشربش نوصلوا راو نلعبوا على دوبلين, نلعبوا آخر المطاف كديت نحن التيتر وقدام عينينا, فهمت. وأنا بصراحة أنا لعبت مع الجيل الأولى متاع السبعينات وجيل الثمانينات, فهمت, والتسعينات زاد, فهمت. أنا شاركت في مثلا في الشامبيونات اللي هزتوا الكليب عام 90 مع فوز البنزرتي, لعبت معه كلاعب ولعبت معه وخدمت معه كمسؤول, فهمت. الجيل هذاك الله غالبك متاع الثمانينات, فهمت. أنا عام 76 هزيت كوفة مع التوغة وعلي التيمة ومع توفيق بلغيث مع الناصري, لذلك لعبت معهم أنا عام 75 لعبت معهم, فهمت, 76 وهزينا وقت التيت, هزينا كوب هزينا الاسبيرونس, هذا كيف كيف ضربة الجزاء, أخذ ضربة الجزاء مشهدها محمد علي موسى الله يرحمه. أنا لعبت مع ثلاثة أجيال
1: بارك الله,
3: لعبت مع مصر الخويني زاد هاي من السووشي على التيمة التوقع عبد الرحمن الناصري توفيق بغيث الشيشة, هذو كان لعبت معه مع عام 74 75 عام 76 هزينا تيت وعام 80 هزينا دو هزينا كيف كيف مع أندري ناجي هزينا شوفينا, فهمت, 79 80 وبعد جيت الجينيا.
2: أما هادي بش تسمك أنا نتفكرهم راني بالسيزون بالسيزون عام 80 صحيح هزيت بطولة لكن خسرنا فينال كوب, عام 82 عام 81 جينا الثانين وما نعرفش كيف البطولة تنحات وقتها ضد نادي سفيقسي, عام 82 النهائي نتفكر فما مجلة قبل اسمها الديالوج مهبتك كاريكاتور مهبتك انت تصويرتك انت بكاريكاتور تهز في الليكوب وتمضي في سباتك وحمدة بن دولات يهز في بير فارغ, معناتها كنت أرشي فافوري وخسرته في الفينال 83 كيف كيف شامبيونات كيف كيف نحات غريبة وكورتك انت اللي نحاها السنهاجي ما نعرفش كيف نحاها كنت معناتها المهاجم نتاعنا نحي كورة داخل العبد الواحد عام 85 الفينال كوب حمام لنف معناتها الناس كل حطته في المكتوب خسرته 86 كيف كيف فينال كوب 88 فينال كوب كنتر السي او تي معناتها كيفاش وعدنا 89 معناتها بطولة وفينال كوب هل جينيا بتاع معناتها فما 14 تيتر خسرتوه يا ثاني في البطولة يا فينال كوب, انا هو التيتر اللي تراه انت عم الهادي اللي تنحالك على الاقل ظلمه لوجهك اكثر واحد منهم الكل,
3: عندك زوز تيتروات تاع الاسبيرانس ومتاع حمام نلف, تاع حمام نلف ما لعبناش حتى 4 دراج
2: نتفكروا
3: اي ما لعبناش حتى 4 دراج
2: في رمضان وقتها ببليد
3: في رمضان وبرقيبة جي قعدنا جي ساغر ربع واحنا في البستير, فهمت, ما لعبناش وطايح اكثر من الواقف نهارت ما لعبناش حتى 4 دراج
1: عامل هادي ما بين انت تبارك الله معناها عصرت برشا جيل, الجيل نتاع توغا والاخويني الجيل نتاع الثمانينات وبديت حتى الاخر التسعين وحكيت على الفتره اللي ما فيهاش القاب انت وناس, لكن انت توجت بالقاب شنو بالنسبه ليك اللقب الى يومنا هذا ما نسيتوش وما تنحاش من بالك؟
3: ما هزمت هما اللقب قلت لك نتاعها من الف ونتاع زاد
1: لا لا لا ملي هزيت ملي مش ملي ما تهزوش
3: لا والله خاصة هزينا الشامبيونات اللي مع أندري ناجي عامين في جورة بعضهم, فهمت, هزينا الشامبيونات مع أندري ناجي عام 80
1: 79 و80 الزوزة
3: هزمك اللي قاعدين في ذاكرتي عنا وقت زاد كيف كيف كيف ما شاء الله كيف هي برشة فيها برشة بلعبية, هذاك زوج تكروات حلوين برشا، فهمت؟ كنا وقت كيف كل شيء دخل علينا محترفين، وقت احنا اماتور، وكل وقت هذاك عنده ادرينالين اكثر من اللي توا اللي هما توا بروفيسيونيل.
1: هو اسامه سلامي، اسامه سلامي يحب يقول لك حاجه.
2: عامل هادي شنو قبالك ساعه جاتكم بخير ربي يبارك لك. البارح البارح شوف الصدف، البارح مروح انا وخالد السعيدي نحكي وجبدنا عليك انت برشا، والله وصلت سؤال وما جاوبنيش، نحب نعرفه من عندك انت. تو كي نسمع سيلادي البياري يعني الهداف التاريخي للنادي الافريقي والبطوله التونسيه، يعني بديت 76 يعني
3: 75
2: ريزون دو بلوس 75، علاش ما كنتش متواجد في الكوب دي موند 78؟
3: فاسمع، فما عدة أشياء ما نجمش نحكي عليهم، فهمت أسامة؟
2: وقيد مش تحكي عليهم.
3: والله ما نجمش نحكي، والله بصراحة والله فما برشا أمور عاجبكش. تو فما واحد نير بيتور في العالم ما يمشيش لكوب دو موند،
2: هذاك علاش انا كسلت خالد قال لي راهو كان ظهر لي زوز ولا ثلاثه مواسم على بعضهم هداف
1: 76 77 12 بونتو و 77 78 10 بونتو
2: وما يمشيش كاس العالم.
3: لا مش 10، مش 10، فما عام 12 وعام 17
2: وما تمشيش كاس
3: العالم. وما خاطر اسمع لي، فما وقتها فما برشا تكامبين وبرشا حكايات.
2: لا هو من وقتها عامل هادي ظهر لي لتو، ظهر لي مازالت متواصله الحكايه.
1: اي عامل هادي اليوم هم سالش مشيت مشيت كل شيء على روحه. علاش بالنسبة لك انت علاش ما مشيت؟
3: فما برشا امور، فما والله برشا امور ما نجمش نحكي فيهم.
1: شنو صار شنو صار مين سالش؟
3: برشا والله برشا امور كان بدا وحدنا
1: بالتقادم، حسبنا وحدنا عامل هادي طاح كل شيء بالتقادم.
3: والله من نجم هاكا قلت لك نيربيتور في العالم
2: 50 سنة راهو نحكيو الحكاية 50 سنة راهو أسرار متاع حرب بابا الهادي، أسرار متاع حرب تخرج بعد 50 سنة.
3: لا والله ما والله ما نحبش نجرح العباد وما نحبش طبيعتي هكا، والله ما نحبش نجرح العباد. فرحنا نعرف اللي فما برشا تكامبين الله غالب وربي يهدي كهو.
1: فرحنا برشا عامل هادي انك كنت معانا وانه سمعنا صوتك، ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله لاباس. عامل هادي لبياري بعد شويه باش نتعداو الجيل التسعينات.
2: اعطيني حقي في السؤال ساعه
1: برافو اسامه سلامي
2: السؤال ولا قريب ولا مخبيه من البارح.
1: فاصل قصير ويكون اخرى باش نحكي معاها تمثل فتره تاريخيه كبيره في النادي الافريقي. فاصل قصير وراجعين.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. ريكاب سبور ديمانش
1: مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانية تاع الليل. نحكيو توا على عيد ميلاد النادي الافريقي 106. كنا نحكيو على الفترات التاريخيه، حكينا على فتره الثمانينات.
2: جوست ماكي حبيت نقول لك اللي راهو في ليبوك هذيك سيلادي باري مازال صغير راهو. لا بارابور فما زوز لاعبين كبار ما نساوش مشاو للارجنتين اللي هما العقربي اللي هما طارق، فهمتني؟ باختيار فني، لكن هذا ما يمنعش اللي من احسن مريت يلعب كوره في تاريخ
1: ملعب زوز مواسم يعني على الاقل يمشي وما يشاركش
2: بالذات في هو الفتره الذهبيه نتاعو الثمانينات. معناتها راهو لاعب وسط يمركي لك قدام من عام هو ميور بيتور شامبيونا، راهو حاجه عجيبه ريدي البياري.
1: فما لاعب اخر خلى اسمه في تاريخ اجيال النادي الافريقي اللي هو لطفي المحايسي. سي لطفي مرحبا.
5: مرحبا بك ومرحبا بعمل هادي.
1: ايش نحوالك؟ لاباس يسلموا عليك. عمل هادي كنت اسمع فيه ناس بن مالك وسامه سلامي. الجيل نتاعكم انتم جيل التسعينات، جيل الرباعيه، جيتم بعدك الخيبة متاع الثمانينات وفسختوا كل شيء. شنو السر متاع اللي فسختوا به المالشانس اللي صارت والفشل في التتويجات في الفترة متاع الثمانينات؟
5: وراه في الثمانينات كان عندنا فريق ممتاز برشا، معناه في بيالي كمال موسى الله يرحمه، عادل المولي اذا بصحيح
2: عدلي
5: عدلي حامد جدي البياري اللي ما نجمش نحكي عليه اسم اللي حكيت عليه العباد، فهمت؟ تروا فوا ما يربيتو كونسيكوتيف على بعضهم و والله غالب الزهر مكتبش النادي الإفريقي في العشرة يذكى تاع الثمانين التسعين كنا ديما فيناليست وديما نكملوا ثانين. جات الكيب تاع الربعية جات احنا نقولوا بوكي معناها بيه بالا بيه يمتع ملعبية صغار فوزي وعادل وصبري وسامي التواتي وحسام حاج علي.
2: أنا نسيت واحد مهم لطفي
5: مع وجودي أنا فوزي المغارية
2: فما واحد مهم اللي طلعوا اللي طلعوا
5: سامي النصري
2: صحيح سامي النصري
5: هذاك سامي النصري أنا احنا كما نقولوا فلتة تاع كورة. سامي النصري يلعب شقي الزوز ملعبي غير عادي معناها هذوكم ما تشوفوهمش ديما نشوفوهم الملعبية نشوفوهم مرة في القرب
1: به. انت حكيت لطفي المحايسي حكيت لنا على الجيل هذاك اللي طلع مع بعض واللي واللي واللي بدل اليوم كي نرجعوا للفتره هذيك معناها الجيل نتاع التسعينات وملاعبيه جدد الانجاز هذاك اليوم كي تعاود تفكر فيه الموسم هذاك نتاع نتاع الاربع القاب اللي هزهم النادي الافريقي والجينيراسيون هذيك اليوم الانجاز هذاك شنو هو السر اللي كان وراه؟
5: السر معناها ساهل برشا معناها كلها اولاد جمعيه الكل تربيت في الكلوب الكل لعبت ايكول ومينين في الكلوب الكل معناها عندهم حب الفريق وتكونوا في الفريق الوحيد بترونجي معنا وقت المغارية وتحس معناها كانه ولدنا معناها هذاك علاش معناها تكونت كيف عملت موسم معناها ولا مزوج مواسم ممتازين وزيد ابن عبيري سميتهم لك ما نساوش عاد سليمي معناها اللي كان من احسن ما انجبت النادي الافريقي في المكان نتاعو وتوجنا وكان معنا خدمه كبيره بتوجنا الحمد لله يا رب الحمد لله.
1: سي لطفي لليوم فما شكون مازال يخاف منك مازال يخاف من لطفي المحايسي حتى بطلت الكوره وخرجتوا من الكوره
5: كيفاش بربي توعد يخاف مني
1: عليه؟ لا لا لا مازال لا لا مازال بارابور الكوره انه محايسي ساكن ما تعديش معناه مازال يخزر بالتصوير هذيك.
5: شو اجي نقول لك حاجه راهو كل ملاعبي عنده كاشي نتاعو احنا حكينا على البياري معناها كيفاش تروفوا ما يربيت تحكي على اسامه السلامي معناها الشيخ اللي صار هذيك السحريه معناها انا ما عنديش تكنيك بالكل معناها لكن نلعب قلبي ونلعب راجل ونلعب في الديويل قوي برشا في اللي بالا اريان قوي برشا ونخدم ياسر في الانترولمون وكنت نسجل برشا الاهداف الاهداف الكل اللي سجلتها حاسمه.
2: سي لطفي سي لطفي تتفكر مزوز غنايات اللي عليك؟
5: نعم
2: تفكرهم الزوز غنيات الجمهور الافريقي غنيهم عليك ولا ليه؟
5: لا ديما نتفكرهم
2: هم الافريقي هم المحايسي جاء والرحمه ليه والاخرى المحايسي صديم حسين هذه غنيات الدخل الرعب ما تسويه المكي ما كانش في غير محل
5: مع واحد قبل كل اماطيل رحنا ما نشكره بس حنا وكنا نلعبوا كالكي نلعبوا ناخذوا البريم معناها تحس اللاعب يقبل يعطي اكثر في الطيران
6: يا سي لطفي اسامه معاك يا سي لطفي راه المباراه اللي صارت في رادس اللي صارت في رادس ديجا انا كلمت جماعه يا سي لطفي يلعب معايا فرد جمعيه سي نورما ما لعبش انا تفرجت فيك وخايف مش لعب ضدك.
5: لا يا اسامه لا يا اخويا ايه حفره وكذا
6: ربي يبارك لك يا سي لطفي
5: عايشك يا شيخك لسان اسامه راهي ما خطتش
6: ربي يبارك لك يا سي لطفي ربي يفادك
5: حاجه بركه معناها تتاسف برشك اشوفك انت وشوف جولي مام وفوزي رويسي وهادي بياري ما عملوش كارير كبيره في ليكيب ناسيونال انا نعرف علاش انا نعرف علاش
6: ان شاء الله ما تتواليش الليسته ان شاء الله وقت غادي ان شاء الله.
5: لا لا لا لا بس بس شو يا اسامه راه الناس خلت بصمه تقعد بها حتى بعد 50 سنه الناس تحكي عليها
6: الحمد لله
5: كيف
6: صحيح
1: يعطيك
5: مرحبا بك يا اسامه
6: عايشك
1: يعطيك الصحه لطفي المحايسي شكرا ليك على تدخلك معنا مباشره باش نتعدى الجيل اسامه ومن بعد باش نجي لاخر الاجيال قبل الرحله الحاليه باش يكون معنا زهير ذوالي في التليفون. اسامه الجيل نتاعك انت
6: جيد شنو تحب نقول لك ذا اللي بعد
1: لقيت المو تعرف الوقت ما عادش هذاك علاش ما سالتكش
6: معناها لا انا قلت لك بعد التسعينات وبعد الثمانينات الحقيقه يعني ارث كبير كان لاعبيه كبار لعبت في النادي الافريقي ومن بعد جاء جيل الحقيقه كنت محظوظ باش نكون فيه اللي كونوا جيل هذا اللي خلينا نقولوا كانوا فيه دي تالون كبار برشا كيف كيف زاد خلينا نقولوا اللي كونوا فما زاد في الجيل هذاك فما اللي تظلم ديما نحكيه على المنتخب لكن الحقيقة كانت سوليداريتي كبيرة وفما كلمة قلتها هنا في موزايك في الفيديو انت على البارح سورتو مكي وقتاش تعرف الفريق وقتاش تعرف الجروب وقت الأزمات وقت المشاكل خليني نقول لك أنا قاعدة ذاكرة حاجة قاعدة نذكرها لكونه في مباراة مهمة في البطولة وقت اللي توفيت أم بن شيخة الله يرحمها وقت خليني نقول لك بن شيخة موش موجود وكذا وبعد جاء يعني نداء الواجب جاء يوم المباراة وكانت يعني أمبيونس خلينا نقول صعيبة برشا وهذاك سا يعني هدينا له المباراة هذه كانت مباراة كبيرة للبن شيخة باش نوريك يعني سوليداريتي وفما حاجة أخرى مهمة ما يعرفوهاش العباد اللي كانت في وسط الجروب اللاعبين اللي عنده مشكل اللي عنده مثلا أي حاجة سواء قرض متاع بانك سيدي وصارت فما لاعبين دفعوا اللاعبين اخرين فلوس بالشراو بورتمانات وكذا في وسط الجروب هذاك علاش الجروب هذاك نجح
1: الجروب هذاك نجح وكان معاك موجود فيه زهير ثوادي وكان موجود حتى في الجروب نتاع 2015 زو مرحبا
7: مرحبا بكي ومرحبا بالضيوف معاك في الاستوديو سلم على سيما برشا برشا
1: الزو تاريخ كبير برشا ليكم على النادي الافريقي عشت نجم نقولوا معجلين ربما حتى اكثر اليوم شو تقول الجمهور النادي الافريقي في الذكرى 106 التاسيس تاع النادي
7: ان شاء الله كل عام واحباء النادي الافريقي بخير 106 عام من النجاحات التتويجات الالقاب الحقيقه ما نجمش نختزلها في جمله لكن الحمد لله اللي النادي الافريقي معناها لعبوا فيه لاعبيه كبار على مر الاجيال وكنت واحد من اللي ساهموا ولو بنسبه قليله معناها ان نفرحوا العباد ونخليوا بصمه في تاريخ النادي الافريقي
1: زهير ما كاريرك الكبيره في النادي الافريقي شنو التيتر اللي ما تنساش الى يومنا هذا وشنو الماتش اللي ما تنساش
7: بالنسبه لنا التيتر نتاع 2008 ما تنساش الحقيقه خاطر انك تكون بعيد 7 بوان وترجع في الروتور تعمل 12 على 13 منهم معناها نولك هو في سوسا مع ليتوار مع الكونكورون ديريكت الحقيقه السيزون هذيك اكسيبسيونيل والتيتر هذيك يقعد معناها في الاذهان لانه جاء بعد 10 سنين معناها النادي الافريقي معناها ما توش بلقب وجاء كما نقولوا معناها حتى في الماتش الاخراني بدمه للاخر معناها كنا خاسرين انا زيرو في الماتش هذاك ورجعنا وعدلنا وماركينا بونتو الثاني في اخر ديزاميتون والامبيونس هذيك الكل استاد رادس عمري ما ريت انا في حياتي حتى في معناها في ماتشات نتاع ايكي ناسيونال ولا ماتشات تاع جمعيات اخرين معناها رادس معبي بالطريقه هذيك البرة والداخل الحقيقه معناها دي مامو انوبليابل الكلوب تاع الكل يتذكروا ممكن هذاك هو التيتر اللي ما يتنساش
1: والماتش اللي هو الماتش هذاك الماتش نتاع الاخر
7: ماتش هذاك وفما ماتش واحد اخر في سيزون اللي قبله اللي طوال في المنزل حقيقه عملنا ماتش كبير لي نومبر دي زوكازيون معناها دخلنا من اليمين دخلنا من اليسار فوليوم جو كانت طوال وقتها جمعيه كبيره برشا داير عملتها هز تشامبيونز ليغ
2: وانت شقيت تيره كامل وحطيت كوره على البار
7: لا انا حاب البولي على البار الاسبيرانس
2: هذيك كان حاب البولي تيران كامل معنا شقيق
7: تيران كامل الحقيقه ماتش هذاك كان مش كان انا حكي الرياض الكل لعبوا بالقدا وسام داير عنده زاد شوطة على البار وسام يحيى زوز على البار بوغر راس بوكونغ راس المرحوم الله يرحمه لسعد الورتاني عنده فراط من بعيد على البار الحقيقه هذاك معناها ماتش ما يتنساش تاريخي
1: وانت زاد بقيت في تاريخ النادي الافريقي زهير ذوادي وتاريخ اللي يحتفظوا به جماهير النادي الافريقي وقلوب جماهير النادي الافريقي وهذا اهم النادي الافريقي مش كان فوت النادي الافريقي زاد رياضات اخرى ومن بين رياضات مخترع كلمه العقليه اللي بقات التاريخ هشام الزاهي مرحبا هشام
8: مرحبا مكي ومرحبا بالزوز هذا
1: ومرحبا زاد بالملك انس بن مالك بحذانا زاد المحامي هشام انت تبارك الله معناها ما يزيش تاريخ اللي عملته كلاعب في النادي الافريقي والسيلوت في الزاهي دونك عندك الله يرحمه يعني حاجتين تتميز فيهم دونك نجم نقولوا راضع على الحليب نتاع النادي الافريقي من الاول
8: ديجا منهم مرة قلت أنا كلمة قلت طمع بادي تقول كي ولدي يكبر بش يطلع يحب الجماعة ذيك أنا درت قلت وراء وعلى مش كي نكبر احنا تولدوا كل بيسيارة مش نستنى وش حتى لين نطلع ويكبر وكل فهمت دوك تربينا بال مش نستنى وش حتى لين نطلع ويكبر وكل فهمت دوك تربينا بالعقلية

0: واحد فرحان بالتيتر معناته وكل ما يحب يمشي مع الجمهور وكل خاصة وقت جيت سبونتانية انا الحاجة بالحق يعرفوني اصحابي يقولوا لي الكلمة ديما في فمك معناته نقول الكلام اللي يلزمه يتقال في الانستانتي ومومون ايما تفهمت ديما وقت خرجت انا ما في باليش باش تاخذ الامبلور هذيك الكل من الغدوة عفاما بارتي وقتها في رادس الكلوب نسيتو شكون متعدي قديم بارك نذكرها كيما توا والله يا مك فما أوبيل كورسة خضرة مديهنا على كهبتها على الكهرب عزوز بيبين عقلية كلمة وريت وقتها سليمة ريحي هبت ساتو وجماعة سيئة وقتها فهمت شنو معناتها الامبلو اللي خبيتها وقت
1: يعطيك الصحة هشام الزاهي وربي يرحم عم لطفي زادة حبينا انه يكون معنا مكرم الميسيو للأسف مكرم مازالك يوصل لا مازالك يروح التونس اللي مازال راقد ماكرم تاع نحاولوا يكون معنا لانه زاد الفريق مش كان الفوت ولا الباسكت انس بن مالك يعطيك الصحه
2: جست باش نعلق على عام الهادي والمنصف الخويني والمحايس اللي يحكيوا على ولاد جمعيه صحيح ولاد جمعيه لكن فما ليميت للتجربه هذه واحنا راهو وعام 99 2000 2001 2002 كانوا عوام صعيبه شويه وفما دي ريكروتمون رجعوا للكلوب قوتها منهم المرحوم لسعد الورتاني منهم سليتي منهم مسامة السلامي اللي كنا خايفين منه قبل ما يجي قبل خاطر قبل وعام بركنا بنالتي بانينكا مع استاد هكا وينوزا شومباردي شوية فهمتني دونك قلنا هذا كيف يولي في الكليب لكن بعد اللي عمله أسامة السلامي فهمتني يخليه محفور هوني أسامة وزهير وحتى يوسف الموي وحتى برشا برشا لاعبين اللي يخليه وذيك هي الكرة اليوم راه ولد الجمعية ينجم يكور لك عامين بجمعية مثلا في راس شوار اللي عملوا عمناول عام برك ما يتنسيش فهموا ولد الجمعية ما عملوش كهذا
1: ماتر مدام حصلنا على ماكرم ماكرم ميساوي مرحبا
3: اهلا مرحبا بكم كل مستمعين
1: مزايك شنحويرك سامحني جاء وقت الاخبار وعملنا ديباسمون طويل برشا دونك باش نعطيك نقول لك دقيقه من زمان الذكرى 106 النادي الافريقي تصرف اعمل فيهم شنو تحب مش شنو تحب تحب شنو تحب
3: شنو تعمل غير اني نتمنى حياة كلها إن شاء الله انتصارات وكلها تتويجات النادي الأفريقي جمعيتي وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله انتصار إلى انتصار وإن شاء الله ربي حنا القلوب على الفلسطين كلها على بعضها وإن شاء الله نشوف ديما جمعيتي بخير وإن شاء الله
1: بها وسهلك انا انت ماسكوت نتاع الهوند في النادي الافريقي بخلاف الاجيال الاخرين مع عديد لي ماسكوت الاخرين النادي الافريقي شنو تمثل لك بالضبط
3: والله يتمثل كل شيء معنا اسمي تربط بالنادي الافريقي معنا يقول ماكر ميسير يقول نادي الافريقي ولا يقول نادي افريقي في الكورتاد يقول ماكر ميسير والله معناها اليوم انا رجعت لتونس كنت في البحرين من ابو ظبي معناها وكلوب السيء كالعاده معناها سلموا علي توا جبت بنتي تلعب كيف يسلموا علي هذاك النادي الافريقي اذا ما جاش النادي الافريقي راهو مانيش ماكرم يساوي نتاع اليوم الحمد لله النادي الافريقي هي حلت لي بين الكل في حياتي وفي مستقبلي و لأني أنا زي ما بخلتش على جمعيتي وعطيت كل جمعيتي وفرحت الجمهور وفزت بالألقاب وهذاك هو معناها الحمد لله هذاك اللي قعد معناها اليوم هو عندي توا أكثر من 2018 خرجت من النادي الأفريقي لكن علاقتي بالجمهور نفسها كما في السنوات العطاء متاعي ولا اليوم انا بعد ما كملت الكارير متاعي والحمد لله معناها هذاك اللي فرحني اكثر معناها
1: يعطيك الصحه مكرم الميسي وشكرا للمتر انس بن مالك وسام السلامي مواصل معنا ونحن مواصلين حتى الثمانية نتاع الليل على موزيكا فام موعد الاخبار نعتذروا الهبه على التاخير وراجعين موزيكا فام لا راديو 100%

0: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط بين ولاية تونس الكبرى والساحل وولاية القيروان، وضبط شاحنة على متنها حوالي 8000 قرص مخدر من نوع ليريكا. ووفق المعطيات المتوفرة تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة، إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج، إضافة إلى إدراج بقية العناصر المشتبه في تورطها بالتفتيش. وزارة البيئة تؤكد أن تعطي لإنجاز الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك في إجابة كتابية عن سؤال النائب ريم الصغير بشأن تدخل إيقاف أشغال حفر الحوض. والوزارة تشدد على أن الحوض لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بالموقع، ومخصص حصريا لتجميع المياه الناتجة عن عملية المعالجة داخل حوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. في أخبار العالم، مقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية. وكان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية أعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات، فيما قال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي. في المقابل، تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، حيث أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يتجاوز 100,000 شخص وسط نقص في الغذاء والدواء وتفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن في أوروبا مخزونات كبيرة من الديزل يمكن الإفراج عن جزء منها لخفض الأسعار عالميا، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز تواصل الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العونين وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 لـ 8 تحليل.

0: ماكيلوني. رجعنا معكم في ريكاب سبور واصلين حتى للثمانية متاع الليل. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، ومن البارح برشا كلام على قرار من الفيفا يخص اللاعب ريبيرو، لاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو. مصادر عالمية جنوب افريقية تحدثت على قرار من الفيفا بتغريم ريبيرو او اجباره على دفع 4 مليون دولار ما يقارب 12 مليار تونسي الفريق السابق ماميلودي سان داونز. كنا يعني تحدثنا في الموضوع البارح، وصلنا رحلة البحث على القرار المزعوم بين قوسين القرار هذا، وصلنا مع محامي اللاعب اللي تم تكليفه بالقضية الأولى مع سان داونز، وما زال محامي اللاعب بخصوص القضية هذا. والإجابة كانت ببلاغ واضح من طرف المحامي متاع اللاعبي. البلاغ هذا يجي فيه علم سيد ريبيرو عبر وسائل الإعلام أن قرارا قد تم اتخاذه من قبل غرفة تسوية النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في النزاع الذي يجمعه بناديه السابق ماميلودي سان داونز. وحتى تاريخ هذا البلاغ لم يتلقى لوكاس ريبيرو أي إشعار بهذا القرار، وفي حال تضمن هذا القرار إلزام السيد ريبيرو بدفع أي مبلغ لناديه السابق فإنه سيستأنف القرار فورا أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس، كما سيلجأ إلى جميع سبل الطعن القانونية الأخرى التي يراها مناسبة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهة عمله الحالية، وبالتالي لن يتعرض ناديه الحالي لأي إزعاج أو ضرر من أي نوع كان. وللعلم تستغرق إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس في الوقت الراهن حوالي عامين، ويتولى مكتب ديبون إيسيل الدفاع عن السيد ريبيرو في هذه القضية، وهو المكتب الذي سبق له من بين قضايا أخرى تمثيل اللاعب لسنا ديارا في القضية الشهيرة التي أفضت إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لأديارا ضد الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا البلاغ صادر على محامي ريبيرو اللي يعني حصل على البلاغ هذايا من طرف محامي ريبيرو، دونك جهة أكثر من رسمية. نحكيه على برشا كلام قال في جنوب أفريقيا. أمير الدريدي ساعة مرحبا بك، التحقت بينا ردحناك سويعة اليوم. دونك اليوم وضحت الصورة أكثر كي نحكيه على بلاغ صادر على محامي اللاعب ريبيرو عنا نسخة منه.
1: أهم حاجة صدرت في البلاغ مكي خاطر مجموش اليوم نقوله فما خطية ولا ما فماش بيسكو مازال القرار لا معناه ما تحينش ما تبعث لحتى جهة رسمية. أهم حاجة صدرت في البلاغ هذا من محامي ريبيرو أنه الإجراءات متاع الطعن تنجم تقعد عامين، معناها قدم تاس والبروسيدور تاع القضية ماشي. دونك هذوما الفترة هذه نتصور تكون كافية باش اللاعب أقل شيء معناها سور لو بلون مونتال يكون حاضر يا يكون بيرفورمان في الترجي الرياضي التونسي، وهذا اللي يهمنا خاطر احنا في الموضوع هذا هو الفريق الترجي الرياضي التونسي باعتباره اكيد فريق تونسي ويمثل تونس كيما كل الانديه الاخرين في المسابقات الافريقيه. دونك الترجي حاجته باش ياخذ لو ماكسيموم من الملاعبي هذا وباش الملاعبي يكون بيرفورمون طيله العقد نتاعو بويسكو عامين القضيه باش تمشي. دونك لوجيكمون الملاعبي ما فهمش علاش باش يتاثر، يؤدي واجبه مع الترجي، يعمل اللي عليه، ومن بعد انا نجم نمشي معك حتى البعيد. معناها في صوره ما خرج القرار وتثبت بعد عامين ترجي يقول لك انا معناها نجم لعبنا نفسخ عقدي معاه.
0: هو اصلا معناه. البلاغ امير كي نقرا البلاغ يقول لك لن يؤثر، من المهم على التاكيد على ان هذا الاجراء لن يؤثر باي شكل من الاشكال على قدره لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهه عمله الحاليه اللي هي الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي لن يتعرض ناديه الحالي لاي ازعاج او ضرر من اي نوع كان.
1: مش هذا اللي يهمنا احنا، هذا متاكدين منه بويسكو ترجي مش طرف في القضيه، مش بجديه عقوبات من الفيفا ولا ترجي مجبر باش يدفع بعض الغرامات. اللي يهمنا احنا انه مش ما ياثرش على تنفيذ عقده، ما ياثرش على مردوده طيله تنفيذ العقد. لو كي تعطي للملاعبي انت اليوم بريود نتاع عامين اعتراض لوجيكمون ما فماش علاش باش يقعد هو يخمم في قضيه باش تحكم فيها بعد عامين. دونك يلزمو يكون بيرفورمون، يلزمو يعطي حق ترجي، واكيد هو ملاعبي محترف وعنده الامكانيات معناها، وشاهدناه كسوا مع سان داونز ولا حتى في اللي كيلكو زاباريسيون اللي عملهم في الترجي. دونك لو بلو اللي يهم الترجي حسب راينا وانه الملاعبي في العامين هذوما على الاقل من هنا ساعه لين يخرج الحكم هذا اللي خرج ما تاع 4 مليون دولار، من هنا تصير الاجراءات نتاع الطعن قدام التاس الملاعب ريبيرو في العامين هذوما يكون بيرفورمان والترجي يستفيد منه.
0: اسامه سمعت كما الناس الكل الكلام البارح على قرار صادر من الفيفا اليوم، هل وضحت الصوره بعد البلاغ هذا اللي كما قلنا من عند محامي اللاعب لوكاس ريبيرو؟ يقول لك راه الترجي ما عنده حتى تاثير وراه ما فماش حكم مصدر، فماش حكم وصل لوكاس ريبيرو والمكتب المحاماه، وراه حتى لكن باش يصدر حكم مهما كان المبلغ فانه البروسيدور عند التاس باز الملاعبي باش يطعن، ورا البروسيدور تبقى حتىش العامين. دونك من هنا حتى العامين اخرين ما تنجمش تصدر عقوبه على نتاع ايقاف على الملاعبي، والترجي ما نجمش يضر.
2: هذا المهم، هذا اللي يهم الترجي الرياضي التونسي اولا، خاطر يقول لك انا تعاقدت مع اللاعب. سي فري كو بارفوا يلزمك تكون ملم بالامور الكل نتاع اللاعب، لكن الترجي لحد الان نحكيوا على زوز مواسم خلينا نقولوا ابري هكا حسب كلام المحامي نتاع اللاعب، الترجي نجم يستفاد من اللاعب ونجم يبيع اللاعب، ظهر لي حتى قانونين نجم يبيع اللاعب في وسط المده ذي اذا طلب الامر نحكي انا، لكن توا حاليا اللاعب حسب رايي ويلزمه، مش حسب رايي يلزمه، ما يكون مركز كان على كان مع فريقه الترجي الرياضي التونسي وكان على المباريات وعلى خدمته الاصليه، يبقى من بعد كما قلت في اطار من بعد القانون، واحد عنده المحامي نتاعه وعنده المكتب اللي لهيله بالامور هذه. تقول انت بعد انا تو مثلا باش نلاحظ من البعيد، نعرف الناس الكل اللي المحامي بيدو ينجم يكون انا نجم كان لو جيت انا مثلا لاعب معني بالامر نقوله قبل ما تحكي لي على الحكايات هذوما متاع بعد موسمين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا 10 سنين، فهمت؟ كان من الاجدر اللي مثلا تنصحني من الاول شنو نعمل باش ما نخلطوش للليتاب هذيا. لكن نرجع نقول لك الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى علاقه بالموضوع هذا، ومطالب اللاعب زاد كيف خاطر نحكيه على ديسوم كبار يعني باش تقضاهم اللاعب هذا، مطالب باش يكون بيرفورمان في فريق الترجي الرياضي التونسي، وده العادي وده اللي لازم يصير.
0: ما تراش انه يعني الحكايه كيفاش كبرت اكثر من اللازم من العدم نوعا ما؟
2: شوف هو البوليميك بدات من اول نهار خرج فيه الاسم نتاع اللاعب هذا، فهمت؟ ولذلك نحكي على مع الفريق الليبي مع كذا، هو اللاعب الحقيقه يعني فنيا يستحق باش الهالة هذه، لكن تمنينا لو كانت يعني الهالة اللي صارت عليه كانت خلينا نقوله على الأمور الفنية أكثر. لكن أبيك ساعة فما حاجة مهمة مكي وتهم الترجي الرياضي التونسي، هو يعني اللاعب وكيفاش حاب يلعب في الترجي الرياضي التونسي، يعني عمل دي ساكريفيس بجال الترجي الرياضي التونسي وهذه تحسب للاعب. ولذلك من بعد كما قلنا يعني القضية اللي جات هذه متاع الفيفا يبقى مازال يعني مازال المده مازالت طويله، وكما قلت لك لازم التركيز على الـ الـ الـ الـ على الميدان اكثر حاجه، وابريتو كما قال يعني فعنده المحامي نتاعو يتلهلو بالامور الاداريه، ونتصوره حسب هكا ما ابريتو نحن شان الرياضي قاعدين نتبعوا في الفرق الكل اللي ايديا بانويت او في الترجي وحتى في اللي ماتش اميكو وشفناهم في لي سيونس دونترينمون شيخ يعني مرتاح في الترجي الرياضي، تصورش اللي الحكاية هذه باش تأثر انت.
0: هذا نذكر انه عنا بلاغ من صادر على المحامي اللاعب لوكاس ريبيرو، نذكر بالبلاغ هذايا علي ما السيد ريبيرو عبر وسائل الإعلام انه يقال ان قرارا قد تم اتخاذه من قبل غرفة تسوية النزاعات التابعة لاتحاد الدولي لكرة القدم في النزاع الذي يجمع بنادي السابق ماميلودي سانداونز، وحتى تاريخ هذا البلاغ لم يتلقى السيد ريبيرو اي اشعار بهذا القرار، وفي حال تضمن هذا القرار الزام السيد ريبيرو بدفع اي مبلغ لنادي السابق فإنه سيستأنف القرار فورا أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس، كما سيلجأ إلى جميع السبل الطعن القانونية الأخرى التي يراها مناسبة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة السيد لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهة عمله الحالية، وبالتالي لن يتعرض ناديه الحالي لأي إزعاج أو ضرر من أي نوع كان. وللعلم تستغرق إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس في الوقت الراهن حوالي عامين، ويتولى مكتب ديبون يسيل الدفاع عن سيد ريبيرو في هذه القضية، وهو المكتب الذي سبق لهم بين قضايا أخرى تمثيل اللاعب لسنة ديارة في القضية التي أفضت إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لديارة ضد الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه وجهة نظر وتأكيد من محامي ريبيرو أنه ما وصل لهم حتى قرار الحد لليوم العشية يخص أي عقوبة على الملاعبي. هذه وجهة نظر وتوضيح لوكاس ريبيرو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي, سعيد جدا أن يكون معنا الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي سيد وليد قرفالة. وليد مرحبا بك.
3: مساء الخير بكي, تحية لي تحية كل مستمعي ومشاهدي مزيكا سام والوسامة وامير.
0: فرحانين برشا أن تكون معنا وأنه توصل موقف الترجي الرياضي التونسي من القضية هذه للجماهير الترجي والجماهير الرياضية بصفة عامة, خاصة بعد ما تم تداوله البارح نقلا عن مصادر جنوب إفريقيا. اليوم كنا نحكي وكنت تسمع فينا على البلاغ الصادر على محامي اللاعب لوكاس ريبيرو. بالنسبة لكم أنتم قبل كل شيء كترجي الرياضي التونسي, هل فما حاجة وصلتكم بخصوص الموضوع هذا؟
3: لا لا لا لا مكي, احنا كترجي رياضي رغم حتى كان معناتها صار حكم في القضيه ما توصلوش حكم باعتبار انه القضيه بين اللاعب لوكاس ريبيرو ونادي ماميلودي سانداوز, الترجي ماهوش معني بالقضيه. على كل حال اليوم يدور لي البيان اللي يدور على مكتب المحاميه البلجيكي جون لوي ديبون, يدور لي يوضح بطريقه معناتها قطعيه انه الى حد الان المعلومات اللي هبطت في موقع هو صحفي جنوب افريقي, تعرف انت ماكي صحفي هذا معناتها ما عندوش برشا
0: داير. هو بيدو هو بيدو هبط المره اللي فاتت على عقوبه, قرار مشابه على عقوبه لاسامه الشريمي والنادي الافريقي وكذا.
3: دونك هذاك علاش احنا كنا نرجو من وسائل الاعلام الحقيقه مزيد التحري بل من ابني ومن حقهم وسائل الإعلام بشي يخدموا بشي يحكيوا في المواضيع, لكن قبل ما نعملوا بلاتوات ونحكيوا في الموضوع هذا كنا نجموا نتحرروا من خلالنا نحن ربما, خاطر احنا توصلنا البارح مع المحامي بتاع اللاعب مع مكتب المحامية وهو ديجا اليوم البيان هذا هبط سويت معناتها المكالمات اللي صارت بيننا وبين مكتب المحامية لأنه موضوع حساس وكما كنتوا تحكيوا ينجم ياسر اللاعب. كنا الحقيقة نتمناوا هنا من وسائل الإعلام قبل الخوض في الموضوع قبل القراءات القانونية, ولهنا الحقيقة فما حتى سمحني بالكلمة مع احترامي لكل المحامين لكن فما قراءات قانونية اللي أنا شخصيا مانيش مختص في المحاماة لكن فما قراءات قانونية سمعناها الضحك. كنا نتمنى مزيد التحري الاتصال بينا الاتصال بالمحامي, وعك شفت اليوم معناتها كنا نجم نصبروا 24 ساعة ونتحصلوا على المعلومة الصحيحة كما عملتوا انتم, تواصلنا مع بعضنا وكان عندكم البيان متاع المحامي اللي وضح كل شيء. لحد الآن معناتها اللاعب لم يتوصل بحتى قرار من الفيفا, في صدور قرار وهذا أكيد متوقع ما نعرفوش بش يكون في مصلحة شكون, نتمنى يكون في مصلحة ريبيرو لأنه لازمك تعرف ماكي مكتب المحاماة هذا جولوي ديبون هو ديدو اللي كان رافع في القضية الشهيرة
0: نتاع لسانا
3: ديارا بالضبط نفس المكتب هذا, معناتها فما جوري فريدونس في الحالة هذية نتاع اللاعب ريبيرو. كما قلت لك احنا نستناه القرار وكما قال البيانة وتنجم معناتها مراحل التقاضي للتاني في التاسيخ وبين عام وعامين معناتها اللاعب مش يتوقف على النشاط, ونزيدك اللي في العقد مع اللاعب مخصوص انه الترجي الرياضي التونسي لا يتحمل اي مسؤوليه ماديه او معنويه في صوره صدور قرار ضد اللاعب لوكاس ريبيرو. مع هذا اكيد احنا باش نقفوا مع اللاعب نتاعنا ونكونوا خير سند ليه ونعاونوه حتى في الدفاع في القضيه نتاعو هذه.
0: دونك مهمه برشا المعلومه هذه. وليد قرفالة الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي, في العقد مع ريبيرو منصوص على انه الترجي لا يتحمل اي مسؤوليه قانونيه او ماليه.
3: وهذا قال في البيان هذا قال في البيان تقرا بين السطور الثالث في البيان نتاع المحامي البلجيكي,
0: لكن باش ساندوا الملاعبي وباش تقفوا معاه من الناحيه القانونيه.
3: اكيد اكيد هذا مش غريب على الترجي التونسي, كما مثلا في الحاله نتاع يوسف البلالي ما نجموش لاعب كيما كان يحكي اسامه بكري شويه ما نجموش لاعب عمل هذاك الكل على خاطر الترجي التونسي والعديد من العروض جاتو واستنى المراحل مع المفاوضات مع الاتحاد الليبي اللي كانت ماهيش سهله وكانت صعيبه وكان تقريب مسلسل صيفي, ما نجموش اكيد نخليه لاعب وحده في قضيه كما هكا باش نسندوه من كل الجوانب ان شاء الله باش يربح القضيه نتاعو ويكمل معنا ان شاء الله المشوار. واكيد حتى من الناحيه النفسيه والمعنويه باش يكونوا خير خير سند ليه ان شاء الله في المرحله القادمه.
0: من الناحيه هذية كيفاش الملاعب كيفاش عايش في التمارين مع الترجي التونسي؟ هل متاثر ماهوش متاثر؟ كيفاش شنو التسبريم تاعو؟
3: اللاعب اليوم كان موجود حتى في المقابله الوديه اللي لعبناها ضد الاتحاد العسكري الليبي وتسلل فيها 3 اهداف مقابل هدف. وكل عادة ريبيرو إن شاء الله قاعد يوري قاعد يتحسب من يوم اليوم قاعد يحذر منيح على المستوى البدني إن شاء الله بش يكون حاضر. ريبيرو لاعب محترف يعرف ما هو ما عليه ومعناته لعب في مستوى عالي وأكيد مش حكاية كمان هكا بتأثير امتعانا بتأثير إن شاء الله الأصحاب وبتأثير الناس الأخصائيين اللي موجودين اليوم عنا دي بريباراتور أنت منتون تعرف موجودين معدين دينيين موجودين في الترجي الرياضي التونسي كيف كيف معناتها النائب الرئيس سيد شكري الواعر رئيس النادي سيد حمد المدني الناس الكل أكيد باش نعتنيو باللاعب باش خلوه يكون في أحسن الظروف في الفترة القادمة.
0: به وليد قرفان انا تقرسم باسم الترجي الرياضي التونسي ما نعرفش التركيبه نتاع الاطار الفني الجديد بابلو فرانكو البارح صار الحديث على مجدي التراوي اللي معاه في الستاف على المدرب المساعد الاسباني اللي باش يجي نهار الاثنين اللي هو غدوه. هل فما تدعيمات اخرى للاطار الفني ولا الموجودين يواصلوا البقى؟
3: نفس اللي هبطناه البارح في الصفحه الرسميه مكي دونك التحاق مجدي والمساعد المدرب الاسباني اللي اشتغل مع بابلو في المغرب الفاسي ان شاء الله يكون غدوه موجود في تونس. هذه هي مع بقيه المجموعه سليم
0: لابرك
3: لابرك دونك حسين الكسوري هشام زلوز مبروك العكريمي هذا
0: إذن
3: المجموعة إن شاء الله
0: بش
3: تكمل تخدم في
0: بقية
3: الموسم إن شاء الله.
0: به وليد ما نعرفش قبل ما تغادرنا كما العبيد الكل قاعدين نشوفوا في برشا ناس تبعثنا في الفيديوهات اللي في قاعة صيادة اللي في مباراة صيادة ولا ترجي الرياضي التونسي ولد صغار معناها والاعتداء على لاعبية الترجي الرياضي التونسي. ما عاش عندك علم بالموضوع؟
3: مازلت كي كنت نسل قبل تدخل معكم على التفاصيل كيرينا الحقيقة الاعتداءات اللي صارت على الشباب متاعنا مقابلة عادية الأصغر متاعنا بشي يعرفوا في صيادة. الفريق اتحاد صيادة كان منتصر بنتيجة كبيرة وقت الفريق متاعنا بدأ يرجع وصل للاثنين في النتيجة صارت الحقيقة الاعتداءات هذيك اللي ما فهمناهاش معناتها علاش ولاد صغار يتم الاعتداء عليهم بطريقة هذيك بالعدد الكبير من الناس هذوما. اكيد باش نزيدوا نتحراو في الموضوع ومش باش نعديوا معناته الموضوع هذا بطريقه عاديه اكيد باش نتعاملوا معاه لانه هذوما اللاعبين مسؤوليه وامانه في رقبتنا واللي صار واللي صار ما يجيش في حق اللاعبين هذوما الصغار ديما احنا خاصه اكيد العنف منبوذ في الاصناف الكل لكن وليدات صغار يتم التعامل معهم مع تدريبهم بالطريقه هذيك اكيد باش نتخذوا كل الاجراءات الاداريه والقانونيه والقضائيه باش ناخذوا حق اللاعبين هذوما. مازلنا نستناو في معناتها ديليغاسيون تاعنا يروحوا من غاديك مصيده باش نزيدوا نفهموا اكثر شنو هي اللي صار باش نوثقوا اللي صار الكل. اكيد كما قلت لك ماناش باش نسلموا في حق اللاعبين الصغار تاعنا والاعتداءات اللي صارت لهم اليوم.
0: شكرا لك وليد قرفالة سعداء جدا أن كنت معنا وعطيتنا التوضيحات هذه الكل بخصوص الترجي الرياضي التونسي قضية ريبيرو ولا حتى الإطار الفني ولا اللي صار مع لي جون كدي في كرة اليد في صيادة. شكرا لك وليد قرفالة. شكرا دونك باش نواصلوا حديثنا على الترجي الرياضي التونسي باش نرجعوا على المقابلة الودية اللي تلعبت اليوم بعد فاصل قصير.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. ريكاب سبور من الخمسة لثمانية تحليل ماكي العوني
0: نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وبابلو فرانكو اشرف اليوم على المقابله الوديه اللي فاز فيها الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد العسكري الليبي 3 أهداف مقابل 1. هدف البلايلي دقيقه 19، جابري دقيقه 88، وحمزه رفيعه في دقيقه 90+2. ومام تو نحكيو على المدرب هذا جديد للترجي الرياضي التونسي. حكينا يعني من البارح على قدوم بابلو فرانكو. وسامة زاد عندك فكره على المدرب هذا وفلسفه اللعب بالنسبه بابلو فرانكو اللي جايبها للترجي الرياضي التونسي؟
2: صحيح صحيح ما كيشوف نعطيه حق الصديق سالية اللي هو اناليست كبير يعيش في سويسرا. حكيت انا وياه، بعث لي دي فيديو، بعث لي حاجات على المدرب الاسباني. مدرب يحب اللعب 4-3-3 و4-2-3-1. يحب الكرة تخرج من من من من حارس المرمى ومن الدفاع، يعني لاعب إسباني خلينا نقوله، اللي عنده حاجة مهمة جدا لجوار دو كولوار سورتو للاتيرو. يزم يكون عنده دور فعال، عندهم دور فعال في الفريق. كيف كيف يعني يحب التكنيك أكثر، يحب ياخو برشا ريسك دون سانس اللي طلع البلوك، ما يخافش. حاجة أخرى مهمة اللي في الكاترو واتروال يحبذا، هو يحب لو بريسينغ لو كونتر بريسينغ، ماذا بين تضيع الكرة يعني إلى ساي ديما باش تتفك وين تضيع الكرة. الحقيقة شوف الكاليتي الموجودين في الترجي الرياضي دي جوار، يعني خلينا نقول المهمين في الترجي الرياضي ينجموا يتأقلموا مع المدرب هذاك. نحكيه مثلا على ريبيرو على اليمين ولا بليلي على اليسار، بقى منش نعطي تشكيلة، لكن خلينا نقول اللاعبين اللي باش يكونوا دي تيتولير مع المدرب هذا يساعدهم، سورتو لجوار اوفنسيف لجوار تكنيك، تساعدهم الشيما هذا متاع المدرب الاسباني اللي الحقيقة وانا كما قلت لك يعني صديق لي بعث لي الفيديو تشوفوا يلعب الاكستيريور كيف كيف، كما يلعب في بلاده كما يلعب الاكستيريور، ديما يحب استحواذ الكرة، يحب سورتو اللعب اكثر كما قلت لك على الكولوار. ليزاكسيو كيف كيف ما عندوش هذا الاكسيال اللي يلعب لي باس لونغ، يحب التدرج بالكرة. وسط الميدان سواء يلعب سنتينيل ولا يلعب بزوز كيف كيف، يحب على الاستحواذ، يحب على يعني السنتينيل ولا الزوز اللي قدام الدفاع ديما ماذا بيه يعني يكونوا مشاركين حتى في الـ في الـ في الـ في الكوتي اوفنسيف اللي يبداو قراب برشا ل 18 متر. نتصور المدرب هذا والشيما والتفكير نتاعو يتماشى مع المجموعه اللي في الترجي التونسي.
0: بالنسبه لك انت امير الدريدي، الشيما والسيركوي بريفيرونسييل بالنسبه للمدرب هذا اللي كان يحكي عليهم اسامه، هما احسن حاجه مع الافكتيف الحالي للترجي الرياضي التونسي في زاد اللي ريناه مع ريكي كامف؟
1: شوف ساعه مدرب معناه بدا المسيره نتاعو في في في الفوتبول اماتور في اسبانيا، ومن بعد في 2015 خدا ختافي اون انتيريم معناه مده قصيره. في 2018 كان في ستاف تكنيك تاع ريال مدريد وقت اللي كان لوبيتيغي هو المدرب كمحلل اداء، ومن بعد بدا مسيرته كمدرب اول في عده تجارب، منها معناها في الخليج كيما القدسيه كيما الفيصلي. عمل تجربه 2021-2022 في سيمبا التنزاني، هنا نحكي على كومين فريق من الصف الاول في افريقيا، والموسم الفارط كان تقريبا اول لقب ليه مع المغرب الفاسي. شوف هو معناها مدرب كيما تحدث اسامه كاترو تروا، الاكثر عامله المغرب الفاسي اعتمد على كاترو تروا عامله تقريبا في الموسم الفارط في المغرب، ربح كل موجات مع الانديه الكبيره. معناها هذه تعطيك فكرة على أنه مدرب يعرف في المومون المهمين يعرف كيفاش يربح الأتراح متاعو. لوجيكمون كل شيء متوفر عنده في الترجي الرياضي التونسي اليوم باش يلعب كسوا بالكادو 3-1 ديسبوزيتيف، إذا كان يحب معناها باش يحط دو بيفو قدام دفاع والريجيسور قدامهم عنده معناها ما شاء الله من الكاليتي، وكيف كيف كان يحب يلعب بالكادو 3-3. أهم شيء الترجي ديجا هذيك هي الديان نتاعو معناها 4-3-3 من معناها منذ سنوات. دوك اهم شيء بالنسبه لي هو انه ساعه يلقى التركيبه نتاع الاربع مدافعين اللي باش يبدا بهم، يلقى لا سوليديتي ديفونسيف. الترجي ما يزموش يقبل اهداف معناها كيما قبلها في بدايه الموسم، يزمو زاده فما مشكل هو مشكل كبير، ولكن كمام حراسه المرمى يزمو يثبت الترجي اليوم شكون حارس مرمى، والمنافسة بصفة كبيرة في البوست هذي بالذات ساعات ما تكونش بيني فيك، معناه يكون عندك اليوم 3 حراس متقاربين ولا ثلاثة تقريبا دون لابو متاع حارس هو الرئيس ذر أكثر من اللي تنفع في بعض الحالات. دونك مهمته كبيرة المدرب هذا باش يلقى الحارس والدفاع متاعه. الحضور البدني نتصور وتفاوت على الحضور البدني اللي كان شكل كبير مع ريجي كامب نتصور تو الترجي تجاوزوا بالتربص الأخير. لا بروف وانو اليوم ما تلقى البليلي معناها بدا كاساسي في التشكيله دونك واضح وانو بدنيا الى 100% كيف كيف بالنسبه لريبيرو نتصور زاد كيف كيف معناها الى 100% على المستوى البدني. دونك مهمته باش تكون اسهل شويه من ريجي كام باعتبار تسلم فريق اليوم حاضر على المستوى البدني. تفرج ديجا في الترجي في المباريات واكيد من قبل ما يجي قاعد معناها ياخذ في الماتش اللي تلعبوا منذ بدايه الموسم عرف شنو الاخطاء الموجوده. بانتداب زاد المدافع جديد عليلات ما نعرفوش المدرب معناه شنو بالضبط شنو التركيبة كما قلنا اللي بشكون في وسط الدفاع, ولكن على كل حال مدرب يملك كل الآليات باش ينجح في الترجي والترجي عنده الإفكتيف اللي تروريش معناه بكل صراحة اللي يلزم الترجي معناها ينافس ما نقولوش ما ياخذ الألقاب ولا بطولة ولا تشامبيونز ليغ, ما الترجي يلزم يكون منافس ومنافس أول على الألقاب اللي يدخل فيها. كل شيء متوفر في الترجي
0: لهنا أمير كي نحكي على المستوى المحلي مش كون فما شوية كاستات بارابور عدد الأجانب بالنسبة للمدرب هذا
1: موش برشا على خاطر فما المستوري ديجا حل مشكل كبير للترجي اليوم. المستوري اليوم هو المهاجم الأول دونك الترجي في الفترة الحالية ما هوش محتاج إلى مهاجم أجنبي. قعد لك ديما شواء اذا كان باش تشوف لا بيرفورمانس نتاع الملاعبيه اللي بدات فيه الموسم وانت دابع عليلات اللي كان في اخر لحظه دونك لوجيكمون باش يكون هذا ملاعب اساسي ما يتغيرش. كيما قلنا بزيد معاهم لي دو كولوار في الترجي اكيد باش يكونوا بنسبه 90% مباريات يكونوا اجانب لانه المتوفر كلهم اجانب يعني عندك البليلي ريبيرو مايل فرنانديز وعماد فراش ومعاهم باش دونك الاغلب في 90% من المباريات ديما باش تقعد جوار دو كولوار اجانب. الاشكال الوحيد هو في وسط الميدان عندك رفيعه وباش يكون معاه لاعب اجنبي وباش تختار يا اما حاج محمود يا اما حاج علي. دونك هذه هي الاشكال. دونك الاشكال وين باش يصير بالنسبه للمدرب هذا؟ الاشكال باش يصير ما بين كوناتي و البيفو بيروفي
0: كاستيو.
1: دونك الاشكال باش يكون عند المدرب هذا ما بين كاستيو وما بين كوناتي اذا كان معناها نقولوا عليلات باش يكون اساسي كيف كيف في 90% من المباريات. دونك سيالوي دو تروفي لا كومبوزيسيون ماهوش مشكل كبير معناها تنجم ماتش يلعب هذا ماتش هذا تنجم اصلا تقسم بيناتهم التونجو رغم اللي هما ماهمش سي با فريمون لو ميم بروفيل ولكن تنجم تقسم بيناتهم التونجو. تنجم تبدا بكاستيو وكي تبدا فيز تلعب كوناتي لانه يامن لك اكثر تغطية دفاعية والعكس بالعكس تبدا بكوناتي وكي تكون انت تحب ترجع تربح المباراة وما زلت متعادل وقتها ياخذ كاستيو في الشوط الثاني على كوناتي مثلا. هذايا كيما قلت لك اذا كان سلمنا وانه عليلات باش يكون ديما هو لاعب اساسي باعتبار حاجه الترجي المدافع محوري اليوم يكون ليدور في وسط ميدان في وسط دفاع الترجي. دونك ان جوور بري ماهيش مشكله كبيره بالنسبه للمدرب بعد في تشامبيونز ليغ اوتوماتيكمون اذا كان هو يشوف انه في وسط الميدان يلزم يكونوا زوج اجانب باش يكونوا زوج اجانب ولو كان تشوف الكاليتي نتاع اللاعبين التوانسه زاد الموجوده في وسط الميدان في الترجي معناها كي نقولوا رفيعه كي تقول حاج علي كي تقول حاج محمود ظهالي ملاعبيه ينجموا يكونوا اساسيين كسوة في البطوله ولا حتى في تشامبيونز ليغ. دونك بالعكس انا نقول الموسم هذا الترجي ما عندوش اشكال كبير لانه الملاعبيه التوانسه اللي جات كيما مستوري كيما رفيعه ناس كونفيرمي ناس باش تعاون الترجي. يقعد عنده اشكال وحيد بالنسبه لي انا ديما الدفاع لانه مشاكل كبيره على مستوى الدفاع مش ما ترجعش كان الملاعبيه اللي موجوده مي بلوتو للخيارات اللي ديما تكون متغيره ومتعدده. دونك اليوم لازم يثبت ظهير ايمن لازم يثبت ظهير ايسر واكيد باش يثبت ثنائي في محور الدفاع. من هنا اذا كان لانه مدرب راه ما يقبلش اهداف يمر برشا بالعمل الدفاعي يمر برشا بالمنظومه الدفاعيه ويحب معناها الاحتفاظ بالكره شيء هذا ممكن بالنسبه للترجي انه الترجي عنده لعبيه تملك امكانيات فنيه كبيره. دونك لو سول بروبليم اللي يلزم هو يصلح هو انه اليوم العمل الدفاعي يكون جامعي والملاعبية كلها تكون امبليكي في الريبلاسمون ديفونسيف. اذا كان يوصل المدرب هذا يعدي المساج نتاعو ما نتصورش انه الترجي بشي قشكليات.
0: هذا بخصوص المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وطريقه العمل وطريقه المحبذه بالنسبه للمدرب بابلو فرانكو اللي كنا نحكيه عليه لحظات ونحكيه على النجم الرياضي الساحلي وعودة زياد الجزيري.
4: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة كل ثمانية تحليل ماكي العوني.
0: زياد الجزيري اليوم أعطى موافقته بصفة رسمية على العودة للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي أسامة السلامي. عودة زياد الجزيري للنجم بعد التجربة نتاع المنتخب بعد فترة فيها التتويجات فيها زاد الإخفاق اللي كان سبب للمغادرة. اليوم عودة زياد للنجم ما تنجمكم كان إضافة يظهر ولا لا؟
2: طبعا طبعا زياد شوف كل باساج تعدى فيه في النجم الساحلي إلا وخلى البصمة متاعه. بالحقيقة زياد كتعدى خلينا نقول في المرتين ده اللي الفارتين كانت الظروف المادية في النجم الساحلي كانت طيبة, لكن توا باش نشوفوا زياد في السيتوياسيون هذه اللي أنا متأكد وجمهور النجم الساحلي يعرف اللي زياد العين موجودة عنده لي كونتاكت متاع ديزاجون عنده ينجم يعاون ليتوال بلاعبين ما يتكلفوش برشا. وصارت هذه قبل وشفنا وقت جاب يوسف المويهبي والكس بلوا اللي عملوا يوسف المدة ذيك, جاب بغداد بونجاح, جاب عدة لاعبين اللي نجحوا وزاد دخلوا فلوس للتوال. نتصور اختيار صائب من هيئة المديرة متاع النجم الرياضي الساحلي. وكيف كيف زاد نعرفوا زياد علاقته بالتوال والتوال علاقتها بزياد. نتصور في الظروف هذه ما ينجم يكون موجود كمدير رياضي كان زياد اللي كما قلت لك يعني اللي كونتاكت اللي عنده والاكسبيريونس اللي عنده تعاون مع الوليدات اللي طالعين توا في الـ في الـ في النجم الرياضي الساحلي. يلزمهم ساعه السوتيان ويلزم ناس اللي يعني تحيط بهم سورتو بعد يعني خارج الميدان. وحاجه اخرى زاد كما قلت لك مكي بالظروف نتاع النجم الرياضي الساحلي الماديه سورتو نجم يلقى عده حلول زياد بالتوفيق ليه بيان سور.
0: العودة متاع زياد الجزيري يا أمير الدريدي أسامة حكي على الانتدابات, فما زاد الجانب الانتدابات أبريتو الميركاتو تواصر بعد كان بشير كوريكسيون في الشتاء, لكن النجم فيه برشا ملعبية صغار برشا أولاد النجم الرياضي الساحلي. مهم جدا أنه يطلعوا السينيور يلقاو حد على الأقل يعني كي نشوفوا التركيبة متاع الهيئة التسييرية والمسؤولين جدد في النجم الرياضي الساحلي على الأقل فما عامل الخبرة متاع سيادة النجم يعاون برشا في الجستيون.
1: بالطبيعة أكيد زياد الجزيري معناها ما يسحقش ده اللي تعريف بالنسبة لجماهير النجم وبالنسبة للجماهير التونسية. التجربة الأخرى مع المنتخب ما نجموش نحكم عليها لأنه ما نعرفوش شنو اللي كوليست ما طويلتش برشا التجربة, ما نعرفوش شنو الرول اللي كان موجود بالضبط عند زياد. نعرفه معناها جوست لو كوتي متاع النيغوسياسيون متاع الملعبية المزدوجية الجنسية اللي باش يجيو ويلعبوا مع المنتخب التونسي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي سي نوتر كونتكست اليوم, ولكن تصور العودة متاع زياد ترجع تجي معناها في استراتيجية كاملة. أكيد زياد مهتم باش يكون هو اللي باش يعمل تقارير معناها على الإطار الفني على نوعية التمارين على هل براكوني هو المدرب, لأنه سمعنا برشا براكوني منذ بداية الموسم تحدث على مشروع, هل براكوني هو المدرب المناسب للمشروع هذايا والستاف تكنيك اللي معاه الملاعبية اللي جون كما تكلمت أنت مكي باش يعاونهم برشا في الأكومبانيومون باش يسهل عليهم كل الدخلة الأولى للسينيور باش يلقاو معناها سوتيان وابوي من زياد. وبتبيع زياد معناها بالكارنيه دادريس اليوم اللي عنده قادر وانه باش يجيب ملاعبيه منتدبين معناها ما يتكلفوش برشا على خزينه النجم الرياضي الساحلي. انا ديما نرجع ليكزامبل معناها المواسم الاخرى الاتحاد الرياضي المنستيري مي لي دو تروا سيزون هذوما ترجي الرياضي الجرجيسي معناها كي تكون فما ناس معناها عندها العين باش تجيب الملاعبيه يجيوك ملاعبيه كبار كيما البيفو دافيد روي معناها لا بروف انه سيد اليوم دولي مع الكامرون ومسجل هدف. دوك زياد قادر باش يجيب صفقات كيما الملكاليتي هذيا ما يتكلفوش تقريبا مبالغ مادية على النجم الرياضي الساحلي, بل بالعكس النجم ينجم يستفيد منهم بعد وقت اللي باش يبيع الملاعبية هذوما ويسوقهم وتكون عنده مداخيل. دوك صحيح غياب المادة غياب المبالغ الكبيرة اللي كانت الهيئة والهيئات السابقة تاع نجم السياحة اللي قادرة أنها تضخها يقلق، أما مش بدرجة كبيرة، لأنه كما قلت لك زيادة يمتلك من الخبرة ومن العلاقات، وأنه يجيب ملاعبية ما يكلفوش خزينة نجم السياحة اللي برشا على المستوى المادي، ولكن فنيا يكونوا ممتازين. وإن شاء الله بأكيد نتمنى له كل التوفيق في المهمة الجديدة متاعه.
0: لحظات وأنا أحكيه على فريق النجم الرياضي بالمتلوي والمشاكل الكبيرة اللي قاعدة صار في النجم الرياضي المتلوي، لكن قبل هذا فقط جي التذكير من وليد قرفال اللي كان معنا قبل أني على تركيبة الإطار الفني، يأكد أنه أمين النفاتي باش يواصل. أمين النفاتي اللي كان مدرب مساعد مع ريكي كان في واصل مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، ومين نفاتي ديجا اللي كان حاضر في التمارين
1: هو سما جدود
0: مش نسيه سما جدود اكزاكتومون، دونك وقال بقيه الاطار الفني باش يواصل بكله. دونك هذا بخصوص الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي. لحظات ونحكيو على النجم الرياضي بالمتلوي.
4: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكي العوني.
0: ماذا يحدث في النجم الرياضي بالمتلوي؟ اضراب عن التمارين لأيام متتالية، الغاء مقابلات ودية، شنو اللي صاير؟ الإجابة من مراسلنا في قفصة في المتلوي عماد التومي. مرحبا عماد.
5: أهلا بك مكي وأسامة وأمير وكل أوفياء موزايكا فام.
0: مرحبا. دونك عماد، شنو صاير في نجم المتلوي؟
5: نجم متلوي مع الأسف بداية الموسم هذا مغايرة تماما مكي لبداية الموسم الفارط، صعوبات مادية بالجملة، يعني الفريق وصل وضعية يعني خيبة برشا مقارنة بالمواسم الفارطة، باعتبار أنه نعرف نجم متلوي يعني ديما يعتمد أساسا على المنحة اللي تحصل عليها من الشركة الدعمة اللي هي شركة فسفات كفسة، واللي هي بدورها الشركة هذه تعيش صعوبات مادية، على ذلك انعكس شيء على الجمعية. بالنسبة للنجم متلوي تقريبا 11 شهر ما تحصلش على المنحة هذه أو أكثر ربما. مؤخرا مكي 5 أيام تقريبا الملعبية ما ترنوش، وإحنا على أبواب مقابلة مهمة الأسبوع الجاي ضد الستاد تونسيان في المتلوي، يعني بالنسبة للفريق مقابلة هامة على ميدانه، خاصة أنه حقق لحد الآن انتصار وحيد واللي هو كان أمام أمال حمام سوسة في ملعب المتلوي. نهار الاثنين اللي فاتت مكي في إطار الحديث عن الأزمة المادية، نهار الاثنين اللي فاتت كانت انعقدت الجلسة العامة التقييمية، وقدمت خلال الهيئة المديرة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي التقارير المالية. بالنسبة للعجز كان في حدود 380 مليون والأكثر شوية 384 مليون، في حين الديون فاقت تقريبا 1.5 مليار. الديون يعني فما ما نعرفش مثلا إيكيبمون، فما شهريات، فما حوايج تعهدت بها الهيئة المديرة ولكن ما خلصتهاش، هذه ديون يعني زادت في تعميق أزمة الفريق النجم الرياضي المتلوي. وكما حكيت أنت يعني منذ قليل أنه إلى حد أنه الملعبية رفضوا حتى باش يتحولوا الجرجيس الويكاند هذا، كان مبرمج أنه أمس باش يكون فما مقابلة ودية مع ترجي الجرجيس، ولكن تلغت نهار الأربعاء باعتبار أنه الملعبية يعني أضربوا وغادروا حتى مدينة المتلوي، يعني لحد اللحظة ما همش موجودين في مدينة المتلوي إلى حد ترقيهم على الأقل جزء من المسحقات، إلى حد الآن 3 شهور ما همش خالصين.
0: أمير الدريدي، كنت أسمع في عماد وعندك فكرة بيظهر لي على الـ على الـ على الوضعية، للأسف كي تشوف النجم المتلوي وين كان الفريق عمناه والفزوز، ومعناها بعد صارت المشاكل هذه قبل جاء عمل ستابيليتي تك عاود رجع المشاكل، ممكن بداية أصعب حتى من مواسم اللي قبل.
1: سلموا على عماد ساعة. هو الإشكال في النجم الذي متلوي وما زوز فرق معناها في الجهة اليوم، النجم الذي متلوي وقاوة فرقية بقفص اللي يعتمدوا معناها أساسا وبنسبة كبيرة برشا على المنحة اللي تيهم من شركة فوسفات قفص. في العوام الأخرى معناها نعرفوا الوضعية ديجا متاع شركة فوسفات قفص ما هيش وضعية باهية برشا، المنحة هذية موجودة ولكن ما هيش قاعدة تتعطى. متلوي أكيد عانى معناها الموسم الفارط، تقريبا سمعنا نتق الرسمي متاع النجم الرياضي متلوي تحدث على 7 شهور ما تسلموش المنحة متاعهم، ما نعرفش هل في الصيف تحلت شويه الوضعيه وخذاه مثلا بورسنتاج من المنحه هذه ولا كيف كيف تو في بدايه الموسم. هذا يخلي معناها الفريق تقريبا يقف ما يلقاش منين يمور نفسه، لانه كيما قلت لك الزوز في رق هذوما وبويسكا اليوم نحكيوا نجم متلوي يعتمدوا اساسا على المنحه هذه. حتى الهيئات مكي اللي كانت تجي في الفترات السابقه تقوم بالانتدابات، تقوم بتعاقدات مع الاطار الفني، معناها الانفراستركتور لوجيستيك ليكيب مونتي كل شيء، نجم حتى الهيئات هما كيما نقولوا احنا يلقاو حلول بديله للتمويل. اون اتوندون تتصب المنحه على الاقل باش هما يريكوبيري ولا يرجعوا للناس اللي دفعت. اليوم معناها وقت اللي المنحه هذه وقفت الناس كلها استداها، قعد متلاوي بصراحه في وضعيه صعيبه وصعيبه برشا. موسم الفارط خرج منها، موسم الفارط رغم الوضعيه صعيبه خرج منها، لانه كان عنده فريق معناها موجود منذ موسمين مع عماد بن يوسف. موسم هذا فريق متجدد بنسبه كبيره، كيف كيف مدرب جديد مع غياب الانتدابات، مع غياب معناها خلاص الملاعبيه والملاعبيه اليوم يقول لك معناها عماد 5 أيام ما تدربوش، مشكل كبير في نجمة لو يلزموا يتحل معناها من فوق بورتوت هالمشكل هذا. يا ما فما منحة ما تقعدش كان على الأوراق، يا فما منحة وتتعطى، يا ما فماش منحة باش الهيئات ولا الناس اللي تكون تسير في في في النجم الرياضي بالمتلوي تولي ياخذ الفريق ويتحمل مسؤوليته، ما يقعدش ياخذ فريق ويستنى في المنحه ويكلم وها باش تصب مش تصب. دونك لازم توضح الاشكاليات هذيا والمنح اللي تجي من الدوله لازم تكون منتظمه باش الفرق تنجم تعتمد عليها وتحطها معناها في في في المصاريف نتاعها القادمه، والا تتنحى بصفة كلية باش أي فريق يولي يعتمد بصفة كلية على نفسه ويتحمل مسؤوليته.
6: وهذا تقريبا الإشكال المتكرر في قفصة وكيف كيف في جابس، خاصة زاد كيف كيف الملعب جابسي ومستقبل جابس وزاد أمل بوشم وفي في في في قفصة زاد نزيد هلال رديف. دونك المشاكل هذه متاع الاعتماد على المؤسسات اللي موجودة في في في الجهة على دعم جزء كبير من الميزانية، دونك هي اللي مشكل كبير قاعد يتكرر من عام لعام، وما فهمش علاش ما نش قاعدين نصلحه، قاعدين نشوفه في نفس الأخطاء وما نش قاعدين نصلحه شكفه. للأسف أنه حتى كي تتكلم تلقى نفس الكلام يتعاود، جست بدل اسم الفريق تقريبا. هذا للأسف هو الإشكال اللي يتعاود. كمل معك أمير، امبارح كانت فما مقابلة ودية الأرجنتين بوركينا فاسو اللي يشوف السكور 7-0 بون محالة في النيشنز ليج، فازت بها انجلترا على كرواتيا. اما كي نشوفوا الارجنتين من غير ميسي بيان سور، ربحت بوركينا فاسو 7-0. بوركينا فاسو هو المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي لبوركينا فاسو، لانه لاعبيه الفريق الاول رفضوا باش يسافروا، كانوا قاعدين بطياره خاصه، قالوا لهم ما فماش طياره خاصه، فمش بريمات، مانيش مسافرين. دونك تم الالتجاء لمنتخب اقل من 23 عام اللي في نهار وصل لعب، وذاك علاش خسر 7-0 ضد الارجنتين. لكن شفنا حاجات، شفنا ملاعبيه من البطوله التونسيه شاركوا في المقابله هذه. نحكيوا على لان كونتي لاعب النادي الافريقي، ودراغو حسامادو لاعب السي اس اس، وكيف كيف فما زاد لاعب سابق للترجي جاك ديرا، وثلاثه كانوا اساسيين في الماتش نتاع البارح ضد الارجنتين.
1: فوارق كبيره اكيد بين زوز فرق، مع كيما قلت انت معناها بوركينا فاسو تلعب باللو 23، هو الارجنتين معناها العوام الاخرى ديما في الفترات هذيا وقت اللي تكون ما فماش معناها مباريات في الـ في الـ في الـ معناها في الكونتينون نتاعهم يعتمدوا اكثر مكي ديما على المباريات الوديه اللي تكون معناها ماهيش كبيره برشا، ماهيش مع منافسين معروفين برشا. هذيا تقريبا سكالوني معناها ولات عنده عاده، عنده قليل وين الارجنتين يواجه في المباريات الوديه منتخبات كبيره في الفتره الاخرى مع سكالوني. ما عادش تبحثوا على الارجنتين بعد ميسي مثلا، مازال بكري يلزم في لي كومبيتيسيون اوفيسيال،
6: ومو هما فاهمين رواحهم معناها، لا لا لا لا خموا بمنطق كونتراتويت تاع بوب، لا اجا معانا وقعدوا معانا على خاطر
1: ماهيش نفس الوضعيه، ماهيش معناها في العوام الاخرى تغيرت الوضعيه، فاهمك زوز ملاعبيه ما بين كريستيانو وميسي تغيرت كاريمون الوضعيه بارابور للزوز بلدان نتاعهم بارابور للملاعبيه اللي معاه. كيما معناها ميسي في الارجنتين بعد لي دو كوبا امريكا وبعد كاس العالم 2022 سايي معناها تحط في مكانه مارادونا وما ما عادش يتناقش.
6: عز نفسك تسيبها ساعات
1: بوه كريستيانو هو يشوف في معناه يشوف في نفسه قادر, لانه هو في كونفرنس دو بريس اللي تعاملت قبل زوز اسابيع وقت علينا القائمه قال انا موجود وما زلتوا باش تشوفوني وما زلتوا باش تشوفوني برشا. دونك هو هو في يشوف في روحه قادر, مازال قادر انه يلعب في المستوى العالي, مازال قادر انه يلعب بكاس امم اوروبا, مازال قادر انه يلعب كاس عالم اخر. هذا ديسيزيون يلزمه هو ياخذها, يلزم المحيطين به زاد ياخذوها, لانه احنا واحد ماهوش يبدا يقيم في كريستيانو توا, ما اللي شفناه في كاس العالم وانه سي بلو كريستيانو تاع 5 سنين التالي, الفيتيس نقصت حتى التسديد نقص سيفري, فما دي كاليتي اللي قاعدوا عنده كيما معناها في قدام المرمى الادريس الديتونت القويه نتاعو, ولكن تقريبا تحدثوا على كريستيانو ب 50% من اللي كنا نعرفوه 6 ولا 7 سنوات تعديت مع بعض حسب ما يقال, ولكوليس لي كل مره تخرج في الصحافه الاوروبيه بعض المشاكل مع بعض اللاعبيه مع كيما قلت لك اكثر حاجه ماكي تحسها, لانه بتاتر هو واحد ما نعرفوهوش احنا كيفاش كيفاش هو في التمارين ولا كيفاش دون لا فيديو تو لي جور, مي بتاتر فما ينسر داروغونس حسب ما يقولوا الملاعبيه تو الجينياسيون الجديده تلعب معاه في البرتغال. مي بالنسبه لنا ديما قله احترام, عليك تخرج من لاعبيه البرتغال في كونفرنس دو بريس كيما نيفيز ولا غيره يقول لك كريستيانو كيف وكيما اي لاعب اخر وقت اللي يلعب كمان ما تتقالش. نفس الشيء حتى على تعامل مدرب جيزوس ماهوش انت باهت نمشي معك لبعيد مكي عز نفسك سيبها, انت ترى لي كريستيانو غير قادر ما تعيطلوش او مش تعيطلو, تقاومه يسخن 30 دقيقه وبعد ما تلعبوش فيها كمان تقليل من احترامه هو من الكوتي الاخر تاع الارجنتين.
6: باش تقعد كيما يوسف الزواو صبري لا موشي
1: ما صبري لذي كريستيانو معناه من ناحيه الاخرى ميسي بالنسبه لي هو سامحني في كلمه سيان ديو وهو بعد هذا النهار الاربعاء ولا الخميس الفجر باش يكون عنده المباراه التوديعيه وباش ترى معناها حاجات كبيره ياسر.
6: يعطيك الصحه امير الدريدي, شكرا ليك. نحن مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانيه تاع الليل. ضيفتنا باش تكون خديجه الكريمي على عالمية في التجديف في ساعتنا الجاية, لكن بعد الأخبار مع هبة الخميري.

0: موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينز وعبدان حواد في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس بيك أب سبور سامدي سبور وفاغون سبور. كل قسم الرياضة حيدر الشامي سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وحمدوني يوضح أن بقايا المبيدات قد تصل إلى المستهلك بكميات متفاوتة، مشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة قد يؤدي إلى التسمم الحاد، في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية. والخبير ذاته يؤكد أن احترام الجرعات الموصى بها يمثل أحد أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء، داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم بشأن الاستخدام الآمن لهذه المواد وإلى السحب التدريجي للمبيدات عالية الخطورة وتجديد الرقابة على تهريبها. 60% نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب أو الشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، وفق المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور. وفي السياق ذاته شركة أسونات تقر وفق تقرير إداري صادر عنها برنامجا لحماية المنشآت المائية التابعة لشبكة المحور الفرعي فرنانا سوق الجمعة الحجاج من الاعتداءات والربط العشوائي باعتبارها أحد القنوات المزودة جزئيا لمعتمدية جندوبة الشمالية. في أخبار العالم، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يستقيل من منصبه وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية التي أفادت بأن حامد بوفارد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة سيتولى منصب القائم بأعمال الوزير. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي، قالت بيونغ يانغ إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، فيما قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن الصاروخ قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، مشيرة إلى أن لا مجال لتفاديه. أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ينظمون مسيرة في شمال غرب باكستان للضغط من أجل الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من 3 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتحريض ضد الحكومة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل. وضيفتنا اليوم بطلة تونسية، بطلة عالمية، عاشت ثلاثة ألعاب أولمبية، ثلاثة أولمبيادات من ريو 2016، طوكيو 2020 بلس 1، ثم باريس 2024. صاحبتها الميدالية التونسية في تاريخ بطولة العالم للتجديف رفقة سلمى الذوادي، يعني هذا بخلاف الميدالية الثانية اللي تم إضافتها كل سيف تبارك الله، ميدالية عالمية وواصلت الحصد الألقاب والتتويجات حتى للأسبوع هذا، البطولة الإفريقية ودورة تونس الدولية. كيف كيف اختيار مهم جدا، اختيار عالمي كاتليت رول موديل من قبل الاتحاد، من قبل اللجنة الأولمبية العالمية، يعني سيو اختارت ضيفتنا اليوم انه تكون موديل للاتليت الصغار في الألعاب الأولمبية للشباب اللي بيشكون في الدكار في الأشهر الجاية. ضيفتنا اليوم بطلة التجديف خديجة الكريمي، سعادة جدا انه تكون بحذنا لهنا في البلاتو. مرحبا خديجة.
2: مرحبا، يعيشك على الانترو هذي، صافي معناها بليزير ولا عندي شغل دو بول. مرسي.
1: جزء صغير هذا من الحاجات اللي عملتهم، هذاك علاش انت موجودة بحذنا اليوم.
2: مرسي يعيشك.
1: خديجة ميسلش باش نبدأو بشوية بشوية ساعة، نبدأو كخديجة الطفلة الصغيرة اللي بدأت الرحلة مع لافيرون. هي ريال مو ما بدأتهاش مع لافيرون، بديتها مع ناتاسيون.
2: مع ناتاسيون.
1: وكيفاش كان القلبة وفيها مع مرو؟
2: بديتها مع ناتاسيون وكيخلط الكادي وقتها كديت أنا سي عصام الغربي، توا يعيش في أمريكا، نوجه له تحية، كان يراني فيا. اقترح على بابا، قال له علاش ما تجربش تجديف. جربت تجديف من هارتها، من أول سيونس أفيرون بدأت الرحلة.
1: كيفاش تتذكر المومون هذاك نتاع أول نهار ركبت في القار؟
2: أول نهار بو ما كانش في القار، بخاطر عنا تجديف القاعات، داخل القاعات، دونك نبداو بيه هذاك، يعلموا بيه الصغيرات الجيست نتاع لافيرون، من بعد نمشيو للتجديف في القوارب. دونك انا بديت على الماشين نشوف قدامي في نوامر مانيش فاهمتهم، ميم با من بعد كلكو سيونس جات بطوله تونس، لعبت جيت الاولى يا اخي، قلت لهم هاو هذه الحاجه اللي نحب نعملها. وبابا الحق والعائله كانوا عندهم اثر كبيره، خاطر نهار اللي انا جيت من ناتاسيون لافيرون سالوه قالوا له علاش تجيب فيها، شنو الاوبجيكتيف؟ قال لهم نبداو توا ان شاء الله ايشيل ناسيونال افريك، ومن بعد علاش لي مش انترناسيونال. وبتاتر فهم شكون كان يضحك عليه وقتها، ما هو شاف معناها زرع قاعد يزرع فيها ويسقي فيها، والحمد لله يا رب ان شاء الله نكون معناها حققت له شويه من الامان اللي كان معلق عليه.
1: كنت في المومو هذاك كالطفله الصغيره اللي بديت في الماكينه وتشوف في شيفروات ماهيش فهمتهم، بعد عدت للمشاركه في بطوله تونس وتعدت للمرتبه الاولى، كنت تشوف في العاب اولمبيه في ثلاثه مرات العاب اولمبيه من بعد تلعب.
2: الحق ما كنتش شوف في ثلاثة مرات ألعاب أولمبية، جوست وأنا كنت صغيرة ما كنتش مفلت حتى افتتاح متاع ألعاب أولمبية مع بابا وأمي، ما كنت مفلت حتى سبور، ديما نتفرجوا في السبور كل، كنت نستنى في الأوفرتور لين يخلط حرفتي باش نشوف تونس ومبايبي اللي زاتليت أنا ما نعرفهمش معناها. وما كانش عندي الحق، ما كانش عندي كوم أوبجيكتيف أني أنا نهار نكون غاديكا، ما انا تربيت نخدم خطوه بخطوه ونحط لي زوبجيكتيف نتاعي، دي بتي زوبجيكتيف دو تيل مانيير ما نفيقش بروحي كي نخلط لوبجيكتيف الكبير. كان لوبجيكتيف الاولاني انه بابا يقول لي خديجه الشهر هذه لازم تكون خير من خديجه الشهر اللي فات، وما نقارنش روحي بغيري، خاطر غيري اليوم موجود غدوه نجم يكون مش موجود، قارن روحك بروحك، ما تنساش فما عباد قاعده ترين البر بتتخذي اللي خلاني نخلط ابعد من اللي انا كنت نتصوره. وإن فاجت أول جوز أولمبيك ولا الإنسان عطشان يحب اللي مبعد واللي مبعد واللي مبعد، ما هو سهل اليوم باش توقف الفامين هذا والعطش للكمبيتيسيون على خاطر ولا سافي بارتي من الكوتيديان متاعي.
1: حكيت على كيفاش كبرت وكيفاش كنت تشوف. خلي يعني نمشيو بالمرحلة بالمرحلة. المرحلة متاع البدايات وقصتك مع لافيرون كي نحكيو في ديزون في سينيور, بديت مع نور نور الهدى. طيب بديتوا مع بعضكم, حققتوا عديد الألقاب. نور الهدى كانت أول ناس اللي شاركتك الرحلة, يعني نحكي في فرد قارف في التجديد بخلاف المدربين. كيفاش بدأت الرحلة مع نور الهدى؟
2: أنا ونور بدينا دخلنا التجديد فرد نهار, ملغري كنور عندها أخواتها يترينوا عندهم برشة, عندها أخوها توأم محمد طيب زاد كيف كيف كان يترينا عنده مدة, هي الوحيدة اللي كانت منحبش تمشي تعمل تجرب تجديف. نهارة اللي هي جات باش تجرب وهذاك حطينا كان أول نهار لي, دونك اللي فات اللي زوج جينا جدد, دونك تخلقت تكي أميتي بيناتنا, ما نعرفوش باقي الجروب, نحن جدد نعملوا جروب وحدنا. بدأت بسياسة بسياسة معناها منافسة طيبة, عرفتك اللي بأميتي شكون نتعاند وشكون يعمل خير, وبشكون يعمل خير مشينا جوز أولمبيك مارتين.
1: هذه قصتك اللي بديت مع نور الهدى. طيب يعني بديتوا مع بعضكم التجديف فرد نهار بزهر, جربتوا في في في اول نهار في التجرب في اول نهار, كنت ترى انه تنجموا مع بعضكم انتم كزوز بنيات صغار اللي مازالوا يتستيو في حاجه ما همش فاهمين انه يلقاو رواحهم في مرتين في الجوز اولمبيك؟
2: لا الحق متاع ربي لا. انا ديجا نذكر دوب ما بديت معناها نفهم شوية في الأفيرون, فما شكون جاتني قلت لي شنو الأوبجيكتيف متاعك السنة, قلت نتحسن نعمل كرونو خير, قلت لي أنا نشارك في تال اي تال اي تال ايفينمون يا أخي وأنا ما نعرفهمش, وفي آخر العام أنا اللي شاركت فيهم ليزيفينمون هذوك يا أخي, قلت مالغري اللي أنا ما نعرفهمش أنا شاركت فيهم, ما نتصور كان أنا نولي فوكوس أكثر على شنو عندي باش نعرف كيفاش نمشي لها لشيونس هذيك. دونك حق متاع ربي من الاول جست عناد صغر لازم نعمل خير, نخرج ونجريو, البنات يجريو بالسياسه ما نحبش نجري بالسياسه, الاولاد يجريو بالقوي برشا, دونك نمشي نتعب وانا نجري ورا الاولاد خاطر نحب نحسن من روحي. كملوا تريني ونزيد انا جناج, عملوا كان 16 نعمل انا 18 زاد كيف كيف, فما كان معايا وليد اصغر مني بعامين دو تيل مانيير في النيفو نجمو نتنافسو خاطر انا طفله, هو وليد خليل منصور نوجه له تحيه ونعزيه اليوم معناها جد وتوفى. انا وخليل كنا كل مره واحد يرفع البار على الاخر نقول له عملت خير منك, عملت 8 دقائق, هو يجي من بعد يحاول يعمل خير يعمل 7:55 وهكاك.
1: اول تتويج مع نور الهدى ما زلت تذكره؟
2: نتصور بطولة إفريقية 2013 رشحت أنا قارب للألعاب الأولمبية للشباب, مع العلم أني أنا نعرف اللي أنا 2014 مانيش باش نلعب فيه القارب خاطرني أنا نولي سنيور, وكنت نعرف اللي أنا كيش باش نرشح القارب باش تلعب فيه نور. دونك قلت أنا جوي معناها فيغ باغ من أنه عبد يشارك في الألعاب الأولمبية, ميم سي أنا مانيش باش نلعب, أنا حبيت نشارك بحاجة. دونك أنا شاركت بالترشح وهزيت ميدالية ذهبية في سكيف في 2013 وهي شاركت في القارب. مي بتاتر العام ناوي دوبل جونيور ما نذكرش. أنت قبيلك قلت لك شكرا على التقديم هذا. ساعات كي نبدأ باش نكتبوا سي في ولا يحكيوا معايا ننسى برشا ميداليات ربحتهم وننسى دي زيشيونس شاركت فيهم ويذكروني صحابي. بتاتر خاطر أول ميداي ليا نذكرها في الناتاسيون, ونذكرك في متى وأنا وبابا قعدنا في الكهرباء خرجت من بيسين باردو قال لي ريت هالميداي هذه, كانت تحب تقعد تتفرش فيها راه مش بتجيب أخواتها, كانت تحب تجيب أخواتها ما كريتها طيشها وراك نساها اخدم على روحك.
1: دونك السر متاع لونجيفيتي والسر متاع التتويجات اللي جات من بعد انه سي بون اكي تك على جنب.
2: فوالا نقول لهم انا نترين كوم سي انا اخي بوحده, ونترين وميم طون كوم سي انا احسن واحد. نقول لهم نترين ومانيش ضامن الميداي ونزيد نترين قوش عليا متاعي, سي بارادوكسال مي نقول لهم راه كنت ترينيت وانت نقول انا احسن واحد وقاعد نترينا, دونك نهار اللي نتعب مانيش باش نمشي خاطر انا احسن واحد مش باش يخلطوا علي. نهار اللي ما نحبش نعمل البلوس انا احسن واحد. دونك بالساسة بالساسة يا خلتو ما تفقش بيها. وكمام تون كي تحقر روحك وتقول لي انا ديما خايب عمرك ما تنش باش تربح.
1: خديجة بعد زوز تتويجات عالمية فضية وبرونزية في بطولة العالم تتويجات افريقية تبارك الله ما تتحسبش ومشاركة في ثلاثة العاب اولمبية لتادسبريا ذي اللي كنت ما زلت كنت تحكي عليها متاع الطفلة الصغيرة اللي بديت ما زلت نفس لتادسبريا حتى بعد الانجازات هذية.
2: وي قلنا مرة الديتينس ان قلنا ترى روحك تبطل التجديف. قلت له ما هوش في البلان تاع ما هيش في الفيزيون تاع انا مانيش كونسيونت بتاتر بعمري معناها البيولوجي خاطر انا في مخي هاو يعرفوني الصغار اللي كادي يقعدوا معايا نضحكوا ونفادلكوا بالنسبه لي انا ما زلت عندي الطفله الصغيره هذيك. ويقولوا لي ساعات كيفاش تمشي كل يوم ترينا وموتيفي خاطر لافيرون سبور يتعب مونتالمون. تدخل تعمل ساعتين وحدك ما فما حد معاك وانت تمشي وتجي في نفس البلاصة في الماء ما فما حتى حد معاك معناها لونترينور بيان سور يتابعك عم نحكي فماش كونتاكت مع ناس اخرين ما فماش تتحرك بساقيك محصور في جيست تعاوته هو بيدو الاف المرات وبلس نمشيو بالتوالي دونك ماكش تراها في روحك فين قاعد تمشي. دونك انا نفهم برشا عبيد كيفاش يقلقوا من انه هو كل يوم باش يقوم بكري الصباح ويريجم باش يعمل حاجه مونوتون وما يعرفش اسكو فين باش توصلوا خاطر مش ديما نلعبوا لي كومبيتيسيون دونك باش يجيو في اخر السيزون. انا ما نستحقش لا موتيفاسيون باش نقوم نمشي نترن انا نحس اللي هذاك هو العادي اني انا نقوم نمشي نترن انه هذيك هي خديجه صافي بارتي دو موا ما نجمش نهاري ما نجمش كون كامل كان انا ما نعملش لافيرون. انا اليوم نتقلق كي نتعدى بحذا لاك ونشوف الماء رايض وانا ما عنديش سيونس دونترينم نعمل في حاجه نحبها. وقت اللي نقول لهم سيتي الكود فودغ ما بيناتي انا واللافيرون سيتي الكود فودغ. انا الناتاسيون معناها تختارت لي ما كنتش نحبها مي لافيرون حاجه نحبها نحب نعملها ومراش روحي مانيش نعمل فيها.
1: لتادسبري هذه اللي تحكي عليها خديجة الكريمي بوك هو اللي زرع فيك لتادسبري هذه بكلها ولا انت زد ديفلوبي دي زونترينور رانيوك عبيد اشرفت عليك؟
2: بيان سور هي النواة الاولى هي العائلة مش كان بابا وامي معناها بابا فضل. يقولنا اللي قادي قادي بالباهي ولا ما يقاديش اللي قادي قادي بالباهي قد بالباهي دونك ما مش نقدها نص ونص بالقدي قدها بالقدي. الناس كل دوي شاكان دوي في الدومين تاعو ما فماش عبد ما هوش دوي في حاجه بتات ساعات نختاروا الحاجه الغالطه ومن بعد نحكم على روحنا نقول شبيني ما نجحتش فيها بتات ماهيش هذيك حاجتي معناها. دونك الحاجه كي نشد حاجه ونحسها حاجتي نقدها كوم الفوق وجيساي باش نكون فيها بيرفكسيونيست خاطر اللي قدها قبلي ما هوش خير مني واللي باش يقدها من بعدي مانيش خير منه زاد ماهوش خير مني. دونك علاش ما نقدهاش انا بالبيه وبعد بيان سور لي زونترينور معناها من الناتاسيون للافيرون باللي توفي والله يرحمهم كلهم معناها كانوا كي لونترينور يقول لك انا ما نجمش موتيفيك كان انت ما تموتيفينيش معناها العلاقه دونو كي يشوف هو في الاتليت في عينيه انه الاتليت يحب يعطي ويزيد وكل بيان سور هو باش يزيد يستثمر فيه والكونتينيتي زاد عندها دور كبير. انا توا بول مومون مع كوتش صاحبي من 2013 لونترينور نتاعي معناها فنحن اليوم 2026 13 سنه قبله كان كوتش صادق العبيديدي معناها الله يرحمه. دونك عندنا كونتينيتي والجروب كل يعرف بعضه دونك حتى كي باش يخدم على الكوتي بسيكولوجيك اي مونتال واللي هو معناها فولي كبير برشا وتنجم تريني اتليت بالقدا ويكون بيرفورمون على الاخر مي لو جور جي ما يكونش حاضر مونتالمون ما نجمش يعمل حاجه. دونك عنده دور كبير بيان سور باش انه هو يخلي هكا لي تا ديسبري هذا.
1: قبيل حكينا على نور الهدية بالطيب اللي كانت رفيقتك اللي بديت معها الرحله من اول نهار في لافيرون علاش ما كملتوش من بعد انت ونور الهدية؟
2: نور مشيت من الاول لالمانيا ومن بعد قعدت تجي وتمشي وكل شيء من بعد مشيت لامريكا دونك فزت بعد اكثر من بعد جوز اولمبيك نتاع طوكيو قررت هكاو معناها انها تبطل نحترم قرارها بيان سور.
1: عملتوا مع بعضكم دو جو
2: ديجا معناها باش اتليت يخلط يعمل دو جوز اولمبيك ماهيش حاجه سي با دوني دونك انا نحييها معناها على الباركور اللي عملناه مع بعضنا ما هي اختارت وانها تبطل وانا نحترم قرارها, كيف ما اليوم سيلمى على سيد الدويد معناها اختارت انها تبطل ونحترم قرارها.
1: سيلمى اختارت انه سي بون اصدمتني بالخبر بالخبر هذا لانه ما عندكش برشا مع
2: اخر كورسة كانت مع بعضنا هي نهار 30 اكتوبر في الزوجي في بطولة افريقيا
1: 30 سبتمبر
2: اي 30 سبتمبر اي
1: دونك من بعد زوز ميداليات عالمية انت وسالمة الذوادي. سالمة الذوادي اختارت انه تضع حد
2: ان شاء الله بكشي بكشي بانه من هنا من المنبر هذا سالمة تبدل رأيها
1: بالحق معناها بانه ما سمعتنا عندك الاخبار بخصوص بديت كما قلنا مع نور الهلودي ومن بعد الرحله مع سالمة. كيفاش الرحله كيفاش كانت مع سالمة الذوادي؟ هل كانت صدفه هل كانت اعتراف كيفاش كانت؟
2: هي نوعا ما صدفه خاطر اول مره تقابلنا كانت في لوسير انه ما حكيناش انا شفنا بعضنا كاو الكوتش متاعي قاعد يحكي مع الكوتش متاعها ونحن زوز واقفين وما كانش في بالي اللي هي باش تجي ولا اي حاجه
1: مع العلم انه هي فرانكو تونيزيان.
2: فرانكو تونيزيان جات تتفرج في كاس العالم وانا كنت شارك فيه عملت توقيت باهي وكل يا اخي بعد الانترينر متاعها ماتيو شابخان وشويه من صحابها قالوا لها علاش ما تمشيش وتشوف مع تونس خاطر هي كانت مع ليكيب فرونسيز جيت على حسابها عملت لي تيست في تونس جربنا الدوبل وبدينا البروجي. الا بروبوزي اني نمشي نعمل ستاج بحذاها في فرنسا شاك فوا معنا كيبدا عنا لي مويان باش نمشيو نعملو ستاج هي ال اوفر لو لوجمون وبدات من غاديك الرحله. سيتي تري فاسيل معنا الانتغراسيون تاع سالمة في ليكيب وهي كيفاش خليت الامور فلويد باش نحاولوا نخلطوا دي ريزولتا لو بلو رابيد بوسيبل على خاطر الدوبل فلوكه صعيبه ونحنا جايين من دو كولتور ديفيرونت.
1: في ثلاثة تجارب أولمبية كسوا مع نور الهدي وإلا مع سالمة وانتي وحدك برشا الناس كي تشوف السبور من بعيد من بعيد تشوف كان تتويج قولك بالنسبة لي بوديوم واحدة من لي ميداي سينو لي مالوركو لا كونكورونس مالوركو العالم راه كبير برشا في دي زاتليت وفي دي مويان في برشا حاجات. مشاركتك في لي تروا جو كيفاش تقيمها خديجة؟
2: انا نقول المشاركة الاولى كان عمري 19-20 كنت ابلوي مبهورة معناها بالغراندور متاع لي جوز اولمبيك خاطر ماهيش حاجة الانسان الرياضي العادي ما نجمش يتخيل وقت اللي تبدا في فيلاج ولا تبدا في الـ في الـ في لي جو قداش السبور كبير برشا وقداش النيفو عالي ياسر خاطر ديجا اليوم شعب يخلط للي جوز اولمبيك لازم يعمل تيست في الناسيونال ويربح يعمل تيست في الكونتيننتال ويربح ومن بعد نقارنوه هيسكو الكوتا تسمح له ولا باش يمشي يلعب في لي جو. ساعات انا يجي الاخراني بون هو جي الاخراني في لي جو ما جاش الاخراني في العالم وهذه الحاجه اللي نحن ماناش كونسيون بها خاطر هو باش خلط غاديك سي لا كريم دو لا كريم معناها نحن فرزنا فرزنا فرزنا فرزنا باش في الاخر جبنا 20 واحد فمش كان 20 واحد يعملوا لافيرون في العالم الكل ميم سي جي الاخراني ماهوش الاخراني غير مي بون هي كنا صغار ومعناها جيتي بلوي ثاني مرة.
1: بلي خديجة قبل ما تكمل ما عجبتني المفارقة اللي حكيت عليها معناها لأنه ساعات برشا ناس ونشوفوها للأسف أنه التعليق السلبية وموجة التعليق السلبية اللي قاعدة تصير في السنوات الأخيرة في تونس كل عام من عام العام تكبر رأي كبيرة برشا لدرجة أنه بالحق فما عبيت تتأثر رزمو كموش الناس كل تتأثر معناها المفارقة اللي حكيت فيها أنت أنه وراء واحد كي يمشي للجوز أولمبيك ويجي الاخر في الكورسة في الجوز أولمبيك راهو ماهوش الاخر في العالم راهو ديجا على الكونتينون تاعو على الاقل بارمي لي تروا برومي او موا
2: نحن في الافيرون الاول اكاهو
1: في الافيرون راهو ديجا هو الاول في الافريقيين
2: الكل ماهوش يمشيو معانا باش نربحوهم غاديك خاطر سي بون ايكارتي الاسيويين الكل ماهمش يمشيو معانا باش يمشي واحد من اسي دونك من كل كونتينون واحد ومن بعد يزيدوا جماعه من الشامبيونات دي موند.
1: الجوز اولمبيك الاولى كنت مبهوره بالشيء اللي تشوفيه والاكسبيريونس اللي عشتها في ريو. الجو الثانيه في دي كونديسيون
2: الجو الثانيه
1: كوفيد وبرشا حاجات.
2: الجو الثانيه انا مرضت بالكوفيد في ايطاليا قعدت اوسبيتاليزي هزتني لومبيلونس معناها, والحمد لله ربي تكتب لي عمر آخر معناها, وصلت ما نتنفسش و...
1: أبو؟
2: لا
1: الحمد لله.
2: هذا في أفريل ونحن نلعبوا لي جو وقتها في جوية, ولا ما أفريل ماي قعدت كونفيني في إيطاليا 6 جمعات مش خلوني نروح. كي روحت قعدت عملت لي زاناليز, شافني كارديولوك, عملت بيريكارديت, مي اونتر طون قعدت نحاول ما نضيعش الفورم نتاعي, وقعدت ناخذ في دواء معناها القلب وكل شيء, بورتون انا صغيره ونترينا من البيريكارديت عملتها من الكوفيد. بعد الحمد لله ربي معناها طبيب عطاني لابتيتود باش اني نمشي شاركت في الالعاب الاولمبيه.
1: بالحق انا قاعد نسمع فيك ومبور كيما نتصور برشا ناس تسمع فينا, راهو خاصه خاطر الاوبجيكتيف سي سا اليوم انه اتليت يحكي لنا على الكواليس من داخل على حياته, بارفوا نشوف كان لي بوديوم ونشوفه كالريزلتا المكتوبه كهو, راهو الاتليت برشا حاجات اخرين اللي من بينهم الحاجات هذوما. تقول لي انت راني رجعت من الموت كريمو في التجربه نتاع الكوفيد والحمد لله على سلامتك معناها والشيء اللي صار فيك معناها, ولعبت بعد تغزر كان الريزلتا دونك صار فيك الحمد لله على سلامتك. ومن بعد مشيت لطوكيو,
2: مشيت لطوكيو ما كانتش الريزلتا اللي نحبوا عليها,
1: ما حسين رماها هذاك الكل
2: هكا, والحمد لله رجعنا الخدمة كالعادة وكل شيء واحد يحط في قلبه. وريت انت قبيلة قلت لي ساعات العبيد تسب وكل شيء, ما زلت انا الجامعة هذية فما طفل من الصومال شارك في بطولة افريقيا اللي هي حاجة جديدة, انا هاني في قداش من عام تجديف ما ريت حتى رياضي من الصومال, مالغري اللي هو جاي الاخراني يعني حكيت معه قلت له انت ما فما حاجات فوق الميداليات فوق البوديوم وفوق برش حاجات, فما عبيد عيب ان نسبوهم ولا ننتقدوهم, خاطر لو فات اللي راه انا شارك وهز رايت بلاده في ايفينمون كيف من هكا ديجا هذا انجاز ليه ويحتسب له, سرتو في ظروف تعيشها دولته ودول برشا دول اخرين. فساعات كي يسبوك وانت في اللي جو خاطر عملت كونتر بيرفورمانس ينساو اللي اكثر عبد حب باش يربح لا ميداي وباش يربح يعمل يشرف رايت البلاد هو الاتليت في حد نفسه. معناها انا ما نتصورش اليوم فما اتليت جاي مشى يسافر وقال نحب نخسر, نحب نخسر باش يسبوني العباد. دونك ساعات كي يسبوك تحس بينك وبين روحك تقول يظهر لي كان ما ترشحناش, كان جينا اضعف من هكا وما ترشحناش يمكن كان خير.
1: ولهنا هي القصة معناها انه نشوفوا زادة حتى القصة متاع النجور اللي كيشارك في الجوز الأولمبيك وقتها راو نحكي وديما على انسان قبل كل شيء, هو لفت انه مسو ماله في وسط الظروف هذيك وجاء وشارك وعمل فاسك حاجه كبيره. ولهنا من حاجات تحسب لك انت خديجه كسوا معناها اريشال ناسيونال, ونعرف كيفاش تتصرف مع ليزاتليت وفي اللجنه نتاع ليزاتليت في اللجنه الوطنيه الاولمبيه, وان شاء الله حتى نشوفوك في في السي يو والدور الكبير هذا في الـ في الـ في الـ في التاطير اللي انا نعرفه في تونس يطلعها اريشال انترناسيونال مش فقط في الناحيه هذه. حكيتنا على المشاركة في الثلاثة ألعاب أولمبية وعلى الشراكة مع سلمى, وقلت لي أنه سلمى الذوادي قررت أنه آخر كورسة كانت آخر كورسة في الأفيرون معاك أنت ولا جوست
2: في الأفيرون
1: في الأفيرون علق سبت منطق الكورة اللي فهموا العباد
2: نحن البيلة
1: تعلق البيلة بمنطق الأفيرون, فما أمل أنه تقتنع
2: إن شاء الله. أنا مازال عندي شوي أمل وإن شاء الله
1: نعرف تعرف بيتشي مليح وتعرف تحكي مليح, دونك نتصور كنت تشد سيل ما هكا خليت لها شوية وقت باش تستوعب بعض تحكي معها
2: إن شاء الله, وكل جزيزة كل جزيزة يحكي معها
1: ان شاء الله. خلنا نرجع مادام حكينا مع سلمى نحكيه على التتويج العالمي لولاني الميداليه الفضيه اللي كانت سبتمبر
2: 2025
1: وقتها في الطياره نحن دخل معنا فاصل سولا. خلنا نبدا نتعداول 26 التتويج هذاك سيبون لافريك تعرف مليح خديجه الكريمي, خديجه تعرف مليح لافريك الجوز اولمبيك وشاركت كنت عملت تروا جو قاتل الحاجة نجد تكون ناقصة البالميريس تاع اي اتليت اللي هي بطوله عالميه، بطوله عالميه فيها تتويج.
2: في الصين، في الصين ديك الجورير 8 سوايع باش نمشي، وقبل يظهر لي 4 ايام 3 ايام من الكومبيتيسيون. ما يكفيش باش انه نحنا نعملوا ادابتاسيون على ديك الجورير، دونك نحنا عملنا بروتوكول من تونس، قلبنا الوقت في تونس. بدات العبيد كي ضحكت علينا من الاول، ولينا نقوم وماضي ساعة وما ساعتين تعليم بعد نص الليل، ونرقدوا مطليثة متاع القائلة جيت باش نعملوا ادابتاسيون. وكخلتنا غادي الحمد لله ديريكتومون، ما تقلقناش بالجيت لاك. خذينا فلوكة من عند مصنع صيني ما نعرفوهاش، الفلوكة كونغوان أول مرة شوفوها، وأول مرة نلعبوا بها هزو ميداي نورمالمون يوليو سبونسور متاعنا. الحاجة الباهية مع سلمى انه اون سادابت. انا واحدة من الناس كخديجة من اي حاجة ما عنديش عليها القدرة ما نخليهاش تقلقني، دونك ما عنديش عليها انا قدرة باش نغيرها توا، دونك انا جدوى ما دابتي وما لازمش خليها، ما نقعدش نعمل فيكساسيون عليها باش تقلقني. دونك اي حاجة نحنا ريناها باش تحاول تقلقنا ولا تخلينا نبعدوا على الميداي اللي نغزروا لها حاولنا نحيوها. كملنا الكورسة الأولى تروازيان، العبيد كل انتظر منا نهزوا ميدالية برونزية، من احنا زوز هبطنا نهارة الميداي راهو مينيموم أرجو. واستراتيجية اللي معناها حكينا فيها هذيك هي طبقناها، بخس كورسة كاملة نمشيو تروازيان، وآخر 400 متر غاديك أونلفاج دايان فلاي، وغاديك فين تلعبت الكورسة وهزينا ميداي.
1: وهزيتوا ميداي ما كانتش وحدة لأنه خلطوا عليها ميداي أخرى بعد هي. بعد بعام
2: وي في أمستردام
1: أوت
2: في أمستردام
1: 2026
2: مالغري كو سلمى أول عام عملت فراكتور دو فاتيك، قعدت فوق شهر واش ما تنجمش تلعبي.
1: هذا قبل ما تشاركوا في أمستردام في بطولة العالم.
2: شاركوا في أمستردام في بطولة العالم، حتى كي عملنا معسكر باش تريناه وكل ستاج في ايطاليا، صباح نجمو رميو مع بعضنا، العشيه ما نجموش تعمل فيلو ولا اي حاجه باش بور نو با ستيمولي، معناها ما تزيدش توجع الفراكتور دو فاتيغ اللي عندها.
1: ورغم الظروف هذه الكل ميداي برونز كانت في امستردام في
2: 2026
1: 27 اوت 2016 27 اوت. هذه شدات تاعها خاطر قريبه ولا فيها حاجه سبيسيال؟
2: لا خاطر ملي بديت رامي انا وسلمى اي حاجه نعملوها مع بعضنا نقيدوا الدات. كي نمشيو مثلا مشينا للجمال الكوفر فور اللي في البيت الكود نتاعو 27 اوت
1: او مو على الاقل حاجه واحده،
2: معناها كي تبدا حاجه فيها كود بيناتنا زوز نعرفوا راهو لازم كود نتاع ميداي.
1: كود نتاع ميداي تو عطيت الكود قدام العبيد الكل تسمع سيبوا ما خاطر سير مع علقه صبات بوتيتر بيه. من لي دو ميداي اللي حكينا عليهم ما بين 25 26، وحكينا على زوز شراكات ما بين نور الهدى وسلمى، فما شراكة جديدة تخلقت اللي هي سبيسيال على الاخر، شراكة متاع الجميد الاخرانية. شنية السر متاع شراكة ذي اللي هي مع اخوك محمد الكريم؟
2: محمد الكريم ذي انا نجم نبكي وانا نحكي على محمد الكريم، خطر انا ومحمد بناتنا 10 سنين، من عارش العبيد اللي تعرق بناتها هي واخواتها بارش عوام. انا محمد بخلاف خويا ولدي، وريته معناه هو صغير، وريته كيفاش يكبر، وريته كيفاش بدأ يربح، ونشوف في عيني حاجة نقول لهم في أي بلاس وقول لهم ريتوهم الاسم ذاك شدوهم ليح خليوه هنا. أنا نعرف اللي محمد نهار آخر بش يحفر اسمه. محمد يخدم على روحه، يخدمه سيلانس، ما هوش من العباد اللي يحكي برشة ولا دي مساكت، يسمع يبسوربي يطبق، يرضى بالموجود، ما يطلبش برشا. وفرحت على الاخر وقت اللي قالوا لي فما بوسيبيليتي باش تلعب انت محمد.
1: قبل ما تحكي له على البوسيبيليتي نحكيه على محمد لقى روحه قدامه اخته الكبيره اللي هي بطله عالميه، لقى عاونته، لقى العائله، لقى الكادر اسهل من من من من خديجه، وما يمتون لقى تادي سبري حاضره، خذا نفس تادي سبري محمد ولا زيد عليها شوي.
2: زيد عليها زيد. انا ساعات يجوني دي بارون يقولوا ان شاء الله بنتي تطلع كيفك، قول لهم خير خير، الدنيا تطور وانا الحاجه اللي انا كنت ترى فيها امبوسيبل ولات بوسيبل، انت ترى فيها بوسيبل، ترى في حاجه اخرى امبوسيبل. دونك انا نفرح كي توليو خير مني، ما توليوش كيفي. ونمن انه ما فما حد يفسخ اسم حد، معناها ما فما حتى رياضي ينسينا في رياضي. الرياضي اللي جاي في وقته هذاك بالمؤهلات اللي عنده هذوكم هو حفر اسمه في الوقت هذاك. جاء عبد اخر عمل خير ما نسيناش في غيره، عمرنا ننسينا نحن القمودي. معناه كل واحد ياخذ وقته، كل واحد معناه بالظروف اللي عنده يعمل انجازاته، وكل ما تحسن الظروف تولي خير. دونك انا اخويا نتصوروا اقوى مني مونتالمون.
1: لا وانت تحكي على ليكزومبل هذا، جبت ليكزومبل تاع القمودي، قمودي الميداي الاولى من اليوم، حتى مثلا ملولي، ملولي وجاو من بعده تتويجات اخرين وجاو قبله تتويجات، ما نجموش نساوي الملولي كيف كيف الجوادي ولا الحفنه واللي صار فيه واللي عامله. يعني كل واحد عنده لومبرانت تاعو كيما ربي خلقنا، كل واحد عنده بصمه، هذيك كل واحد عنده بصمته في السبور. به الشركه هذه مع محمد خوك كيفاش كانت، كيفاش صارت؟ ما كانتش موجوده يعني قبل،
2: هو الدوبل ميكس ما كانش موجود قبل، من عمناه بداو يدخلوا في دوبل ميكس في الكلاسيك، نحكي في الشامبيون دو مون، وفي جوميد هذه اول مره يلعب فيها دوبل ميكس. دونك كوتش قال لي تهبط دوبل ميكس انت وخوك، ولا تهبط كيف؟ قلت له نعم دوبل ميكس انا اخويا.
1: من غير تخمام.
2: لا من غير تخمام، دوبل ميكس انا اخويا. انا اخويا باش يخرج من اخويا احسن فيرسيون، هو يخرج في احسن فيرسيون.
1: ترينيتوا مع بعضكم قبل؟ حضرتوا قبل؟
2: مش برش، ما ترينيناش مع بعضنا برشا، ما مي بتر ترينينا مونتالمون مع بعض، تربينا مع بعضنا برشا.
1: جوست معناها عملتوا على الشيمي ما بيناتكم، معناها اكثر من انه
2: فخر فخر فخر 100 متر طلعين طلعوا مصر، طلعت لعبت كل بحذانا في اخر 100 متر، هي تكون على البوديوم هي تكون برا من البوديوم. عيطت عليه قلت له توا تروح للدار الميداي. ايبا روحت للدار الميداي.
1: و 10 سنين قلت لي ما بيناتكم، وهو هو اصغر منك. دونك كي قتل اخته الكبيره انا ما نقدرش نروح للدار، ما
2: نقدرش تروح للدار الميداي كهو هذيك، لازم تروح للدار.
1: ما ناقشكش محمد، ما يعني يسمع منك ويحاول.
2: لا لا هو يناقش، هو يناقش، اما في لونترينمون اي حاجه في مصلحته لا ما ناقش فيها، اي حاجه فيها خدمه ما ناقش فيها. والحاجه السبيسيال انه معنا عندي عنا أصحابنا لعبوا قبلنا وكانوا قراب ياسر من ميداي في جومات نهار الأولاني، خاطر أنا وحمد لعبنا نهار الأولاني وأنا وسلمى لعبنا نهار الثاني. دونك صحاب ونحن أخر كورس، دونك صحابنا كل لعبوا قبلنا نهار الأول وكانوا قراب من ميداي، كانوا نجموا معناها تمنيت أنهم يعملوا ميداي، ما وفقهمش الحظ إن شاء الله المرة جاي. وكانت مكتوب من عند ربي باش تكون أول ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط للتجديف التونسي بتوقيع الكريمي.
1: بتوقيع الكريمي تحكي وتجديف الدار ولا تجديف يوفا البرة من
2: أختي الدار. أختي أربيتر، عندي أختي أصغر مني أربيتر.
1: أربيتر في الدار ولا أربيتر في
2: لا أربيتر في التجديف،
1: أربيتر في التجديف،
2: في التجديف أربيتر زاد. وأنا ومحمد زاد أربيتر، ما هي كانت حاضرة في بطولة أفريقيا وكانت حاضرة اليوم في بطولة تونس زاد حكمة. دونك نحكيو ليه نحكيو سبور في الدار،
1: نحكيو كان التجديف
2: مش كان تجديف، اما رياضات الكل معناها البارح يتفرج في بارتين بتاع اسبانيا. لا ديما في الدار
1: عائلة رياضية بامتياز،
2: ديما في الدار سبور.
1: وفما منافسة ما بينك انت ومحمد، نوع من المنافسة؟
2: لا على خاطر هو طفل وانا طفله، دونك ما نلعبوش.
1: لا معناها انه مثلا هو يظهر لنا انه خديجه عملت ميداي، ميداي دارجون في الشامبيونات دو موند، انا لازم نعمل في ميداي في الجوز اولمبيك، ولا ما عندها حتى علاقه بالمنافسه جوز فقط. لا لا.
2: نحن تربينا نحبوا بعضنا على الاخر، دونك اي حاجه عملها واحد لينا نحن الكل
1: بيشترح العائله الكل،
2: وهو يعرف اللي انا الكل. انا اوبجكتيفي انه هو يعمل ميداي مونديال، انا متاكد اللي هو من نهار مش يعمل ميداي مونديال، وان شاء الله تكون ذهب.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. دونك كيما قلت لي العائله كامله في الـ في الـ في التجديف وفي الـ في السبور اون جينيرال، وتشجعوا بعضكم وتعاونوا بعضكم. برجع ناس تسمع فينا ويسمعوا في خديجه من قبيله لثلاث، يكتشفوا في خديجه زاد الانسان والتجارب اللي تعديت بها. خديجة مش بالسهل انه اللجنة الأولمبية الدولية تختار بريسك من كل سبور انا ثلاث في العالم باش الاتليت هذاك يمشي للجو للالعاب الفرق الالعاب الاولمبيه للشباب اللي باش يكون في دكار ويحكي على تجربته ويكون حاضر مع الاتليت الصغار باش يحكي لهم على تجربته. وفي لافيرون تم اختيارك انت كاتليت رول موديل في باش تكون حاجه ريسبونسابيلتي ويعني مسؤوليه وتشريف كبير يظهر لي خديجه.
2: بيان سور مسؤوليه كبيره. انا فرحت على الاخر وقت اللي قالوا لي معناها انهم هم اختاروني. بالنسبه لي انا معناها نشكر اي واحد اقترح اسمي اصلا ولا خمم فيا في في في بوست كيف من هكا، على خاطر انا واحده من الناس نمن اليوم الرياضيين الكل هما لوكوموتيف لي زاتليت دو او نيفو لوكوموتيف. واليوم عندنا منصات التواصل الاجتماعي دونك راه سي تان دوفوار علينا انه اون باس لو بون ميساج، نحاولوا ما نخليوش الصغيرات يطيحوا في لي بياج نتاع الدوباج ولا نتاع سبور نون بروبر كوا كو سوسوا. دونك مالوغوزمون انا اول ما بديت نترين ما كانش الميليو، ما كانوش الرياضيين الموجودين معناها موفرين ميليو وانفيرونمون باهي للصغيرات. دونك قلت انا كي باش نكبر لازمني لازم الفيسير تقعد نظيفه معناها اخلاقيا نحكي، ولازم المنافسه ديما تكون نظيفه اخلاقيا، وخذيتها على عاتقي بالقدي الميسيون هذه. وبعد بسياسه بسياسه نلقى روحي ننصح مثلا نلقى روحي على دوباج ولا حاجه نقول كان انا ما نقولوش بتتري استغل الفرصه عبد اخر باش يقول له ويهزوا لطريق اخر، خاطر ديما الغلط ساهل الطريق الخايب ديما ساهل والصعيب هو معناه الباهي هو الصعيب. ساعات نقول لهم انت تعرف شو لازمك تعمل باش تنجح، من المشكله انه صعيب انك تعمله هذاك علاش تمشي تختار السهل. دونك اليوم هذه مسؤوليه كبيره ياسر ان شاء الله نكون قدها. نحاول ديما ميم سي انا معناها مانيش انفلونسر ولا حاجه، ما نحاول ديما جو باس هكا دي ميساج على منصات التواصل الاجتماعي، فماش ما بالنسبه لي انا حتى كتاثر في عبد واحد ديما نقعد نحكي معاهم الصغار وحتى الكبار زاد، على خاطر اون فان كونت الرياضه ماهيش جوست ارقام وميداليات وكل، معناها اخلاق واسبري وان شاء الله ديما نخليوها حاجه نظيفه.
1: شنو الاحساس اللي حسيته وقت جيك تليفون ولا جيك الميل اللي يعلموك فيه انك باش تكون رول موديل في في جيوشي؟
2: انا ديما نبكي وليت نبكي على خاطر حسيت معناها العبيد اللي استثمرت فيا كل تعبها ما مشاش هكاك، خاطر انا اليوم خديجه سي تان برودوي، سي تان برودوي دو لا فيدراسيون تونيزيان دافيرون، سي تان برودوي دو لا فامي كريمي، مش كان بابا وامي عمامي وكل شيء. دونك العبيد اللي استثمرت فيا
1: برودوي تونسي 100%
2: وي تونسي ومن حماش عبيه زاد، خاطر ساعات العباد يسمعوني نحكي بالفرنسي ولا بحاجه، فما مره قالوا لي ليه هذه مشاكل احياء شعبيه، قلت لهم راني انا مولوده في النجاح ونسكن في بيرين دونك انا من حماش عبيه ومن حماش عبيه مش بشرطي ما نجمش نحكي لغات والا ما نجمش معناها
1: كصوره نمطيه
2: صوره نمطيه مش بشرطي، ونعتز من اني انا نكون من حماش عبيه. دونك بالنسبه لي انا وقتها حسيت انه المسؤوليه مش كان من مسيو، المسؤوليه زاده من عائلتي من لافيرون. لافيرون كي نحكي لافيرون مش كان فيدراسيون تونيزيان،
1: خاطر اليوم كان عامنا مثل لافيرون الكل
2: وي، اليوم كان عامنا بطوله افريقيه كي يجوني بلدان اخرين ويقولوا لي خديجه اسكو تنجم تجيب لنا الميداي مونديال تصور معاك، انا نقف انا نسخن ويجيوني يقولوا لي خديجه النجم ونتصوروا معاك، انا نحشم على خاطر معناها قول باش تصوروا معايا انا وميم طون نقول تعبت صحيح ماهوش غرور انهم معناها يتصوروا معاك ولا ماكش خير منهم ولا بتاتر انا ننسبيري فيهم، دونك لازمني نشوفها دي بون من الكوتي الباهي فهمت. دونك نقول كان انا ننسبيري فيهم لازمني نكون قد المستوى، مثلا ما نقول لهم ساعات اللي زاتليت ما تقصوش ما تكركروش قمت ايجا حاول عمل السيانس كوم يلفو، ونعرف يجي الشيطان لأي واحد في نهار باش يقول له متى مش لازم نكملها سيانس اليوم. وبعد بيني وبنروح نقول خديجة انت تقول لهم ما تعملوش وانت ماكش بتكملها سيانس اليوم، كيفاش من بعد تغزر له في عينيه الصغير وتقول له ما تقصش، كان انت بينك وبين روحك تعرف اللي انت تكذب عليه ماكش بتكون صادقة معاه. دونك نحاول في كل حاجه نكون افون حاول نعطي الاكزامبل به وان شاء الله نكون ما اثرت على حتى حد سلبيا ولا بالخايب.
1: ما نتصورش ان شاء الله على الاقل بلي
2: فماش انسان معناه ما يغلطش دونك ان شاء الله.
1: ليه الموضوع مش متعلق بهذاك، كل واحد وشنية المساعي متاعه وشنو حاول يعمل على الأقل باش يخلي في ثنيته برشا به اوتوماتيك. ما فهم عبيتنا شكون تكر هيك لوجه الله هكاك معناها من غير حتى سبب، ما أبريتو هو وحده معناها من الناحية ذي. اليوم دونك مسؤولية كبيرة باش تكون عندك في الجي و جي، باش تفسر لنا شنو بالضبط ساعة الأتليت رول موديل هذايا.
2: هو أنا حسب علمي، ما أنا ما نحبش نحكي في حاجة ما نعرفهاش، حسب علمي ما كانش موجود قبل، دونك هذايا أول مرة باش يمشيوا لليوث أولمبيك جيمز، دونك باش نحاولوا نكونوا مع الأتليت الصغار نحكي معاهم كان عندهم أسئلة استفسار سورتو في على الهراسمنت اند ابيوز لخسلمون بنوع كل في الرياضة، السونتي مونتال متاع الرياضيين، المنشطات وغيرها. دونك اليوم حتى مثلا لانات اللي هي لاجونس ناسيونال دونتي دوباج عندها كوميسيون دي زاتليت، وقاعدين يخدموا بابروش انه في عوضنا نبعثوا اجون يحكي مع لي زاتليت الصغار ويحسوا لي الكلام جايهم مسلط من فوق، نبعث له رياضي يحكي معاه فرد لغة ويفهم منه ليه ويقول له هذه راه ما تجيش هذه تجي. دونك هذه هي لابروش، معناه انه الرياضيين يشوفوا من رياضيين اخرين، ماهوش ما نجيوش نقولوا له اعمل وما تعملش حسب ضوابط ولا كتاب ولا انترينور يجي يقول له، لا باش يجي يقول له عبد كيف تعدى بنفس الباركور وبتاتر يصدقوا اكثر من اللي صدق عبد اخر.
1: قريب له سي نورمال يعني، هو قريب له في العمر وكل شيء،
2: نجم يكون ليدول نتاعو زاده.
1: دونك هذا الدور نتاعك باش يكون في الالعاب الاولمبيه للشباب ان شاء الله في داكار. اليوم خديجه حكينا برشا من قبيله على خديجه الرياضيه وزاده كيف خديجه الانسانه، فما خديجه في الميليو بروفيسيونيل، زاده خديجه اللي قرات على روحها بخلاف لافيرون، خديجه اللي قاعده ترسم في حياتها بخلاف لافيرون. شلون نجمو نحكيو على خديجه الانسانه؟
2: تعطلت شوية المسيرة الدراسية خطر
1: لا بس نورمال بالاستاج وبالرياضة
2: الرياضة، أما الحق معناه الجامعة كنقول الجامعة راهو الفيدراسيون تونيزيان دافيرون وقفوا معايا باش أنا نكمل الباركور يونيفرسيتير متاعي، والجامعة اللي هي الفاك اللي أنا نقرأ فيها زادة عملوا لي برشة تسهيلات من أساتذة من إدارة باش أنهم هما ما خاطر نعرفوا اليوم سي با فاسيل باش أنه
1: رياضي النخبة أنه
2: يغيب على إكزاما والدفوار وإلا بروجي والبروف يعاود له، ماهيش سهل العملية جملة، دونك أنهم هما يتفهموا. بالنسبة لي أنا هذا نوع من المشاركة في الميداي في حد ذاته، خاطر اليوم كان واحد يقعد ستريسي ويعرف روحه اللي بتاتر ما هوش بش الغياب متاعه ما هوش بش يتقبل مالغري كو هو كان في كومبيتيسيون مع ليكيب ناسيونال، ماهوش يكون أليز مونتالمون بتاتر ما هزهش ميدا، مي لو فات اللي هما يحاولوا يبسطوا الأمور باش نجم نكمل انا نقرا ونكمل الكورسوس نتاعي، دونك هذا نشكرهم عليه.
1: هذا بالنسبه لخديجه الانسانه. فما زاده خديجه المراه اللي عندها دور تاع تاثير في المجتمع.
2: الحق انا بالنسبه لي فمش فرق كبير ما بين الرجل والمراه، معناها متكاملين نحن، دونك بالنسبه لي اي مداي عملها طفل تنجم تعملها طفله، ويمكن الراء بتاتر زادة انه الريزولتات اللي معمولين من عند البنات اكثر من الريزولتات اللي عملوا فيهم الاولاد، مي جوست اوني موا ميدياتيزي. دونك انا ديما نحاول نقول لهم البنات ما تترين خذ بلاستك فك بلاستك، انا ساعات نقارن روحي بالولاد باش نجم نفك بلاستي نقارن روحي بالولاد، كيف ما قلت لك عندي صحابي نبداو نشوفوا انا وشكون عمل وقت خير. دونك نحن في تونس سماو متقدمين ياسر على دول اخرى، خاطر كي نمشيو نشاركوا في بطولات عربيه وافريقيه نشوف اللي نومبر نتاع البنات ما فماش، دونك هذه حاجه تخدمت عليها على طول السنين لازمنا ما ضيعوهاش. فما في برشا سبورات تسهيلات للبنات باش انهم هما يقيدوا، مثلا في لافيرون للسوم للبنات في ليكول فيدرال اقل من الاولاد باش يشجعوهم ان يجيو يقيدوا. انا نحاول نكون نعطي مثال جيد ان شاء الله يكون مثال جيد.
1: خديجة كي نحكيه على المستقبل بالنسبة لخديجة لهنا نحكيه خاصة الاتليت, شنو مازالك, شنو اللي زوبجكتيف اللي مازالوا لك؟
2: نعرفش
1: كي السبب
2: فليه هو عنا دي الجزء الأولمبيك دو إلي هوني
1: دوك ما هيش في المستقبل تعال الأوبجيكتيف تاعك كانوا كتعمل كاتريام جو
2: اي بيان سور ليه إلي هوني ما هيش في المستقبل إلي معناها لعبت تبدأ تخدم السيكل الأولمبيك
1: عندي معناها سي بون إلي هذيك من تحصيل الحاصل الأوبجيكتيف
2: واحد يخدم على روحه ويسعى والباقي كل التوفيق من عند ربي دونك ان شاء الله بقدرة ربي واحد ما يعرفش هاني مرض بالكوفيد والحمد لله خلط نهجم يوم مرض بحاجة أخرى أما إلي إلي هنا هوني موجود قدامنا بعدها فما 2032 علاش لا لافيرون سي ان سبور ا ماتوريتي تارديف عن برشا دي اتليت فوق فوق البوديوم اولمبيك عمرهم 41 42 سنه دونك مازال السبور متواصل وانا واحده من الناس لافيرون سافي بارتي مني انا دونك حتى كان نهار قررت اني انا نعلق البالة دونك شنو قد ديما نحاول كيف ما خذيت منه نرجع له
1: دونك بالنسبة ليك انتي بيان سور لوبجيكتيف تاع الي 2028 فما زاد من بعد خامو حتى في الجولي من بعد نتاع 32 به خديجه كي نطلب منك باش تعدي 3 ميساج به ميساج الاولاني للي زاتليت اون جينيرال ما نحكيوش كان على الناس في لافيرون بوكو داتليت يعرفوك ويحترموك خاصه انت زاد في يعني في اللجنه نتاع الرياضيين في اللجنه الوطنيه الاولمبيه ميساج بالنسبه للزاتليت.
2: بالنسبة للزاتليت نقول لهم حاجة اللي هي كان انت ماكش باش تقف اول جندي في الجيش متاعك وتحارب على حلمتك ما تنتظرش كوم شي حارب عليه اليوم كان انت ما تمنش بحلمتك بما يكفي باش انك انت تحارب عليها ما تنتظرش من مسؤول او مدرب او اي عبد اخر يحارب على خاطرك على خاطر في اخر النهار ما نعرفه كان اللي طلع فوق البوديو ما نعرفوش المدرب متاعه ما نعرفوش شكون وراه ما نعرفوش شكون عيلته دونك حلمتك وحدك حلمها جسكبو
1: مساج الولد صغير ولا بنية صغيرة نشكون مشروع رياضية ديما ما نحصرش في الافيرون
2: سبور بديت سبور وحسيت روحك ماكش ناجح فيه راهو بتيتر ما هو سبور
1: ومن تون المساج هذا سامحني خديجة إناش يكون للأولياء زي نتاع الصغار
2: ما تنزلش على صغيرك في سبور بتيتر ما هوش هو متاعه ما فماش عبد ما هوش اكسلون في حاجة دونك خليه يحب هالحاجة باش كل يوم يمشي يعملها وينجم يولي يكون اكسلون فيها خاطر اليوم نشوفوا برشا دي بارون جوست خاطر عنده شكون يقرب له عمل ولا خطر شاف جوادي ولا حفناوي في الناتاسيون دونك لازم ولدي انا زاده يطلع يعمل ناتاسيون مش بشرطه منش كل نطلعوا طب منش الناس كل يطلعوا مهندسين دونك كل واحد باهي في الفيلد نتاعو فركس على الحاجه اللي انت اكسلون فيها وسوني جامي تار مثلا سميه ابو سعيد بدات عمرها 27 سنه جست تلقات الحاجة اللي تحبها وهي عمرها 27
1: زاد كيف كيف 18 ولا 19 سنة
2: دونك جست مرك اكسلون مهما كنت تكون انت اكسلون من ذوي الهمم من طفلة طفل من حي راقي حي ما هوش راقي حي شعبي الناس كل عندها حاجة اللي هي تنجم تكون فيها احسن واحد في العالم دونك فركسها
1: بي خلينا نكمل معاك بشويه هكا اسئله رابيد فاير كما نقولوا حاجه تحب تجاوب عليها بيان سور ما تجاوبش عليها بي ما بين ثلاثه ريو طوكيو باري
2: ما
1: قولي 2032
2: ريو اول واحده جي تي اوبلوي طوكيو اخر واحده مع نور ومعناها وكل وباري ميور بيرفورمانس دونك ما نجمش نختار
1: بي تدريب ولا سباق
2: سباق
1: بحر ولا بحيرة
2: بحيرة
1: صباح بكري ولا آخر النهار
2: صباح بكري
1: ميدالية عالمية وإلا تزيد تقرب أكثر في الجوز أولمبيك
2: نقرب أكثر الجوز أولمبيك
1: مع محمد خوك منافس ولا شريك
2: شريك
1: مع سالمة
2: شريك
1: سؤال محرج شوية سالمة ولا نور هدية
2: محمد خوي
1: أكثر حاجة تفرح بها بعد السباق
2: أني أنا فرحت ببومي
1: وأكثر حاجة تخاف منها قبل السباق؟
2: إني أنا ما نكونش قد مستوى.
1: اليوم كنت في المستوى كما كنت في أكثر من المستوى في مسيرتك الكل. تحية ليك كبيرة البطلة العالمية خديجة الكريمي، فرحان برشا أن كنت بحذينا اليوم. دونك حبيت تكون معنا باش توصل عديد الرسائل لبرشا صغار برشا كبار زاد ينجموا ويستفادوا من الخبرة متاعك ومن الشخصية متاعك. أنت امرأة مناضلة مثابرة متوجة عالميا، وتعبت وما زلت تحب تزيد تتعب من أجل إنجازات كبيرة. يعطيك صحة على خاطر بحذنا اليوم.
2: يعيشك يعيشك.
1: شكرا لصالح كان في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، وائل وشكر كانوا في التنسيق الهاتفي، كما معنا أيوب خاطر الناصر قطع. دونك بعد شوية حسين دبابي يجيكم في الأخبار. أنا وقالي كان نقولكم تصبح على خير الناس الكل. كان فاتتكم أي حاجة كالعادة تلقاوها على السيت متاعنا موزايك اف ام بونيت، ولا على البوست تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام.
0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين قالة، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بندوة ترجع برشا جديد في فورا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كوتشور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان مركز الأمن الوطني بالشرقية الثينة التابع لمنطقة الأمن الوطني بأريانا الشمالية يتمكنون من الإطاحة بعنصر رئيسي ضمن عصابة متخصصة في السرقة من داخل شركات نشطة بعدد من المناطق الصناعية في العاصمة، تبين أنه محل 10 مناشير تفتيش. ووفق مصدر أمني أفضت الأبحاث إلى التعرف على مكان العنصر الرئيسي للعصابة في منطقة العقبة ولاية تونس، أين تم أو أين ذهب العوان مقره بإذن من نيابة العمومية، وتبين وفق الأبحاث أنه محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل. وباستشارة النيابة العمومية في أريانا أذنت الاحتفاظ بالعنصر المذكور إلى حين حالته على أنظار العدالة وفق ما أكده المصدر الأمني ذاته لمزيف. ولاية تطاوين تعزز تدخلاتها لحماية المناطق السكنية والبنية الأساسية من مخاطر الفيضانات من خلال برنامج لصيانة وتدعيم المنشآت المائية الحامية من الفيضانات يمتد على 3 سنوات باعتمادات مالية تصل إلى 1,000,000 دينار. وتشمل التدخلات حملات دورية واستثنائية لجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية وتنظيفها، إلى جانب تدعيم منشآت الحماية من الفيضانات، فضلا عن مواصلة الدراسات المتعلقة بحماية المناطق السكنية واقتراح مشاريع وتهيئات جديدة للحد من مخاطر الفيضانات. في أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة السعودية والمعترف بها دوليا تعلن لحد شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. ويشار إلى أن جماعة الحوثي المعروفة رسميا باسم أنصار الله تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال الغربي للبلاد منذ عام 14 2000، حيث يعيش معظم السكان. وكانت الحركة قد شنت هجوما مفاجئا الشهر الماضي استولت خلاله على مضيق باب المندب الاستراتيجي ونحو 150 كيلومترا من الساحل المطل على البحر الأحمر في غضون أسابيع، مما منح نفوذا جديدا على مسار الشحن الدولي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد الآن مع سوسن وعدنان في هيت كلوب أند هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك اف ام.
2: رمش قطب والسحر اصلف وانا قلبي اتخاف، عميل يا بابا
1: موزايك اف ام.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل ساوس الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فم في هيت كلوب ان ترانس من جديد للقديم من السوشيال ساوند لليوتيوب ومن تونس للعالم. ساعتين موزيكا أخبار ذكريات وأغاني ما تتفلتش. انتو معي أنا ساوس الغريبي وهذا يا هيت كلوب ان ترانس على موزايك فم كل ويكاند في الليل. اليوم معنا عدنان في الإخراج التقني, اليوم معنا وائل في ستاندار, وانتو ما وين ما كنتو زيدوا في الفوليوم. وسؤال السهرة اليوم, شنو هو الغنية اللي تذكرك بأحلى ويكاند عشته في حياتك؟ شنو هو الغنية اللي تذكرك بأحلى ويكاند عشته؟ أبعثونا اختياراتكم على واتساب موزايك 23 500 و13.

0: سمعتوا موفي جو بيلي على موزايك اف ام في هيت كلوب ام ترانس وقايد جديد في الموسيقى في هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وبرشة برشة إصدارات بيان سور خرجوا الجمعة اللي فاتت. نبدأ مع برونو مارس في دانس ويذ مي. الأغنية خرجت نهار 27 فيفري 2026 من ألبومه The Romantic. الأغنية من نوع السلو دانس والرومانسية. قلت البارحة حطت على اليوتيوب وعملت أكثر من 10 ملايين مشاهدة, وبالرغم اللي كما قلنا لكم خرجت عندها نهارين. والمفاجأة أنه كارول جي إيوي الفنانة الكولومبية معاه في الكليب, دونك نسمعه دانس with me.

برشا قلوب وبرشا حب مع المورسو هذية. دونك سمعتوا جديد برونو مارس دانس ويز مي. ومن برونو مارس نمشي ولا نيكل باك في ميك مي لاف يو, غنية جديدة خرجت نهار 24 سبتمبر وهي من ألبومهم جديد Everything and the Sun واللي باش يخرج رسميا نهار 30 أكتوبر. والفيديو عملت أكثر من 12 مليون فيو على اليوتيوب. دونك هذا إكستري من غنية ميك مي لاف يو.

سمعناكم شويه رث، سمعناكم شويه سلو، نظنوا قايد نسمعوكم اللاتينو مع ريكي مارتن واللي خرج المورسو جديد واللي اسمه بيكيتو بيكيتو مع بيدرو سامباي. الغنيه ظهرت لاول مره في عرض الان اف ال في البرازيل، هذاك علاش نلقى فيه مزيج ما بينات الفانك ما بينات السامبا السالسا والريغيتون. الكليب مازال ما خرجش، ما اون اتوندون نسمعوكم اكستريم الغنيه بيكيتو بيكيتو.

بيكيتو بيكيتو عربيا رامي جمال نلقاه في أمانة ما تمشيش. إصدار 21 سبتمبر غنية عاطفية من ألبوم دي علامة والليريكس فيديو حقت ملايين المشاهدات في وقت قصير برشا. دونك هذا إكستريم من غنية أمانة ما تمشيش.

عربية أخرى باش نكتشفوها. الفارس كرم كله خالص خرجة نهار 2 أكتوبر. أغنية لبنانية غزلية وكليبها داخل في أجواء هكا سينما والإي آي وقصة

0: رين حتشيتي عام 2003 بغنية قدام الكل اشتقت لك واللي سمعتوها لموزيك فام في هيت كلوب ان ترانس وقيت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد
0: ونبدأ مع Coldplay Paradise واللي خرجت عام 2011 من ألبوم مايلو زايلوتو أصبحت من أكبر لقيت متاع الفرقة. نرجع العام 2000 مع أناستازيا Amour of Love أول سينجل من ألبومها Not That Kind واللي خرج عام 2000 والقيت اللي فتح لها أبواب النجومية العالمية. أما بتبيع نخليكم على زاني 80 الـ80s ساندرا In The Heat Of The Night واللي خرجت عام 1985 ومن الأغاني اللي رسخت ساندرا كواحدة من الإيزيكون متاع اللورو بوب. كما سمعتوا ثلاثة غنيات ثلاثة أجيال في Old But Gold على موزايكا فام. هذه هي هيت كلوب أند ترانس.

ب 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.

0: الكفوري إرمت الشتوي واللي سمعتوها لمزيك كافين في كلوب أند ترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: والمرة هذية باش نمشيو البلدان الخليج ونشوفوا الخليجيين شنو قاعدين يسمعوا هالأيامات في البلايليست. دايوغ نلقاو الانديان ميوزيك، نلقاو البوب، نلقاو الافروبيت والارنبي. اما نبداو مع غنية عاملة بوز غريب برشا وكبير برشا هالأيامات في الخليج وفي مصر، غنية محمد منعم مهرجان خلي ولي مدير. المهرجان هذية خرج رسميا نهار 25 سبتمبر، والغنية دخلت في تريندينج متاع السعودية وفي الإمارات. خلي ولي المدير دخلت التوب 5 على الشازام ووصلت حتى للمرتبة الثانية في قطر. دونك هذا إكستري من غنية خلي ولي مدير.

من جو خلقته الغنية هذية تحسوها هكية مزيج ما بينات اللهجة الخليجية هكية ما بينات المصري دايوغ هو راو فنان مصري ما هكا حب يعمل حكية هكية أوتور دو الغنية هذية. والمرتبة الرابعة نلقاو الفنان الأمريكي مالكوم تود في إيرينغز حوالي 49 ألف ستريم الجمعة هذية في الإمارات ومجموع يتجاوز 1.5 مليون بطبيعة ستريم الغنية من ألبوم Do That Again واللي خرج نهار 5 جوان 2006.

الفنان الأسترالي تيم إمبالا في لوزر، نحكيه على أكثر من 42 ألف ستريم الجمعة هذية في الإمارات. لوزر خرجت في سبتمبر 2025 وكانت من اللي سينجل اللي سبقت ألبوم ديد بيت، خامس ألبوم التيم إمبالا. دونك هذا إكستريم لوزر.

تايلور سويفت اللي تدخل مباشرة للتوب 2 بيشن زيرو في الإمارات عملت أكثر من 53 ألف ستريم. الغنية هي جزء من ألبوم The Life of a Showgirl. دونك هذه اكستريم الغنية بيشن زيرو.

أكثر بلا مورس ضارب على السوشيال ميديا في بلدان الخليج الكل هي غنية هندوية. ايوي فريمون للناس اللي مغرومة بعالم بوليود باش يشيخوا على الغنية هذية من عند شريا غوشال. المورس اسمه كالياني باش تسموه توتفيت على موزايك فام في كلوب انترانس. ونذكركم يبارتيغ من 9 متاع الليل تلقاو حسين الدبابي في الأخبار. وبطبيعة نذكركم سؤال السهرة شنية أكثر غنية تشيخوا عليها في الويكاند. ابعثونا الاقتراحات متاعكم على واتساب موزايك 25 300 و15.

social sound. Social sound. Heat club and trance. كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزيك FM. عيش أحلى لسونية موسيقى السبنتيز، ايتيز، ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة لنصف الليل. استمتع بالجولد

0: أمريكية أن يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها. والحزب الذي حصد 6% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 2024 يقول إنه يصنف الصهيونية مشروعا سياسيا قوميا عرقيا، مكررا دعوته لحكومة حزب العمال البريطانية لوقف جميع صفقات تجارة الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي. والحزب البريطاني يضيف في بيان قائلا يعيد ذلك التأكيد على دعم حزب الخضر لحق تقرير المصير، ويدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. في فرنسا، وزير التربية إدوار جيفري يعلن لوسائل الإعلام اليوم عن تعليق الدراسة كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق والتخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت مطلع الأسبوع. ووزير التربية الفرنسي يقول إن إغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. القوات الفيدرالية الإثيوبية تسيطر على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغري في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. الناخبون البوسنيون يدلون اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات الوطنية لاختيار مسؤولين ضمن نظام معقد قائم على تقاسم السلطة بين البوسنيين المسلمين والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع السوسن القومان.
1: الأولى في تونس. هيت كلاب اند ترندز كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل سوسن الغريبي.

طفل صغير عمره 12 سنة يصور روحه يغني ويحط لي فيديو على اليوتيوب البيبي سوري لاف يور سيلف والملايين المعجبين الشهرة الفلوس العلاقات الأزمات وحتى شلل نصف الوجه. قصة جاستن بيبر ماهوش قصة بوب ستار عادية، قصة نجم وصل للقمة ومن بعدها اضطر يوقف ويقول My body is telling me I gotta slow down. اليوم جاستن بيبر في ويكلي آيكون.

جاستن درو بيبر تولد نهار 1 مارس 1994 في كندا. والدته كانت تصور لفيديو متاعه وهو يغني ويعزف وتهبطهم على اليوتيوب للعائلة. لكن عام 2008 واحد اسمه سكوتر براون شاف الفيديو بالصدفة. وقتها سافر باش يقابل عائل جاستن وصل بيه لأتلانتا.

في 2009 خرج أول إي بي لي My World، ومن بعدها عام 2010 جاء انفجار My World 2.0 وفيه Baby, Somebody to Love, You Smile، والألبوم تخلى رقم واحد في الأمريكان بيلبورد، والأهم جاستن وقتها ولا أصغر فنان يوصل المرتبة الأولى في الأمريكان بيلبورد من وقت ستيفي وندر عام 1963.

10. الكليب متاع بيبي تجاوز الباد رومانس متاع ليدي غاغا وقتها ولا أكثر فيديو مشاهدة على اليوتيوب، وفي نفس الوقت كان من أكثر الفيديو حصولا على ديزلايك، يعني حتى الهيترز كانوا يساعدوا جاستن باش

سنوات الغنية حصلت على Diamond Certification وكانت وقتها أول غنية رقمية توصل للمستوى هذية. بعد My World جاب الليف عام 2012 وهنا جاست

من بعدها جاء ألبوم واحد آخر عام 2013 و2015 خرج Purpose، واللي نلقاو فيه What Do You Mean, Sorry, Love Yourself وإلا زيدا Where Are You Now مع Skrillex وDiplo واللي خذ بيها Grammy عام 2016.

في 2017. شارك في ديسباسيتو مع لويس فونسي وداري يانكي، والنسخة اللي شارك فيها جاستن عاونت الغنية باش تولي واحدة من أكبر الأغاني العالمية في تاريخ ستريمينج.

عمر 25 سنة ولا أصغر سولو أرتست في التاريخ يوصل يخرج 7 ألبومات ويكونوا هما النمبر 1 في الأمريكان بيلبورد، وهكيكا حطم الرقم القياسي اللي كان واخذه إلفيس بريسلي. عام 2021 يخرج جاستيس وفيها بيتشز، أني وان، هولدون وجاستيس، جابلوا 10 ترشيحات للغرامي.

الحياة الخاصة متاع جاستن كانت تقريبا جزء من البوب كالتشر. أشهر علاقاته كانت بطبيعة سيلينا جوميز. العلاقة بدأت تقريبا عام 2010 وتواصلت بشكل متقطع لسنوات، وكانت واحدة من أكثر العلاقات متابعة في عالم المشاهير. لكن في 2018 جاستن دخل مرحلة جديدة مع هايلي بالدوين. في جويلية 2018 أعلنوا الخطوبة، وفي سبتمبر من نفس العام تزوجوا مدنيا في نيويورك. جاستن وصل للشهرة وهو طفل صغير، وفي الدوكيومنتير اللي خرج عام 2020 جاستن بيبر تحدث علنا عن مرحلة صعيبة برشا في حياته. قال انه بدأ يستعمل ماريخوانا في عمر 13 سنة، ومن بعدها اتطور الامر لمواد اخرى والكحول، وربط هذاك بالضغط الشهرة والهروب من المشاعر. ولهنا نفهموا حاجة مهمة في قصته، انه جاستن بيبر ما عاشش للدوليسانس العادية. وعام 2022 جاستن اعلن انه مصاب بمرض اثر على العصب الوجهي وخلى نصف وجهه مشلول. في الفيديو اللي نشره كان واضح انه ما ينجمش يحرك جهة من وجهه بشكل طبيعي، والمرض هذية خلاه يضطر انه يأجل ويلغي حفلاته الكل. ومن وقتها قال الجمهور انه جسديا غير قادر على مواصلة العروض. ولهنا جاستن اختفى تقريبا من المشهد لفترة.

2025 رجعت جاستن بيبر بقوة بألبوم سواغ. الألبوم دخل مباشرة في فصل جديد من مسيرته بصوت أكثر نضج، وفي 2026 ترشح الأربع غراميز.

0: جاستن بيبر ابداع مع اليوتيوب بر قدام العالم، عاش البيبر فيفر، عاش الحب الشهرة والضغط، دخل في مرحلة مظلمة ومن بعدها مرض خلاه يوقف حفلاته، لكن القصة ما فاتش. وهذا هو جاستن بيبر، الطفل اللي اكتشفه اليوتيوب والعالم الكل ولا يسمع فيه، وهذه هي ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيت كلاب اند ترندز كل سبت واحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: سمعتوا جديد كيندريك لامار سو جود على مزيكا فين في كلوب اند ترانس وقايت يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: زعما وين باش نهزوكم اليوم في يوتيوب تشارت؟ ايش قالكم في كندا؟ وبطبيعه تحيه المستمعين اللي قاعدين يعيشوا غاديكا في كندا. دونك باش نمشيو لكندا ونشوفوا شنو ما اكثر الكليبات اللي الناس تفرجوا عليها على اليوتيوب. ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي نلقاو فيها دويك في جينايس سي تي اف يو. الغنيه ضربه بقوه غاديكا وقاعده تشد في جمهور كبير على الاخر، اكثر من 281 الف مشاهده اسبوعيا في الكنديان يوتيوب تشارت.

الغنية عمرها أكثر من 8 سنين أما راجعة بقوة، أكثر من 320 ألف مشاهدة في كندا الجمعة هذية، والغنية واحدة من لي سانتراك متاع فيلم سبايدر مان Into the Spider-Verse. دونك هذا إكستري من غنية سان.

نمشيو للكوريين جيرلز باند كات اي في هوتي فروتي اكثر من 365 الف مشاهده على اليوتيوب. نذكركم للباند هذيا قاعد ينافس في الجروب واحد اخر ديجا جايين زاده من كوريا الجنوبيه بلاك بينك. دونك هذيا اكستريم من غنيه هوتي فروتي.

ما المغنية وما التي تخوتي فروتي كاو تو سامبلومون قديش بسيطة دونك الغنية هذية دونك سمعتو إكستريم من غنية كاتس آي روتي فروتي ونمشي للمرتبة الثانية واللي خذيتها شاكيرا بورنا بوي في داي داي نحكيو على أكثر من 712,000 مشاهدة في كندا الأسبوع هذية وهي الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 تراك نلقاو فيه ميكس ما بينات اللاتينو والأفروبيت دونك هذا إكستريم

0: هذه سيني أريانا جراندي Hey That I Made You Love Me واللي سمعتوها على موزايك كفن في هيت كلوب أند ترانس وقاية هيت أراوند وورد
1: هيت أراوند وورد
0: اي tout de suite باش نرجعو بكم 14 سنه لديلي في اكتوبر 2012 شهر كان فيه البوب الدانس واللي بوب عاملين حاله عالميه ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذتها تايلور سويفت I knew you were trouble خرجت نهار 9 اكتوبر 2012 من البوم ريد تايلور لهنا دخلت اكثر في عالم الداب ستيب والالكترو بوب وخلقت ساوند مختلف برشا على الكاونتري بوب اللي تعرفنا به دونك هذا اكستريم من غنيتها I knew You were trouble.

دايانغ خرجت نهار 25 سبتمبر 2012 من ألبوم واريور. الأغنية دخلت في صافلة شارت, والفان فاكت إنها كانت من أكثر أغاني كيشا نجاحا بعد نجاح أنيمال.

ستيل تلقاو مارون 5 وان مور نايت خرجت نهار 19 جوان 2012 الاغنيه قعدت 9 جمعات كاملين في النمبر 1 في الامريكان بيل بورد والحاجه اللي تميز الاغنيه هذيا اللي فيها دي نوت نتاع الريغي دونك هذا اكستريم الاغنيه وان مور نايت

غانغام ستايل. الاغنيه خرجت نهار 15 جويليا 2012، والدانس نتاع الحصان ولات فينومين عالمي، والفيديو كان اول فيديو في تاريخ اليوتيوب يتعدى المليار مشاهده. دونك توت سويت نخليكم مع سايفي غانغام ستايل.

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:54 دقيقة هكنكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس بالنسبة لليلة. ميخري تبعتونا من 8 متعليل. ان غران ميرسي لعدنينو في الاخراج التقني. اليوم كان معنا وائل في ستاندار كيف كيف زيد ريحان اللي ساهم في اختيار الغنيات في اولد بات جولد. وبالنسبة لينا سوسن الغريبي نرجع لكم جمعة جاية ان شاء الله في اميسيون جديدة على موزيك فام. نذكركم اللي مع العشرة متعليل تلقاو حسين في الاخبار جوست بعد تلقاو سبور اكسبريس وجوست بعد سبور اكسبريس تلقاو دي جي باش في ميموريز. اما كيف العاده نختمو بواتساب هيت
0: واتساب هيت.
1: وديما في اول ايميسيون نعطيكم سؤال السهره. سؤال السهره بالنسبه لليله شنية اكثر مرسو يذكرك باحسن ويكاند عديتو. برشا مساجات جاونا على نمر واتساب مزيك 23513. فما اكثر غنيه شدتنا وحبينا نعديوها هي من اختيار مهدي من اريانا اللي اختار غنيه Arrested Development People Every Day على مزيك فاهم علي. سبحان الله خير نسلكل.

واتساب 8. هيت كلاب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزيك اف ام. عيش أحلى لسونية موسيقى السبنتيز، ايتيز، ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد مسألة حد بسماع دوي انفجار قادم من جهة البحر في جزيرة قاشم جنوبية البلاد، مؤكدة مع ذلك أن الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن قدرة إيران على استهداف السفن تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة، مما يزيد المخاطر في مضيق هرمز. والمسؤول الأمريكي يضيف أن الولايات المتحدة تراجعت عن استهداف ناقلات النفط الإيرانية بعد استهداف قاعدتها في الأردن قبل أسابيع. مسؤول الشؤون العالمية في مكتب الرئيس الإيراني يقول أن الرئيس مسعود بزغشيان وافق على استقالة وزير النفط محسن باكنجاد وعين المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية قائما بأعمال وزارة النفط. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستضيف اليوم الأحد قمة رباعية تشاورية مع رئيسي كل من إريتريا والصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وفق ما أفادت به الرئاسة المصرية. ووفق بيان الرئاسة المصرية، أكد الرؤساء الأربعة خلال القمة حرصهم على التنسيق والتشاور إزاء التحديات الإقليمية واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وتأتي القمة الرباعية التي يستضيفها الرئيس المصري السيسي قمة رباعية

0: يوم غد الاثنين البحر مضطرب، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد العام مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس موزيك دي جي باش ميموريز. Funk,
2: pop,
1: rock,
2: disco,
1: soul,
2: slow,
1: reggae,
2: dance.
1: Memories.
2: Memories.
1: على موزيك FM مع DJ Bash.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي تتمكن أثر عمل السلام ميدان دقيق ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخصين أنشطان في تجميع وشراء كميات كبيرة من السجائر التونسية يفوق عدده 4000 علبة بطرق غير قانونية لإعادتها والتجار فيها في الولايات المجاورة. ووفق مصدر أمني أسفرت العملية عن إيقاف المشتبه فيهما وحجز كمية من السجائر إضافة إلى مبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج غير المشروع، كما مكنت عملية مداهمة وتفتيش محل عود لأحدهما من ضبط كميات هامة أخرى من علب السجائر التونسية وأخرى مجهولة المصدر متأتية من مسالك التهريب. وباستشارة النيابة العمومية في قفصة أذنت بفتح محضر بحث موضوع التفريط في منتجات معطرة بطرق غير قانونية، وبحالة المحجوز والمحضر على مصالح إدارة الجهوية للتجارة في قفصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. سفارة الهند بتونس تحتفل اليوم الأحد 4 أكتوبر بالذكرى 62 لإطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي إيتك بحضور مسؤولين وممثلي مؤسسات تونسية وهندية وعدد من خارجي البرنامج. وسفيرة الهند بتونس ديفياني أوتام خوبرا جادي تفيد بأن البرنامج الذي أطلق عام 64 900,000 استفاد منه أكثر من 225,000 مسؤول مهني من أكثر من 160 دولة، مشيرة إلى توسع مجالاته لتشمل الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمية والتحول الرقمي والتغير المناخ والابتكار. وسفيرة الهند تؤكد أن أكثر من 1000 تونسي استفاد

0: مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات بي1 من قاعدة فيرفورد بريطانية بسبب مخاوف أمنية، في حين قال البنتاغون أن القاذفات أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة. والصحيفة تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوة. نهاية هذه الجولة والمشورة، التواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس موزيك فن جي باش ميموريز فانك
2: طب
1: Rock,
2: disco,
1: soul,
2: slow,
1: reggae,
2: dance.
1: Memories.
2: Memories.
1: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. بعض المناطق في تونس الكبرى تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري ولمدة 36 ساعة اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب، على أن يتم استئناف والتزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء 7 أكتوبر. ووفق بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تشمل اضطرابات مناطق من معتمدية سكرة والمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحق الويد. والصناد توضح أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق في نهج جبل الرشيق بالبحر الأزرق، حيث تعترض مسار الأشغال قناة التوزيع الرئيسية بقطر 1000 ملم ما استوجب تحويلها. دوليا، أسعار النفط ترتفع بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن شن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، مما أثار مخاوف بشأن عمليات الإنتاج لدى أكبر مصدر للنفط في المنطقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 103.6 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.57 دولار للبرميل بزيادة قدرها 46 سنتا. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قذيفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية، في حين قال البنتاغون أن القذيفات تعيد نشرها داخل الولايات المتحدة. والصحيفة تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، مضيفة أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات. في بريطانيا، حزب الخضر يصوت الحد على تصنيف الصهيونية باعتبارها شكل من أشكال العنصرية، مما أثار انتقادات من اليهود البريطانيين ومن الحكومة الإسرائيلية التي قالت إنها أصبحت تنظر إلى الحزب الآن على أنه كيان يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها ووفق تعبيرها. وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري يعلن لوسائل الإعلام الحد عن تعليق الدراسة كليا أو جزئيا اليوم الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية فرنسية تعرضت للحرق والتخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية.